وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف تسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان. تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.

0: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
1: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
3: جدة اف ام على هواك. جدة اف ام على هواك.

0: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رجل عنده: ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين، أحب أن أكون من المقربين. فقال عبد الله: لكن ها هنا رجل ود أنه إذا مات لم يبعث، يعني نفسه. وخرج ذات يوم فاتبعه ناس فقال لهم: ألكم حاجة؟ قالوا: لا، ولكن أردنا أن نمشي معك. قال: ارجعوا، فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. وقال: حبذا المكروهان، الموت والفقر، وأيم الله إن هو إلا الغنى والفقر، وما أبالي بأيهما بليت، أرجو الله في كل واحد منهما، إن كان الغنى أن فيه للعطف، وإن كان الفقر أن فيه للصبر. إنكم في ممر الليل والنهار، في آجال منقوصة وأعمال محفوظة، والموت يأتي بغتة، فمن زرع خيراً فيوشك أن يحصد رغبة، ومن زرع شراً فيوشك أن يحصد ندامة، ولكل زارع مثل ما زرع. ومن أقواله: من أعطي خيراً فالله أعطاه، ومن وقي شراً فالله وقاه. المتقون سادة، والفقهاء قادة، ومجالستهم زيادة. إنما هما اثنتان: الهدي والكلام، فأفضل الكلام كلام الله، وأفضل الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، فلا يطولن عليكم الأمد ولا يلهينكم الأمل، فإن كل ما هو آت قريب، ألا وإن البعيد ما ليس آتيا، ألا وإن الشقي من شقي في بطن أمه، وإن السعيد من وعظ بغيره، ألا وإن قتال المسلم كفر وسبابه فسوق، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام حتى يسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويعوده إذا مرض. ألا وإن شر الروايا روايا الكذب، ألا وإن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، ولا أن يعد الرجل صبيه شيئا ثم لا ينجزه. ألا وإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، والصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. وإنه يقال للصادق صدق وبر، ويقال للكاذب كذب وفجر. وإن محمد عليه الصلاة والسلام حدثنا أن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إن أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملة ملة إبراهيم، وأحسن السنن سنة محمد عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي الأنبياء، وأشرف الحديث ذكر الله، وخير القصص القرآن، وخير الأمور عواقبها، وشر الأمور محدثاتها، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ونفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها. شر المعذرة حين يحضر الموت، وشر الندامة ندامة يوم القيامة، وشر الضلالة الضلالة بعد الهدى، وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، وخير ما ألقي في القلب اليقين والريب من الكفر، وشر العمى عمى القلب، والخمر جماع الإثم. ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وبكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكياً محزوناً حكيماً حليماً سكيناً، ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافياً ولا غافلاً ولا سخاباً ولا صياحاً ولا حديداً. من تطاول تعظماً حطه الله، ومن تواضع تخشعاً رفعه الله. وإن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق، فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله. ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق، فإذا رأيتم ذلك فتعوذوا بالله.

يا رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك، لا إله إلا أنت، ولا مالك للعالم غيرك، ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من

0: ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر.

الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح

0: لح الأعمى.
1: مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال

قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحمد

فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك.
3: من فعل سلم، اختر كلمات مرور قوية لحساباتك لتعزيز أمنك السيبراني. لا تفتح مجال.
4: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
2: جدة اف ام على هواك.
5: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
6: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
2: جدة اف ام على هواك.

0: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
2: جدة اف ام على هواك.
3: كن حذراً، الأصدقاء لهم دور كبير في تعاطي الأبناء للمخدرات. بادروا إلى معرفة أصدقاء أبنائكم، فهم أمانة في أعناقكم. مع تحيات جدة اف ام.
4: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

جسر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.

0: إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس، 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: أتعبتني.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة اف ام.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
3: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر، أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك. وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. وإيه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
2: بناء على جدة اف ام مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.
3: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بناء، أسعد خلالها بصحبتكم عبر أثير إذاعة جدة اف ام. من خلف المايك إعدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي.
1: بناء على جدة اف ام،
3: أثني الترحيب بكم مستمعين الكرام مع مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج بناء، والذي تستمعون إليه في مثل هذا التوقيت من كل أسبوع. حين يدرك الإنسان أنه ارتكب خطأ أو اتخذ قرارا خاطئا أو تسبب في الأذى لأحدهم، ينشأ في داخل الصراع يبدأ بلماذا فعلت هذا، ومن يبدأ الشعور العاطفي الأكثر ألما وإزعاجا للضمير الحي، شعور الندم الذي يولد الرغبة الملحة والجادة في العودة وتصحيح ما حدث. ورغم ألم الندم، إلا أنه يلعب دورا هاما في التغيير نحو الأفضل وتحويل تجارب الحياة إلى دروس ذات بعد إيجابي، ويرفع من الوعي الذاتي لدى الشخص. يتولد الندم عادة مرتكزا على المبادئ الراسخة والقيم الإيجابية ذات القيم العالية، لأن القيم موجه حقيقي للسلوك، والمبادئ ترفض أن يخالف الإنسان الأسس التي تربى عليها وتشربها من دينه ومجتمعه. ولكن حين يتحول الندم إلى ألم دائم يبقي عالقا في الماضي أو اللحظة الحاضرة ويمنع من التقدم للأمام، عندها يتحول دوره، وأعني بذلك الندم، من التصحيح المفترض إلى الجلد القاسي للذات، مستبعدا بشكل كبير جدا أن يكون له تأثير جيد. ودائما ما يكون الإنسان رهين للأخطاء التي ارتكبها، تجده في هذه المنطقة لا يتحرك للأمام إطلاقا حتى يفقد

0: لغته، ماذا لو عاد بي الزمن إلى تلك اللحظة؟ لن أفعل ذلك، ليتني ما فعلت ذلك، أين كان عقلي حينها؟ إلى آخره من العبارات السلبية التي دائما ما تبقي في منطقة الندم دون مغادرة، وطبعا من العبارات السلبية التي دائما ما تستقر في ذهن الإنسان وتحول بينه وبين التقدم الأمام، تلك العبارات التي تقول له لا تغادر هذه المنطقة وابقى فيها تحت سياط جلد الذات. وعن ندم مستمعين الكرام الإيجابي والسلبي وكيفية استثماره سيكون لنا بإذن الله تعالى حديث مفصل بعد الفاصل القصير.
1: وجعنا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. وإيه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام، مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة اف ام.
2: بناء على جدة اف ام.
0: مجددا مرحبا بكم مستمعين الكرام، واهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة والتي سنتحدث فيها بإذن الله تعالى عن الندم كسلاح ذو حدين. من غير المنطق الحكم على شعور الندم بأنه إيجابي على الإطلاق، فالندم حين يتحول من رغبة في التصحيح إلى جلد للذات يبدأ الشعور العاطفي الذي يقود إلى التغيير الجيد بالتحول إلى سياط دامية يجلد بها الشخص ذاته حتى يفقدها القدرة على التقدم والاجتياز أو التجاوز. سعدنا حقيقة أن يشاركنا الحوار في هذه الحلقة ضيوف الحلقة وضيوف البرنامج مدرب مهارات التفكير الدكتور فيصل الصحفي. مرحبا بكم دكتور فيصل.
3: الله يسعد مساك ونتشرف فيك أستاذ ضيف الله وبالمشاركة معكم وبالزميلة المشاركة معنا أستاذ عائشة،
0: ونحن سعداء أيضا بوجودك
3: وجميع المستمعين والمستمعات.
0: أيضا ترحيب بضيفة الحلقة وضيفة البرنامج مدربة تطوير الذات الأستاذ عائشة الحربي. مرحبا بكم أستاذ عائشة.
4: أهلا بك أستاذ ضيف الله، وأهلا بكل المستمعين لإذاعة جدة، ونرحب بالأستاذ فيصل الصحفي
0: الدكتور فيصل الصحفي. طيب بداية دكتور فيصل، الندم طبعا الحديث حوله كثير، ولكن هل نصنف الندم على أنه شعور صحي وطبيعي أم والله أنه هو عبء نفسي يثقل صاحبه؟ كيف ننظر له
3: في هذا المحور؟ دائما احنا لازم نعرف شيء واحد، نجعل الندم نفسه هو يعتبر شعور من أنواع الشعور، مثلا في مثل القلق والخوف، فكل شيء من هذه المشاعر تحتاج أن تأخذ حقها من الوعي وكيفية الإدارة. يعني احنا عندنا في الذكاء العاطفي أهم شيء أن نكون واعين الموقف ثم كيف ندير الموقف. يعني أغلب الندم اللي يحصل يقول لك ليس لأنك فعلت الشيء الخطأ بل لأنك فعلت الشيء الصح للشخص الغلط.
0: جميل.
3: هو الندم في أصله هو شعور إنسان طبيعي أن يكون عندنا خوف
0: ردة فعل.
3: إيه طبيعي أن هذا شيء طبيعي جدا أني أندم، لأن إحنا لازم نعمل، لازم نمارس الأشياء، لازم ما دام إحنا نمارس إذا لازم نخطئ. لكن في نفس الشيء كيف أجعل هذا الشعور اللي يجيني بعد العمل إذا خطيت ينقسم إلى قسمين، قسم اللي هو الإيجابي إنه ممكن إني أعمل الشيء ويجيني شعور داخلي يقول لي توقف، أنت جالس تسوي، أنت راجع نفسك، غير مسارك، تراك أنت قاعد تأذي ممكن نفسك وممكن تأذي الطرف
0: الآخر، أو أنك مستمر في طريق خطأ.
3: إيه فهذا الشعور شيء جميل. شوف بالرغم أنه ندم لكن الشعور يقودني إلى التصحيح والمراجعة. والشعور الثاني

0: من الندم.
1: الوجه الآخر، نعم
0: الوجه الآخر يعود موجه، يعني لا يعود أن يوجهك إلى طريق آخر، لا بل يصبح على قولهم استنزاف، أنت ليه سويت كذا؟ تعال أنت كم علمت؟ أنت كم ليه ما سويت؟ ليه ما فعلت؟ ليه هذه الأسئلة الداخلية، الميكروفون الداخلي إذا
1: على الصوت الداخلي، نعم
0: أي الميكروفون هذه إذا على راح يأثر عليك، كأنك شوف تخيل إنه في راسين متساويين، وهذا يجي ميكروفون يجي الشخص الثاني يمارس عليك، أنت ليه تسوي كذا في الناس؟ أنت ليه تسوي؟ فيقعد يندم ويعيش تحت الضغط الندم لين ما يبدأ هو أصلا يحصل له حالة ممكن لا رجوع. وهذه جزئية، عشان كذا نقول دائما إذا الندم قادم إلى التصحيح معناها أنك نضجت بعد الموقف وأصبح شيء صحي، أما إذا قادك للاستنزاف أصبح عبء ومثقل عليك ويهلك ويستنزف طاقتك
1: ويبقيك في منطقة دون مغادرة.
0: أي دون مغادرة. عشان كده نقول إن الأول ينظر للماضي ليصلح الحاضر. هو الإيجابي، والثاني يسكنك في الماضي ويعطل الحاضر، تقعد أنت حبيس الماضي.
1: جميل، وضحت. أستاذ عائشة، طيب إذا ما قلنا أنه الندم يحمل رسالة وهو كذلك، ما الرسالة التي يحملها الندم والتي تظهر من خلال هذه الرسالة جلالة هذا الشعور الذي نادرا ما يعني يخلو إنسان منه؟
2: أهلا بك أستاذ ضيف الله، وأهلا بكل السادة المستمعين. طبعا يسعدني أن أفتح اليوم نافذة للنقاش حول الندم، لكن ليس باعتباره عبء نفسيا، بل بوصفه بوصلة داخلية، أو أنا أحب أسميه يقظة الفطرة. طبعا في الحقيقة الندم هو أصدق حوار يجريه الإنسان مع نفسه، وهو اللحظة التي تكتشف فيها الروح أنها تستحق النسخة الأفضل أو الشيء المريح لها. كثير منا بيحاول يهرب من شعور الندم، لكن الحقيقة أنه قدمة وعي مباغتة تضعنا مباشرة أمام حقيقتنا. طبعا الرسالة اللي بيحملها الندم بسيطة جدا لكنها عميقة، هي رسالة استرداد الهوية، يعني كأنه بيقول لك أنت هنا لا تشبه نفسك، لا تمثل هدفك ولا تمثل قيمك، أنت ما سويت اللي ببالك، أنت لازم تعيد النظر في الموضوع أو الندم اللي صار. إحنا كبشر عندنا قيم وميثاق داخلي أستاذ ضيف الله، ولما بنغلط الندم بيجي كحارس أمين يذكرنا أن هذا العثار لا يمثلنا، أنت أسمى من كذا. الندم مش صوت داخلي يجلدنا، طبعا هو صدى لأنا الحقيقية اللي بترفض تضيع في هذه الغفلة، وبيضع حاجز بيننا وبين خطأنا، عشان نتذكر أستاذي فالله أننا أكبر من لحظة ضعف عابرة. وعشان تكون الصورة أوضح خليني أقرب لك الموضوع بأمثلة من حياتنا اليومية، مواقف بنشوفها كلنا ونقدر نفهم منها كيف إن هذا الندم بيتحول لطاقة وبشكل أفضل. مثلا عندنا شخص اللي بيغلط في إدارة الحوار مع شريك حياته أو زميله أو أي مكان، الندم هنا بيشتغل كإنذار مبكر يدفع لتعلم وتغيير خياراته لتجنب تكرار الخطأ مستقبلا. بالمعنى الأوسع استضيف الله، الندم بيعلمنا أننا ما نعيش بعيد عن قيمنا، وبنشوف كيف أن الأشخاص اللي بيستخدمون الندم بوعي بيقدرون يبنوا من كل عثرة قاعدة جديدة للارتقاء. في النهاية الندم هو الطريقة اللي روحنا بتعيد فيها ترتيب موازينها بعد ما اختلت. فنصيحتي لكل اللي بيسمعونا، لا تهربون من هذا الشعور، فقط استثمروه، لأن اللي بيندم بوعي هو اللي بيمتلك شجاعة التغيير والعودة للنسخة الأجمل والأصدق من نفسه.
1: جميل، ويبقى الندم رسالة أنيقة وناضجة دائما ما تؤكد أننا لا نزال على قيد الحياة، وأننا نمارس الحياة بطريقة صحيحة، وأننا أيضا نسير في الاتجاه الصحيح، يعني لأنه حتى لو أخطأنا الاتجاه وحدنا عن المسار الندم كفيل بإعادتنا إلى المسار الصحيح. وعودة لكم دكتور فيصل، الندم وتأنيب الضمير، هل من فرق بينهما أم أنهما وجهان لعملة واحدة؟
0: من ناحية الندم وتأنيب الضمير، شوف الضمير دائما مرتبط بالأخلاق، والندم مرتبط بالأفعال، والعلاقة بينهم علاقة دقيقة جدا ومتداخلة لأنها ترتبط بالتجربة الشعورية. الندم هو شعور مرتبط بالحدث، فعل يدور في الماضي، يا ليتني ما فعلت، يا ليتني فعلت هذا الشيء بشكل أحسن، يا ليتني قررت من أول أشتري ذيك الأرض، يا ليتني ما قصرت بري لأبوي، يريت الزمن يرجع وبر. فيجيك على
1: الأشياء الملموسة في الحياة.
0: اي نعم، ويكون هذا ممكن يكون الشيء هذا هادي، يعني اللي هو الندم الإيجابي ممكن يكون شيء هذا هادي أو لحظي يمر على الإنسان لكن يتعدى هذا الذكي واللي يكون إيجابي، ولأنه هو يركز على الفعل. لكن لأنني كنت أنا أقول لك والله ندمت أن اتخذت قرار في حياتي، في عملي، في علاقتي، في تركي للوظيفة، في استمراري، في قرار التقاعد من الوظيفة. بعضهم يندم.
1: صحيح.
0: لأنه إيه؟ وهذه من الأشياء المهمة اللي تلامسنا هذه الأيام، حتى في مواقع التواصل الاجتماعي، تقاعد المعلمين والمعلمات، القرار كيف يدرس. بعضهم يسمع خوي بس أنه بيتقاعد راح يتقاعد مع
1: قرار غير مدروس.
0: غير مدروس. لكن نيجي عند تأنيب الضمير، له أعمق وأكثر استمرارية ومرتبط بالحكم الأخلاقي على الذات.
1: جميل.
0: الحكم الأخلاقي على الذات يعني راح يشتغل في نفسه شغل يقول أنا المخطي، أنا اللي قصرت، ويبدأ جلد الذات بمرتبة فخمة جدا، وهنا يبدأ الألم أكبر، وبالتالي يستمر هذا حتى بعد انتهاء الحدث. الشخص حتى يركز على قيمة الشخص نفسه. شوف الأول الندم يركز على الفعل.
1: صحيح. ولا يتجاوز الفعل.
0: ولا يتجاوز الفعل. لكن هذا لا يجلد في ذاته، فيقول أنا أشعر أني خذلت شخص، أنا أشعر أني خذلت عيالي ما وفرت لهم بيت من بدري. أنا الاستمرار في المنطقة هذه هذا هو المؤلم. لكن كيف أبدأ صفحة جديدة من الألم اللي حسيته، ومن تأنيب الضمير هذا أوقفه وأبدأ صفحة جديدة من الحياة وأستمتع، لأن الحياة عبارة عن ممارسات، فنجعل ممارساتنا جميلة للاستمتاع وليس للإلام.
1: جميل. أستاذ عائشة، يعني كل إنسان اليوم يتمنى أنه لا يحتاج للندم، كلنا نتمنى أن لا نحتاج في يوم من الأيام للندم، لأننا حينما لا نحتاج للندم إذا نحن لا نخطئ. ولكن إذا ما أردنا أن نقلل يعني من نسبة الندم، هل التصالح مع الذات يجعلنا في يوم من الأيام يعني في غنى عن الندم، يعني أو حتى يعني أقل حاجة للندم؟
2: أبدا يا أستاذ ضيف الله، بالعكس، التصالح مع الذات هو اللي يخلينا نندم، لكن نندم بذكاء. كثير من الناس يخلطون بين التصالح مع الذات وبين الاستغناء عن النقد الذاتي. فالتصالح لا يغنينا، لا يعني أننا كاملين أو على الخطأ، بل يعني أننا نقبل أنفسنا بضعفها وقوتها، لكننا لا نقبلها في مكان أقل من قيمتها. من هنا لا يغنينا التصالح عن الندم، بل يغير فقط طبيعته. فالندم في حياتنا ليس عقوبة لجلد الذات، بل هو جرس إنذار لضمير حي يخبرنا أننا نستحق الأفضل. وعشان الصورة تكون أوضح، فيه فرق جوهري بين طريقتين للندم. فيه شخص غير متصالح مع ذاته يندم، لكن يندم بدون، يقعد يجلد نفسه، يغرق في لومه، يحاول الهروب من حقيقته. أما الشخص المتصالح فهو يندم، لكن يندم بعزة، ندم المحب لنفسه الذي يتمنى لها الأفضل، ندم بصير، أنا أسميه ندم بصير. يقول أنا أقبل نفسي كإنسان يخطئ، لكني لا أقبل أن تظل أخطائي هي التي تعرفني، أنا المفروض أني أعرف أخطائي. فالتصالح إذن هو المنصة التي نقف عليها لنبصر عيوبنا ونستثمرها، هو اللي يعطينا الشجاعة لنعترف بالخطأ، نتحمل مسؤوليته، ثم نغفر لأنفسنا ونكمل الطريق. اللي يقول إن أنا متصالح وما ندم على شيء غالبا هو الشخص متجاهل أو غارق في غروره. فالندم في نهاية المطاف هو ضريبة النضج، ومن لا يندم لا يتطور. وبكل بساطة، التصالح الحقيقي لا يلغي الندم، بل يجعله ندم يجمع بين ألم الاعتراف وطمأنينة الرغبة في التغيير. ندم لا يكسر الروح بل يحييها.
1: جميل. من لا يندم لا يتطور، هذا إذا ما رجعنا إلى أنه ما في إنسان ما يخطئ اليوم، الكل يخطئ، لا يوجد هناك شخص ملاك، وبالتالي من يخطئ يحتاج إلى الندم بلا شك. تفصيل جميل ورائع جدا، ونظرة من زاوية جميلة أستاذ عائشة. دكتور فيصل، أستاذ عائشة، لا نزال مستمرين في حديثنا الشيق والجميل بوجودكما. فقط فاصل قصير ونعود نستكمل حديثنا. مستمعينا الكرام، فاصل قصير، نعود من بعد نستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذا الحديث.
3: في كل بيت نعيش لحظات فرح، وأحيانا تحديات،
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار، ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة. تطل على أهم المستجدات في المجالات

0: الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
1: بناء على جدة اف ام.
2: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حديثنا اليوم عن الندم وكيفية استثماره وأيضا تطويعه كفرصة من فرص التطوير للذات. ويسعدنا حقيقة مع بداية هذا الحديث واستنافه أيضا أن أرحب بضيوفي وضيوفكم في هذه الحلقة، مدرب مهارات التفكير الدكتور فيصل الصحفي، مرحبا بك مرة أخرى.
3: الله يبقيكم، بالعكس احنا مستمتعين بوجودنا معك.
2: والله احنا مستمتعين بما طرحتم، ولا زال الحديث بقيه وللجمال بقيه. ايضا الترحيب بمدربه تطوير الذات الاستاذه عائشه الحربي، مجددا مرحبا بكم استاذه عائشه.
4: اهلا وسهلا بكم.
2: دكتور فيصل، بعض الاشخاص يكونون اسرى للندم المستمر بسبب يعني ضياع فرصه ما او التفريط في شخص ثمين او لاي سبب من اسباب الحياه التي تستدعي الندم. مثل هذا النوع من الندم المستمر الذي لا يفارق الانسان، كيف يتخلص منه ويتغلب عليه؟
3: اذا اعترفنا في البدايه ان الندم مستمر على فرص ضاعت،
2: هو معترف يقول لك انا يا اخي ماني قادر اتخلص من هذا الندم،
3: ممكن على اشخاص فقدناهم.
2: صحيح، هذه نقطه مهمه جدا،
3: موجودة في حياة كل بيت.
2: صحيح.
3: كل حياة كل إنسان هذا الشيء موجود، ترى اللي ما يخطئ ترى والله ما هو عايش، وهذه جزئية. فبالتالي الندم المستمر على فرصة ضاعت والأشخاص فقدناهم في حياتنا هذا ما هو مشكلة في الماضي، لكنه لا يكون مشكلة في الماضي، بل مشكلة طريقة التعامل العقل مع الماضي في الحاضر. تخيل مشكلة، يعني تحديدا هذا الشيء عشان أبدأ عالج لازم أعرف المشكلة وين واقعت. هي المشكلة العقل كيف يتعامل مع الماضي في الحاضر، بمعنى فصل الحدث عن القيمة. يعني أنا قيمتي الذاتية ما راح استنقص، أنا أخطيت، يعني تحول الحكم إلى جلد للذات. أنا أخطيت، يعني أنا أصلا
2: أحافظ على قيمتي في نظري.
3: أي، ثبات القيمة يساعد على الاتزان، فبالتالي تستطيع أنك تقاوم وتمشي. لكن إذا أضعفت قيمتك وكبرت المشكلة أمام عينك، راح أقولهم فقد الهوية، وإذا فقدت الهوية ما تملك القرار لأنك فقدت الثقة. فبالتالي الواقع أن الخطأ حدث داخل ظروف معينة، الواقع الحقيقي اللي حصل معنا كلنا في الحياة. أنا يوم قصرت في حق أبويا ما كان عندي وظيفة، أنا يوم قصرت ما انقبلت في الجامعة لأنك أنت، أنا أصلاً أنا المخطئ ذاك الوقت، لأنك أنت تمشي مع شلة كانت غير جيدة
2: أو أهملت في دراستي أو
3: أنا ما كنت مستوعب نصيحة أبوي وأمي، كما كانوا يمنعوني ما أروح استراحات أو ما أطلع مع الشباب أيام الاختبارات وإني ما أسوي جدول. الخطأ هذا حدث تحت ظروف إني أنا كان وعي منخفض ذيك الفترة، اللي أحمل نفسي مرتبة من العمر أنا ما كنت أملك فيها مقومات الكمال، يعني الوعي كان منخفض. أغلب الشباب دحين في مرحلة المراهقة ممكن يتكلم على أبوك بكلام يندم عليه في المستقبل.
2: صحيح.
3: وهذا دليل إنه هل أنا أحمل أقول لا والله أنا إنسان فاشل، أنا أصلاً إنسان لا أستحق أن أعيش في هذا الكون، وممكن يؤدي والعياذ بالله إذا استمريت في ضعاف القيمة إلى الانتحار، لأني أنا قاعد أضعف أضعف أضعف. وليس التعريف، يعني دائما يجب الفصل بين الخطأ وبين هوية الشخص، لأنه كثير إذا خففنا الثقل حق الندم راح نقدر نعيش، لكن لو ثقلنا الثقل علينا راح نندم كثير ونخسر حياتنا. فبالتالي تحويل الندم إلى معنى، بمعنى اسأل نفسك السؤالين هذه وحسن ترتاح، ماذا علمني هذا الموقف؟ ماذا علمني تقصيري في بر أبوي الفترة الماضية؟ أني أتفنن في إسعاده، أتفنن في بره، أتفنن في تعاملي مع نفسي، أتفنن في محافظة على صحتي، أتفنن في أشياء كثيرة. هذا السؤال الأول. الثاني، إذا لم يتحول الندم إلى دروس في الحياة لا قيمة لهذا الندم، وبالتالي راح أستمر في الألم في الألم في الألم لن أفقد قيمتي نهائي.

0: اعتبرنا الندم أنه مدرسة وتجربة مثمرة، ما الدروس والمهارات التي نتعلمها من الندم، وإن لم نفعل ذلك فقد خسرنا كثيرا.
1: سؤال جوهري أستاذ ضيف الله. طبعا الندم مو بس شعور مؤلم، هو في الحقيقة أصدق معلم في حياتنا. لو ركزنا معه راح نستخلص مهارات أو دروس من هذا الندم. فعندنا أول مهارة لمهارة التوقف الواعي، لازم يكون التوقف عندنا توقف واعي. الندم يعلمنا أننا لازم

0: الاعتراف. الندم يعلمنا أن الاعتراف بالخطأ مو ضعف، بل هو قمة القوة. لما نعترف تضيف الله نكسر حدة الندم ونبدأ نصحح. اللي يمتلك شجاعة يقول أنا أخطأت ومستعد أصلح هذا الخطأ، هو يرتاح نفسيا ويبدأ صفحة جديدة فورا. أيضا مهارة إعادة التوجيه، وهذه جدا مهمة. الندم شعور قوي جدا، والمهارة الذكية إننا ما نخليه يستهلكنا في لوم أنفسنا دائما، بل نعيد توجيهه. بدل ما يظل الندم محبوسا في صدورنا ويوجهنا، إحنا هنا نستخدمه كدافع يوجهنا نكون أشخاص أفضل وأكثر نضجا. الندم يصير هو البوصلة اللي ترجعنا للطريق الصحيح، كل ما انحرفنا عن هذا الطريق أرجعتنا له. في النهاية الندم هو اللي بيخلينا نكبر، ولكن نكبر بوعي.
1: جميل، ويبقى الندم جميل ما لم يثقل خطى الإنسان ومسيرته. عودة لكم دكتور فيصل، حين نخطئ بحق الآخرين أو نلحق لا قدر الله الضرر بهم، هل الاعتذار في هالحالة هذه كفيل بإيقاف صوت الندم؟
2: جميل هذا السؤال، لكن خلنا نأخذها قبل ما نبدأ في هذه الجزئية. أقول لكم الإنسان ممكن حنا كبشر ترى في ثانية واحدة في نظر الناس نتحول من ملائكة إلى شيء.
1: جميل،
2: بغلطة. شوف بس غلط أنت، بس على قولهم برس صدرك وغلط غلطة، الله تشوف فنون البشر
1: بقصد أو بدون.
2: نعم بقصد طبعا. الإنسان يخطئ كثير، وكذلك يندم على فعل أشياء، ولكن أتعلم وأعتذر وأتغير. فنحن لازم نعرف أن احنا ترانا خلقنا بعيوب، ولم نخلق بلا عيوب. من البشر لا يخطئ؟
1: الكل، الجميع.
2: الجميع
1: يخطئ.
2: كل الناس تخطئ، إذا نعمل ونصيب ونخطئ، وبالتالي الاعتذار يخفف. لكن دائما نذكر الآية ومن عفا وأصلح. دائما لما تيجي تبي تعتذر يجب أن يلتزم هذا الاعتذار بالاقتران بالإصلاح. يعني بمعنى ترى بعض المرات إحنا ما نحتاج كلمة أنا آسف وتكرر خطأك. وش الفائدة من الخطأ؟ أنا أبغى كلمة أنا آسف تترجم إلى فعل يصحح ذلك الخطأ. وهنا يعني بمعنى مثلا عندي الوعي، إحنا وليد كنا نتكلم عن الوعي، لأن كان الولد اللي كان مراهق كان ناقصه وعي، فيوم ما مرت عليها المواقف وتعلم منها عود يتفنن في سعادة أبوه وأمه. فتلقاش تسوي يحاول أن ينفذ أول جانب أن يسعد نفسه. أمه يوم تشوفه هو مبسوط ورجع للطريق السليم، هذا أجمل طريق للاعتراف. شوف تخيل سعادة، أنت لسه ما سعدت أمك وأبوك. أنت بس مجرد أنك أسعدت نفسك واهتميت في نفسك في دراستك وفي وظيفتك وفي انضباطك وروحتك وصلاتك، ولي أنت قاعد توصل مسجات اعتذار لأمك على الفترة الماضية
1: وأسعدتهم بطريقة غير مباشرة.
2: فيها فخامة، هذه فخامة في الوعي. فبالتالي الوعي بالخطأ مسؤولية مضبوط، وإصلاحه للأثر وتغيير السلوك هو الحياة. فبالتالي ينتهي ألم ويصبح الندم شيء صحي طبيعي. أما إذا توقف الإنسان على الاعتذار، تخيل ما في واحد نفسه من تسمع دائما يقول لك أنا أصلا ما أخطئ، يبني إحنا الاعتذار قد أصلا أنا ما أخطئ كيف أعتذر؟ فبالتالي نقول له ما يقول بعض الشعراء، يقول بعض الخطأ يمكن متمشيها الأعضاء، وعدي الغلطة بكيفي وطوعي، بعض الخطأ لو تأخذه يمين ويسار لجئت أسأل
1: محكا يحب كويت. هؤلاء من يستصعب عليهم الاعتذار، وهذا هو بلا شك قساة على أنفسهم حقيقة. مثال
2: وأنا أقول رسالة أخيرة رجان، يا أخي في أفعال إذا جينا نسويها ممارسات هي من بدايتها غلط، تمارسها حتى نعتذر بعدها.
1: جميل أستاذة عائشة، القرار اللي نتخذ اليوم ولا نندم عليه غدا، ما صفاته؟
0: سؤال رائع. طبعا أنا أعتبر هذا سؤال جدا مهم. فعشان نتخذ قرار لا نندم عليه لازم نطبق بروتوكول القرار الواعي. طبعا وهو القرار اللي يمتلك ثلاث صفات. أولا القرار المستقل، لازم يكون هذا القرار مستقل منبعث من قيمك لا من ضغوطك أو ضغوط الآخرين. القرار الذي لا نندم عليه هو القرار الذي تشعر فيه أنك منسجم مع نفسك، أنك على طبيعتك. عندما تختار مثلا بناء على مبادئك وقيمك، حتى لو فشلت النتيجة أنت مختارها، قيمتك الشخصية تتظل فخورا بالقرار لأنك أنت كنت صادق مع نفسك. ثاني صفة من صفات القرار اللي هي يكون قرار مدروس المعزول عن العواطف اللحظية. نحن استضيف الله لا نندم على قراراتنا العقلانية أبدا، بل نندم على قراراتنا الانفعالية في لحظة الغضب أو الحماس المفرط أو الخوف. القرار الذي لا نندم عليه هو القرار اللي نمنحه وقتا، القرار اللي نترك

0: هنا يعني يجلس معانا وقت كافي لنتخلص
1: قبل أن نصدره.
0: أيوة عشان نتخلص من غشاوة اللحظة اللي كنا فيها.
1: جميل. طيب
0: قرار المسؤول، أنت هنا لازم تكون مستعد للنتائج. الندم هو صدمة نتيجة غير متوقعة. القرار اللي لا نندم عليه هو الذي تدخل فيه وأنت مستعد عموما لكل الاحتمالات. أنت لا تقرر لتربح فقط أو تنجح فقط، أنت تقرر وأنت ملتزم بتحمل مسؤولية المسار أيا كانت النتيجة.
1: جميل. أستاذ فيصل، معك أختم بهذا السؤال. البعض يندم على أنه فعل أمر ما، والآخر ندم لأنه لم يفعل ذلك الشيء أو ذلك الأمر. ما الندم الأعمق أثرا في النفس، هذا أو ذاك؟
2: للإجابة على هذا المحور تحديدا، يعني أنت قاعد تحدري بين حدين، الحد الأول أنه أندم على فعل أو أني أندم على عدم الفعل. الفعل ممكن لا فعلت تصيب وممكن ما تصيب. فإذا ما صابت عقل اعتذر وممكن إصلاح الغلط، هذا يرجع خفيف على النفس وممكن السيطرة عليه. أما اللي يخليني أندم ويكون أكثر إيلام هو عدم الفعل، لأنه جاتني فرص كثيرة في حياتي وضيعتها، يعني أسوف. وهنا أنا أصنف الناس ثلاثة تصنيف. في ناس ممكن تجيه الفرصة، شو يقول؟ يصبح أنت تعطي نصيحة مثلا في مجلس عن الاستثمار، يقول لك والله يا أخي هذا فاضي ما عنده سالفة، ويبقى في مكانه ما سوى ولا شيء، خاصة أخذ الطريق أنه ما رح يفعل ولا شيء. والثاني قال والله بس والله فكرته ممتازة، بس خلينا نسوف شوي، لا خلها بعد 5 سنوات. طيب بعدين يسوى. والثالث سمع النصيحة وبدأ بعد 10 سنوات، هذاك مكانه زي ما هو، يقول يا ليتني سويت وسمعت كلام ذاك المستشار. واللي في النص، يا ليتني سمعت كلامه من البداية ما سوست وضيعت 5 سنين. والأخير اللي فعل، أوه شيخ متصدر المشهد ولا حد قده. فبالتالي الندم على الفعل يؤلم لكن يتعلق بحدث، لكن ممكن نتغلب عليه. لكن الندم شيء فاتنا كثير من الناس، يعني هذه ترى من الأشياء المهمة. في بعض الناس، خلينا نرجع في العلاقات مثلا، في بعض الأشخاص يندم على عدم استخدام عقله في العلاقات وينجرف في قراراته خلف العاطفة، ترى متى يستخدم عقله بس في التبرير. وهذه ترى مشكلة، يعني في بعض الأشخاص يندم على عدم استخدام عقله. يعني هنا معناه ما استخدم الفعل.
1: جميل.
2: ما استخدم الفرصة اللي جاته.
1: جميل.
2: وبرغم يملك القيمة، وراح انجرف خلف العاطفة، في الأخير قاعد يستخدم، حتى ما جاء يستخدم عقله ما استخدمه صح. وبعض الأشخاص حاط البال إنه راح يعيش عمر كبير وعنده أمل، وتجيه الفرصة الأولى والثانية ويسوف ويسوف ويسوف لين ما ضاع منه العمر. هنا الندم إنه ما عمل. فبالتالي كل يوم، كل صباح وكل يوم جديد هو فرصة إن نعيش ونرتب حياتنا ونمارس ونعمل. خلينا نخطئ، خلينا نستمتع بخطأنا، نستمتع بخطأنا لأننا نعدل ونكسب خبرات ونبني على قولهم مجد جديد في حياتنا، حتى نقول إن هذه متعة حياة.
1: جميل. طيب أستاذ عائشة، خليني أختم معك وأختم حوارنا هذا برسالة موجزة نوجهها لمن وجد نفسه أسيرا للندم ويسمعنا الآن.
0: حابة أقول رسالة بسيطة ومختصرة، فقط توقف عن إعادة تمثيل المشهد. نحن نقضي حياتنا وأوقاتنا في اجترار ما حدث، وننسى أن التخيلات لا تغير الماضي بل تسرق منا الحاضر.
1: جميل. حقيقة أنا سعيد جدا بهذا الحوار وبهذا اللقاء الرائع والجميل والمثري، واللي تحدثنا فيه عن عدة نقاط حول الندم الإيجابي والسلبي وكيف نتعامل وندير الندم حتى نستثمر الاستثمار الأمثل. شكرا جزيلا لكما، مدرب مهارات التفكير الدكتور فيصل الصحفي، شكرا جزيلا أن كنت معنا، شكرا لهذا الإثراء الذي قدمت.
2: ولن أندم في حياتي أن قررت أن أعمل معك في هذا البرنامج.
1: حفظك الله، ونحن لنا الشرف سيد الدكتور. أيضا الشكر الجزيل لضيفة الحلقة وضيفة البرنامج مدربة تطوير الذات الأستاذة عائشة الحربي، شكرا كنت معنا، شكرا لما قدمت من إثراء في هذه الحلقة.
0: ألف ألف شكر، يعطيكم العافية.
1: شكرا لك. مستمعينا الكرام، لنزال متواصلين معكم، فاصل قصير ونعود من بعد لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
4: 29 مع مريم العمري، من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم. من مبادراتنا

0: محلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: بناء على جدة اف ام.
2: مرة اخرى مرحبا بكم مستمعينا الكرام، واهلا وسهلا بكم لاستكمال حديثنا عن الندم وكيفية استثمار هذا الشعور الذي لا يخلو منه انسان. الندم كما نعلم جميعا مرحلة يمر بها كل انسان لسبب بسيط، ان الجميع عرضة للخطأ بدرجاته المتفاوتة وبأشكاله المختلفة. لا احد دون اخطاء، وبعد كل خطأ نجد انفسنا امام جرس الندم، وهنا نجد ان اشخاصا لا يبالون بصوت الذات والضمير وكأن شيئا لم يحدث، فيبدأون يكررون الأخطاء وتزداد ضمائرهم تبلدا حتى يتساوى الخطأ والصواب لديهم، وهؤلاء ليس لهم حظ من الندم ويؤسف على حالهم ونهاياتهم. وآخرون نجدهم أول ما تستيقظ بداخلهم عند الخطأ تلك الضمائر لتعيد توجيههم إلى حيث كان الخلل، مع البحث عن الحلول الأفضل للإصلاح والتصحيح. وهنا أتى الندم بثماره وعاد على صاحبه بالراحة ومنحه تجربة حياة جديدة وناضجة، وأيضا تقود نحو التطوير ونحو الإصلاح. وهذا هو الهدف الأسمى من الندم، لأنه هو يصحح ويعيد وينضج تجربة الإنسان. أما الصنف الثالث من الناس فهؤلاء هم من يصعب عليهم مغادرة منطقة الندم، لأن الخوف هو من يقودهم. يخافون من عقوبة هذا الخطأ، يخافون من تبعاته، يخافون من تكراره، يخافون من عدم تجاوزه. هؤلاء يحتاجون إلى الدعم والتطوير لإدارة الندم إدارة جيدة، لأنه بقاء الإنسان، يمكن تكلموا في ضيوفنا في الجزء الأول من الحلقة، بقاء الإنسان في منطقة الندم هو عز، بقاء عز وبقاء خطورة. يمثل عليك خطر دائم، لأنك حينما تكون في منطقة هذا الندم لن تتطور، لن تستفيد من هذا الندم، فأنت هنا كبلت خطواتك بهذا الندم الذي كان من المفترض أن يكون دافع لك للأمام، وأنت هنا بقيت أسيرا له وبقيت في منطقته. وهذا من الأخطاء الكبيرة جدا، لأن الندم بمقدار معين ويجب أن تسيطر عليه، لا يسيطر عليك. وهذا هو التحدي الحقيقي الذي يستطيع من خلال الإنسان أن يستثمر ويدير الندم إدارة جيدة. لا نزال المستمعين الكرام مستمرين معكم، لا زال للحديث بقية بعد الفاصل القصير مع ضيفتنا الباحثة التربوية الأستاذة مشاعل الناحث. فاصل قصير ونعود من بعد نستكمل معكم الحوار.
3: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
4: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل، وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
5: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
1: بناء على جدة اف ام.
2: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حديث اليوم عن الندم واستثمار وإدارة الإدارة الجيدة. من خلال الحديث فيما سبق من الجزء الأول من الحلقة تبين لنا أن الندم سلاح ذو حدين، لأنه قد يكون شعور أعمى إن لم يجد فكرا بصيرا يقوده ويوجهه ويديره الإدارة الجيدة. واستكمالا لحديثنا الذي بدأنا في هذه الحلقة عن الندم، يسعدنا أن يكون معي في الدقائق التالية باحثة الدكتوراه التربوية الأستاذة مشاعل الناحل. مرحبا بك أستاذة مشاعل.
6: مرحبا بكم أستاذ ضيف الله، حياك الله.
2: بداية أستاذة مشاعل، هناك مقولة تقول أن الندم سلاح ذو حدين، كيف نفصل هذه العبارة؟
6: والله أستاذ ضيف الله، يعني أنا أجد بأن وصف الندم بأنه سلاح ذو حدين وصف جدا دقيق، لأن الندم فعلا يعني نجد له وجهين متناقضين، وجه إيجابي بناء يوقفنا عند أخطائنا، يعلمنا، يطورنا، يدفعنا للاعتذار والتصحيح، يمنعنا من تكرار نفس الخطأ أو الأغلاط. هنا الندم بيكون عندنا جرس تنبيه داخلي.

0: وجهنا الأفضل. أما الوجه الآخر فهو الوجه السلبي، الهدم مثلا، يعني علقنا في الماضي، يسرق طاقتنا، يحسسنا بالعجز، يخلينا نعيش نفس الألم مرارا تكرارا وما في تغيير،
1: ندور في دائرة مفرغة.
0: أيوة، ضعف ثقة بالنفس. هنا نقدر نقول أن الندم تحول إلى السجن بدل ما يكون درس.
1: وهذه هي طبعا يعني هذا التفصيل أنت ذكرتيه ويمكن أشار له ضيوفنا في الجزء الأول، هذا يحتاج إلى شخص يمسك هذا السلاح بطريقة جيدة، لا تؤذيه ولا تؤذي الآخرين، بل يجعل منه سلاح يحميه ويعمل له سياج آمن بإذن الله تعالى، يمنعه من تكرار الخطأ كما ذكرتي أو الوقوع في الأخطاء مرة أخرى. طيب، ماذا عن الإفراط في الندم؟ كثير من الأشخاص يفرطون في شعور الندم، هذا الإفراط كيف ينعكس على حياة الإنسان بشكل خاص؟
0: أي أمر في الحياة يتجاوز حده الطبيعي ينعكس سلباً على جوانب الحياة المختلفة. الندم بالذات يعني نبي نلقاه يأثر علينا نفسياً، سلوكياً، اجتماعياً، جسدياً. فلما نجي من الناحية النفسية نلقاه يسبب قلق مستمر، اكتئاب، ممكن شعور بالعجز، فقدان للقيمة الذاتية. بالسلوك مثلاً نبغى نجد أن الإنسان عنده شلل بالقرار، يخاف يتخذ أي قرار لأنه يخاف يندم مرة ثانية، فيبقى عالق. اجتماعياً نلقاه منعزل، عنده حساسية مفرطة تجاه الآخرين، ما يتحمل النقد، عنده صعوبة بناء العلاقات الصحية، لوم ذات مستمر. طبعا جسديا يعني واضح بيكون عنده إجهاد فكري مزمن، بيكون عنده جودة النوم ضعيفة، جهاز المناعي ضعيف، تعبان دايم. الإنسان هنا ما عاد يتعلم، يتجمد.
1: وصوت الندم صوت مزعج ترى دائما، إذا زاد عن حد صوت مزعج للغاية، ومثل ما أنت ذكرتي ربما يقلب حياة الإنسان رأسا على عقب، يقلب غذائه الصحي ونمط الصحي، يقلب نومه وعلاقاته. فلذلك الإفراط مثل ما ذكرتي هو طبعا أمر غاية فيه الخطورة على حياة الإنسان، وربما يغيرها للأسوأ. طيب، الندم وجلد الذات أستاذة مشاعل، من الذي يتسبب في الآخر وكيف يمكن التحكم فيهما وإدارتهم إدارة جيدة؟
0: هذا السؤال جدا دقيق، أن إحنا عندنا خيط رفيع جدا يربط بين الاثنين، بين الندم وجلد الذات.
1: يفصل بينهما، نعم.
0: أيوة، تتابع الأسباب غالبا هو اللي يوجهنا اتجاه محدد. الندم شرارة، أما جلد الذات حريق. طبعا لك أنك تتخيل الفرق بينهم. الندم عادة تراه يبدأ فكرة، شعور طبيعي بالأسف تجاه موقف، تجاه فعل معين، بس لما عقلي يعجز عن معالجة هذا الشعور بشكل صحي هنا يتطور الموضوع جلد الذات. وتتكرر عندي معاقبة النفس، توجيه اللوم الداخلي المستمر. يعني نقدر نقول أن الندم يتسبب في جلد الذات إذا تضخم.
1: وجلد الذات أيضاً، وجلد الذات لاحقاً قد يتسبب في الندم، إنك جلدت ذاتك لسنوات طويلة.
0: أيوة. طيب كيف الجزء الثاني من السؤال، كيف أتحكم أنا فيهم؟ لازم أفصل فعلاً عن الهوية. بدل ما أقول أنا شخص فاشل، أنا هنا قاعد أجلد ذاتي، أقول أنا تصرفت تصرف خاطئ ما كان المفروض أني أتخذه، هنا أحول للتصرف الصحي. ولازم بعد أتقبل محدودية الماضي، يعني أنا بالماضي اتخذت قرارات بناء على وعي معين، نضج معين، معلومات كانت حواليني ومحاطة فيها، لكن أنا اليوم مختلفة، معلوماتي كبرت، توسعت، وعي أفضل. هنا لازم أحول الطاقة إلى فعل، لازم أسأل نفسي أنا أقدر أصلح هذا الخطأ؟ إذا نعم أبادر بالإصلاح، إذا كان لا خطأ لا يمكن إصلاحه فالدرس أني أتعلم منه وما أكرره مستقبلا.
1: جميل. طيب، هل نعتبر أو نعتبر الندم أستاذة مشاعل أنه دائما ما يكون إشارة لوجود ضمير حي، ولا والله لا هناك ندم لا متضخم ويعني يفوق أنه حتى يكون صوت للضمير الحي؟
0: نقدر نقول أن يعني الندم في أصله إشارة قاطعة على وجود ضمير حي، لا خلاف. قيم أخلاقية عالية. أنا أعتقد أن الشخص اللي ما يندم أبدا لما يؤذي الآخرين أو لما يرتكب خطأ يعاني من تبلد مشاعر وضعف بالتعاطف. مع ذلك نجد أن الندم المتضخم مؤذي، وهو الندم اللي ما يناسب حجم الخطأ الذي تم، أو الندم مثلا على أشياء خارجة عن إرادتي. مثلا أندم أني ما أنقذت شخص من حادث، أنا ما لي دخل بهذا الحادث ولا كان لي يد فيه. هنا الندم بيتحول معانا من مرشد حكيم إلى جلاد قاسي. فأنا في عندي فرق بين ندم صحي يعلمني ويمشي، وندم مؤذي يكسرني ويوقفني.
1: جميل. وهنا طبعا الوقفة في المكان المناسب والرؤية المناسبة لهذا الشعور هي اللي طبعا تعتبر هي القول الفصل اللي يتخذ الإنسان ويواجه فيه مثلا هذا الشعور، يواجه التوجيه الصحيح حتى لا ينقلب للضد وبالتالي يكون سلبي. طيب، وهذا السؤال نختم معك يا أستاذة مشاعل، هل من الممكن أن يعيش الإنسان ليلة حياته بلا ندم؟ وين حصل هذا؟ فهل يعتبر هذا سلوك إيجابي مثلا؟
0: شوف أستاذ الله، أنا بتصور الشخص الشخصي ما يوجد إنسان ما يندم طول حياته، لكن لو نتكلم نظريا إيه نعم ممكن في أشخاص متبلدين مشاعريا، لكن بنسأل ليش أصلا الإنسان صار عنده غياب للندم. هو بيكون أحد الاثنين، يا عنده حالة غياب ندم سلبية واللي نسميها حنا التبلد، يكون متبلد عنده غرور عالي ما يعترف بالخطأ ما يكترث بمشاعر الآخرين،
1: نرجسية
0: سلوك أيوة نرجسي سلوك سلبي جدا، طبعا أكيد بتدمر علاقاته ونمو الشخصي، ترى ما ينمو الإنسان اللي ما يندم.
1: صحيح.
0: الحالة الأخرى أن يكون عندي ندم إيجابي، ليه؟ لأني أنا إنسان متقبل ومتصالح مع ذاتي، أحاول أعيش بلا ندم. ما هو معناته أني أنا ما أخطئ، أكيد الإنسان ممكن يندم يوميا على بعض التصرفات، لكن الهدف هنا أن عندي أنا معالجة نفسية سريعة، أني أنا شخص ناضج أمر بالندم اللحظات، أستخرج الدرس، أحول إلى قبول ورضا وخبرة وخيرة أحيانا على بعض التصرفات، ما يبقى في قلبي ندم راكد. هذا الأسلوب أنا أشوف أنه هو الأسلوب الإيجابي للندم، بحيث أن الندم ما يأثر علي ولا أكون إنسان متبلد ما عندي ندم أبدا،
1: يكون يعني في الوقت المناسب وبالقدر المناسب أيضا.
0: أيوة
1: الندم جزء من حياة الإنسان، أنا أتفق معك في الجزء الأول أنه يعني يصعب أن نجد إنسان سوي وطبيعي لا يندم على أخطاء، الكل يخطئ وبالتالي الندم جزء من حياة الإنسان، ترى حتى جزء من العودة لله عز وجل الندم على المعاصي والأخطاء التي والتقصير أيضا في الجانب الديني، هذه طبعا تتطلب الندم والاستغفار، وإن شاء الله تعالى أنها جزء من تصحيح الحياة وإعادة التوجيه الصحيح. ومع ختام هذا الحوار الجميل شكرا جزيلا الباحثة التربوية الأستاذة مشاعل الناحل، شكرا جزيلا كنت معنا، شكرا لما قدمتي.
0: شكرا لكم.
1: شكرا لك. مستمعين الكرام لا نزال متواصلين معكم، فاصل قصير ونعود من بعد لنختم معكم هذه الحلقة.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
4: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
5: بناء على جدة FM.
1: يا هلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام ومرحبا بكم مع ختام هذه الحلقة والتي خصصنا الحديث فيها عن الندم وكيفية استثماره وإدارته حتى لا يتحول إلى شعور سلبي قد يعصف بحياتنا وقد يؤدي بها إلى متاهات لا نريد الذهاب إليها. حين تجد في نفسك القدرة على الشعور بالندم في الوقت الصحيح وبالقدر الطبيعي وحين أيضا تستطيع تحويل الندم إلى درس وتجربة تقودك الأفضل، وحين تجيد الاستماع لصوت الندم وإن كان خافتا بداخلك، وحين يكون الاعتذار لديك والاعتراف بالخطأ جزء من حياتك، فأنت بذلك قائد حقيقي لذاتك، تمتلك ضمير حي ومهارات حياة فاعلة تستطيع أن تنقلك بإذن الله تعالى من منطقة الخطأ إلى منطقة التصحيح وبالتالي إلى منطقة الفوز بالقرار دون خسائر، أو على الأقل تقدير بأقل الخسائر إن كان ولا بد من وجود خسائر. ثم لندرك مستمعين الكرام مع ختام هذه الحلقة أن الندم خلق ليحيينا لا ليؤذينا. ختاما تقبلوا تحياتي من خلف المايك أعدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي، في أمان الله.
5: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
6: بناء على جدة FM مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

استهلاك الطاقة ليس أمراً عابراً بل مسؤولية بيئية. كل جهاز يعمل دون حاجة هو استنزاف لموارد الأرض.

على بعد 20 مترا تقريبا من الكعبة المشرفة تقع بئر هي الأقدس عند المسلمين، لما تحمله من معاني دينية وقصص ارتبطت بجبريل الروح الأمين وبأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل. إنها بئر زمزم، أطهر مياه على وجه الأرض وأقدسها. فما هي قصة بئر زمزم وكيف ظهرت للوجود؟

الجذور يقدمها مؤيد عمر وياسين أبو الجدايل، يعدها ويخرجها عادل الزهراني. بئر زمزم. العام 2000 قبل الميلاد تقريبا، الجزيرة العربية

على أرض الجزيرة العربية وقبل حوالي 4000 عام، وعلى أرض جرداء لا زرع فيها ولا ماء ولا تسمع سوى صوت الرياح وهي تثير الرمال وتلفح وجه أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وزوجه هاجر التي تحمل بين يديها طفلها الرضيع إسماعيل.

0: جاء سيدنا إبراهيم عليه السلام وزوجته هاجر من بلاد الشام لهذه الصحراء بأمر من الله سبحانه، وكان لله حكمة في هذا الموضوع. لكنهم لما وصلوا عند بيت الله العتيق وبدأوا يستريحوا ويستقروا، ذهلت هاجر لما شافت سيدنا إبراهيم عليه السلام وقف وبدأ يجهز نفسه عشان يخليهم ويمشي. وكان ماشي ولا بيتكلم ولا أي حاجة، فكانت تنادي وتسأله: إبراهيم، كيف تتركنا في هذا المكان الموحش وتمشي؟ قالت له آخر مرة: يا إبراهيم، هل الله أمرك بهذا؟ فقال لها نعم. فردت عليه وقالت له: إذن لن يضيعنا الله. شوفوا قوة الإيمان والثقة بالله اللي كانت عند السيد هاجر.
1: وعندما سار إبراهيم وابتعد عن ابنه الوحيد وزوجته التي تركها في الصحراء، التفت إلى السماء ورفع كفيه ودعا بدعاء من قلبه المفعم بالإيمان والمحبة، فقال وعينه وفؤاده معلقان بالسماء: بسم الله الرحمن الرحيم، رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم

0: يشكرون لعلهم يشكرون.
1: من الحكم والعبر العظيمة في هذه الآية نلاحظ أن سيدنا إبراهيم بيقول إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، يعني شيء غير معتاد ولا منطقي أنه أحد يسكن في وادي ما فيه موية ولا زرع ولا منفع. حتى كلمة زرع هنا تعني زراعة وما يزرعه الإنسان، وهذا اللي يفرق عن النباتات والأشجار اللي ممكن تكون موجودة في الصحراء بس مش مزروعة. وأبونا إبراهيم طمل وقال عند بيتك المحرم، يعني سكنتهم في مكان ما فيه شيء يجذب الناس ولكنه عند بيتك المحرم. فكأنه سيدنا إبراهيم يقصد أنه الناس لما تجي هنا ما بتجي عشان شيء، بتجي علشان بيت الله مش للمنفعة المادية. ولذلك قال سيدنا إبراهيم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، فاستجاب الله لدعوة سيدنا إبراهيم.

ثم يرحل إبراهيم عليه السلام، وتظل الأم ورضيعها وحيدين في هذه الصحراء حتى ينفد منهما الماء والسد، ويبدأ الرضيع بالبكاء من الجوع الذي يكاد أن يقتله. فتجزع هاجر وتبدأ بالهرولة بين جبلي الصفا والمروة.

0: الصفا والمروة دول جبلين قبال بعض، بينهم حوالي 400 متر تقريبا. فكانت أمنا هاجر تطلع على قمة كل جبل منهم وتطالع يمين وتطالع شمال، تدور أي حاجة، أي شيء، بشر، حيوان، موية، أي شيء، علشان تنقذ رضيعها هذا من الهلاك. وفضلت تروح في المسافة هذه وتيجي بين الصفا والمروة 7 مرات، مع أنه تخيلوا هذه المسافة 400 متر، ولكنها لأنها أم كانت تروح جبل الصفا وتروح جبل المروة تبحث على رضيعها عن أكل أو عن موية بدون ما تشعر. وكانت ديك الأرض في ديك الأيام عبارة عن رمل وحجار وصخور، ما هو زي الوقت الحاضر، عبارة عن رخام وبلاط ومكيفات.
1: حتى إذا أكملت 7 أشواط بين الصفا والمروة توقفت لترى العجب وترى المعجزة الإلهية. الله أكبر، الماء يتفجر بين قدمي الرضيع.
0: أراد الله برحمة منه أنه ينزل رحمة عليهم، فأمر جبريل اللي همز الأرض بعقبه، فتفجرت ماء زمزم بين قدمي الرضيع إسماعيل. الموقف كان مهيب هنا جدا يا جماعة، والمعجزة حصلت، والرحمة اللي كانوا ينتظروها من الله حصلت ووضحت. رضيع يبكي له كم ساعة

0: شوية ويموت، وأمه لما فطر قلبها عليه وهي تجري من جبل لجبل عشان تنقذ ولدها، فجأة تتفجر الموية من تحت رجول إسماعيل، وأمه تشوفه من بعيد وتفرح وتقوم وتجري مذهولة وفرحانة وشاكرة لله على نعمته ورحمته اللي أنعمها عليها.
1: ومنذ تلك اللحظة كانت زمزم وكانت تاريخ، ويشرب الرضيع ويرتوي وتشرب أمه.

من فرحة سيدتنا هاجر ومن خوفها إن الموية لا تضيع، بدأت هاجر تحوق الموية كده بيدها وتحاوطها وتقول زم زم، يعني تقصد الموية تتلم كده. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف المبهج والتاريخي: رحم الله هاجر أم إسماعيل، لو تركتها لكانت ماء معين. يعني كان صارت الموية باينة كده فوق الأرض، مش جوة الأرض أو في وسط بير. وبكذا يجي دائما الفرج بعد الصبر والاستجابة بعد الدعاء والأخذ بالأسباب.

0: بعد ذلك التاريخ كان نفر من قبيلة جرهم تمر بالقرب من ذلك الوادي، فرأوا الغربان تحلق بالسماء فعرفوا أن هناك ماء، واستغربوا ذلك كثيرا لأن هذه المنطقة لا يوجد بها ماء، فاقتربوا لكي يعرفوا حقيقة الأمر. وجدوا بئر زمزم، ووجدوا عنده هاجر وابنها الرضيع إسماعيل.
1: لما قابلت جرهم جو عند أمنا هاجر ولقوا عندها الموية، كان هذا الموقف جدا جميل ومهم، فالموية كانت في ذاك المكان تعني الحياة والاستقرار. لكن شوف قد إيش كانوا الناس هذول كريمين أخلاق وعندهم مروءة، رغم إنهم لما جو ما لقوا عند المكان هذا إلا امرأة ضعيفة وابنها الرضيع، إلا أنهم ما أخذوا البير بالقوة وصمموا أنهم يجلسوا بالعافية، لا أبدا. اللي صار أنهم اقتربوا بكل هدوء واستأذنوا من أمنا هاجر أنهم يشاركوها الموية، فأذنت لهم. ومن هنا تبدأ دعوة سيدنا إبراهيم في التحقيق، لما قال واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. لاحظ كلمة أفئدة، مش ناس وبس.
0: وتمضي السنون، ويأتي إبراهيم عليه السلام ليجد أهله في خير ونعمة، فيسجد شكرا لله ويبدأ مع ابنه إسماعيل في رفع قواعد البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم.
1: وتمر السنين وتتكاثر قبيلة جرهم، وبير زمزم تجمعهم وتفيض عليهم بالخير الوفير سنوات طويلة، وتستمر قرون من الزمن إلى أن شاء الله وتختفي زمزم.

0: ويقال إن سبب اختفاء بئر زمزم هو أن جرهم بدأت تستخف بقدسية البيت وترتكب أمورا عظاما وتأكل مال الكعبة، لذلك نضب ماء زمزم واختفى. ويروى أيضا أن من طمر البئر هو عمرو بن الحارث، يقال بسبب اعتراضه على أفعال أهل جرهم وذنوبهم والمعاصي التي يرتكبونها أمام الكعبة. ويقال أيضا أن عمرو بن الحارث عندما طمرها علمها، فدفن معها سيوفا قلعية وغزالين من الذهب.
1: وتمر السنين إلى أن تصل أمور الكعبة ومكة المكرمة والرفادة والسقاية لقبيلة قريش. وكانت قبيلة قريش يجمع الفلوس ويعملوا بها أكل للحجاج، إلى أن وصل أمر العناية بالحجاج إلى جد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، لأنهم كانوا في ذيك الأيام يجيبوا الموية من آبار بعيدة. كل هذا وزمزم لسه مختفية عن العيون، ولا حد عرف مكانها إلى هذا الوقت.
0: إلى أن يتدارك الله الناس برحمته ويري عبد المطلب رؤيا تدله على مكان البئر ويأمره بحفر البئر، بل ويصف له مكانها بدقة شديدة. فسبحان الله، يحفر عبد المطلب بئر زمزم لتستمر المياه بالتدفق إلى يومنا هذا وإلى أن يشاء الله.
1: معجزات، سبحان الله. حفر البئر للمرة الأولى معجزة وآية، آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وحفره للمرة الثانية برضو آية ومعجزة. البئر نفسها معجزة، بئر عمرها أكثر من 4000 سنة وإلى ما شاء الله.
0: لقد جاء الفرج من عند الله وانحسرت الرمال عن زمزم. وعاد ماؤها المبارك يسقي أهل مكة ويسقي الحجاج، وظلت السقاية في يد عبد المطلب ليظل الناس يرتوون ويشربون من هذا الماء المبارك.
1: وعلى مر التاريخ أتسمت زمزم بالكثير من الأسماء، فسموها هزمة جبريل، وسموها بركة، وسموها السعيدة، وسموها بشرة، وسموها نافعة، وسموها مروية، وكمان صافية، وبرة، ومباركة، وكافية، وعافية، وغير كده من الأسماء اللي سمت بها ماء زمزم. ولكن زمزم في الأخير هي كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: طعام طعم وشفاء سقم.
0: وهكذا عزيزي المستمع عرفت قصة البئر المباركة وحكاية المعجزة التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بالكعبة المشرفة ومكة المكرمة والتاريخ الإسلامي العظيم. فمن هنا، من مكة المكرمة، من بيت الله المعظم، بدأت الحكاية. الجذور، قدمها مؤيد عمر وياسين أبو الجدايل. الجذور، إعداد وإخراج عادل الزهراني. إلى اللقاء.

0: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
2: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.
3: مستمعينا، أسعد الله أوقاتكم بالخير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ريبورتاج. اليوم بيكون معكم في موقع جديد، أو نتعرف أكثر على هذا الموقع، خليكم ويانا.

0: حلقتنا اليوم عن مشروع الري والصرف المؤسسة العامة بالأحساء، واللي تعد من أكبر وأقدم مشاريع الري في المملكة، واللي كان لها الأثر الإيجابي في انطلاق وتقدم مسيرة النهضة الزراعية بواحة الأحساء. الري والصرف أخذ شكل أل باللغة الإنجليزية، ممتد من شرق مدينة الهفوف بالأحساء إلى الشمال، يتخللها الكثير من القرى والبلدات. محافظة الأحساء عبارة عن مزارع واحة ترجع إلى آلاف السنين، وكانت معتمدة على المياه الجوفية الفوارة، واللي كان المزارعين يتناوبون سقاية هذه المزارع 24 ساعة من خلال تنظيم جداول استخدام المياه من غير أجهزة تروي المزارع. المؤسسة العامة للري والصرف بالأحساء مؤسسة تهتم بالمياه منذ تدشينها في عهد جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز رحمة الله عليه كأكبر مشاريع الري في العالم العربي. للحديث يسعدنا أن يكون معنا المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للري الأستاذ هشام بن عبد العزيز اثنين.
1: في عام 1438 أصبح دور المؤسسة يشمل تقديم خدمات الري والصرف الزراعي لجميع مناطق المملكة، فبالتالي المؤسسة الآن تتجه إلى التوسع في إيصال خدماتها من خلال إنشاء بعض الفروع خارج المشاريع المقامة حاليا في المحافظات الأربعة أو في المدن الأربعة اللي هي الأحساء والقطيف ودومة الجندل والأفلاج. فالآن لدينا فرع في الرياض، وقريبا بإذن الله في منطقة المدينة المنورة، وكذلك منطقة عسير منطقة الجنوبية، وبعد ذلك لجميع مناطق المملكة حسب احتياج المناطق من مشاريع الري التي تقدمها المؤسسة.

0: جاء تنفيذ مشروع الري والصرف اهتماماً ودعماً للمزارعين في محافظة الأحساء اللي تضم أكبر واحة للنخيل في المملكة.
1: المؤسسة العامة للري بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية تقدم تسهيلات للمزارعين من أجل الحصول على أنظمة الري الحديثة. أنظمة الري الحديثة هذه مهمة جداً في وقتنا الحاضر من أجل الاستفادة القصوى من

الإمكانيات المائية المتاحة. المؤسسة العامة لها دور كبير في تحديد احتياج كل حيازة زراعية وكل مزرعة من كمية المياه وفقاً للمحاصيل والأشجار الموجودة داخل كل حيازة زراعية وكل مزرعة أيضاً.

0: اعتمد المشروع في بدايته على مياه العيون الطبيعية التدفق مثل عين الخدود وعين مسبعة والحارة والجوهرية والحويرات وغيرها، وأنشأت حولها بعض المسابح، وكان عدد العيون أكثر من 80 عين.
1: العيون كانت مورد أساسي للمزارع في الأحساء، فكانت تزرع كثير من المحاصيل الزراعية كالخوخ والمشمش، وبخلاف زراعة النخيل المشهورة في محافظة الأحساء. ولكن مع جور الاستخدام السكني والصناعي في المحافظة أدى إلى نضوب هذه المياه، فبالتالي بحثت المؤسسة العامة للري على مورد مائي آخر، ووجدنا ضالتنا في المياه المجددة، وهي مياه آمنة 100% على المحاصيل وعلى الثمار التي تنتج من خلالها. فوفرت كميات كبيرة من هذه المياه من محطات ضخ مختلفة، كذلك وفرت أدوات ونظم لتحليل وقياس واختبار المياه هذه على مدار الساعة، فأسست مختبرات لجودة المياه تعمل باستمرار للتأكد من صلاحية هذه المياه للري وللمزارعين.

0: تم إنشاء شبكة من الطرق الزراعية تربط المزارع بالقرى والمدن لتسهيل انتقال المزارعين ونقل محاصيلهم وتسويقها.
1: بالتأكيد الطرق الزراعية من أهم الأمور التي يجب مراعاتها والانتباه لها، خصوصا في تأسيس بنية تحتية قوية. الطرق الزراعية هذه يتم من خلالها نقل الآليات والمعدات الخاصة بالمؤسسة والخاصة بالخدمات التي يحتاجها المزارع بشكل مستمر، سواء الكهرباء، الاتصالات، نقل البضائع، نقل الأدوات الأساسية كالسماد، كالتربة التي يحتاجها يعني يحتاجونها بعض المزارعين. فهي من أساس أعمال المؤسسة في تأسيس واحة الأحساء وإيصال الخدمات الخاصة بها إلى جميع المزارعين.

0: تحقيقاً للخطط والبرامج الهادفة لدعم المزارعين وتشجيعهم، قدمت هيئة الري والصرف ضمن المشاريع التابعة لها العديد من الخدمات الإرشادية للحفاظ على مزارعهم، وأكيد كان لها الأثر الملموس لدى المزارعين، خاصة في مجال زيادة إنتاجية وحدة الأرض المزروعة.
1: المؤسسة العامة للري لديها مختبرات متنقلة تقوم بقياس جودة المياه بشكل مستمر وعلى مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع لمدة 24 ساعة، بحيث نتأكد من صلاحية وجودة المياه التي تصل إلى المزارعين. أيضا قامت المؤسسة العامة

0: بمبادرة لإنشاء سوق للمزارعين، حيث أن هناك العديد من الأسواق المتفرقة والبائع المتجولين داخل أحرام المؤسسة، فقامت المؤسسة بتجهيز أماكن مخصصة وقامت بتسويق هذه الأماكن ودعم المزارعين فيها مجانا، بحيث يأتي المزارع بمحصوله بشكل يومي ويبيع هذه المنتجات للمستهلكين.
1: وصلنا مستمعينا لنهاية الحلقة، نتمنى استمتعتوا واستفدتوا. في أمان الله.
2: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السرور. يلا انطلق
2: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
3: لوين صيفك؟ تتميز مدينة جدة بوجهتها البحرية اللي تمتد على طول البحر الأحمر، وهي مكان مثالي للتنزه والتأمل. وعلى طول الواجهة راح تكتشفوا المجسمات الفنية الفريدة اللي اختارت بحر جدة بالذات دون بقية مناطق العالم، واللي تم تصميمها بأيدي فنانين عالميين منهم هنري مور وجوان ميرو. تصميم الواجهة البحرية يمزج بين التكنولوجيا الحديثة والجمال الطبيعي المتناسق مع تصاميم العمارة والمباني والأبراج السكنية الحديثة، واللي تطل على المناظر الطبيعية الخلابة لعروس البحر الأحمر. يصل طول كورنيش جدة الشمالي إلى 10 كيلومترات ويتردد عليه أكثر من 10 ملايين زائر سنوياً، ويمتد إلى جانب البحر في واجهة جدة البحرية مضمار طويل مخصص للرياضة يصل طوله إلى 4500 متر. وفيه العديد من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب الدراجات الهوائية والتزلج على الجليد، ركوب الخيل، ركوب القوارب واليخوت، بالإضافة إلى العديد من المطاعم والمقاهي. كمان تقام فعاليات بحرية زي رحلات الغوص ورحلات الصيد ورحلات السفاري البحرية. لون صيفك.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان، وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
3: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
4: نقاش الآن على جدة اف ام.
5: السلام عليكم. مع إشراقة كل صباح تتجه الخطى إلى أماكن العمل من أجل الإنتاجية والبناء وتحقيق الذات، وأيضا طبعا اللي هو كسب الرزق، لكن في الحقيقة أن بيئة العمل ليس مكانا فقط للإنتاجية، بل هي بيئة يتم فيها زراعة الطمأنينة، وأيضا تمنح العاملين فيها، وهذا من المفترض، شعور بالتقدير والانتماء والإنجاز. فبيئة العمل الصحية تشبه

0: مصطلح بيئة العمل الصحية أصبح واحد من ضمن المصطلحات اللي تندرج تحت جودة الحياة في منظمات كثيرة سواء خاصة أو حكومية في كل الدول، تحرص على أن تكون بيئة العمل صحية، لأنها ومن خلال الأرقام والإحصاءات وجدت أن بيئة العمل الصحية هي الضامن الأول، ما أقول الوحيد، الضامن الأول للمحافظة على أصحاب الكفاءات ولجذب أيضا كفاءات جديدة ولرفع الإنتاجية بلغة الأرقام. هذا هو موضوعنا اليوم في نقاش، لكن قبل أن نبدأ في الحديث مع ضيفتنا الدائمة في هذه الفقرة الدكتورة نجوى المطيري المستشارة التربوية، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي ومني أنا عزام الخديدي ومن زميلي وسام غازي بحا.
1: نقاش على جدة اف ام.
0: بيئة العمل الصحية بين الإنتاجية والاستقرار النفسي هو موضوعنا اليوم في نقاش. أرحب بضيفتنا الدائمة الدكتورة نجوى المطيري المستشارة التربوية، حياك الله يا دكتورة. أول شيء منورتنا، لنا فترة ما طليتي معنا، فحياك الله في برنامجك وأكيد المستمعين مشتاقين لك.
2: يا أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا وعودا حميدا.
0: حياك الله. في البداية دكتورة ودنا نتعرف على المقصود أو ما هو مفهوم بيئة العمل الصحية، وتختلف يعني هذا المفهوم يختلف من جهة إلى جهة، من شخص إلى شخص، من موظف إلى موظف.
2: طبعا بيئة العمل الصحية بلا شك هي البيئة اللي يشعر فيها الموظف بأنه محترم، أنه آمن، أنه مقدر حسب أعماله اللي يقدمها، أنه يعرف ما له وما عليه، ما يكلف بأعمال خارج نطاقه أو خارج الأعمال اللي متفق عليها في عقد العمل. عادة إحنا لما نقول إحنا يعني نطالب ببيئة عمل صحية، بعضهم يفكر إنه بس وفر لي مكتب مريح، وفر لي راتب جيد، هذا هو أقصى شيء. لا، إحنا دائما نقول بيئة العمل الصحية إنه تشمل العدالة، تشمل وضوح المسؤوليات، خصوصا في الثلاثة أشهر التجربة الأولى، متحمس الوظيفة، متحمس الراتب، يحاول يثبت نفسه هذا الموظف الجديد، ينصدم إنه يكلف بأعمال ليست موجودة أصلا في عقد العمل اللي هو اتفق معهم عليه، ليست موجودة في البنود، فبالتالي هم يحاولون يقصونه، يعطونه مهام زملائه القدامى في هذا الأمر، فبيحاولون يعني يخرجون أفضل ما لديه كافهم، وهو للأسف في هذه الضغوطات يا أنه ينسحب فعليا لأنه شيء فوق طاقته، أو أنه فعليا يستمر بس من أجل أن الحصول على هذا الراتب هذه الوظيفة. بالتالي مهم جدا أنه نوضح للموظفين الجدد أن هذه بيئة العمل الصحية، أنه يكون فيها العلاقات المهنية سليمة، أنه يحترم فيها وقته، خصوصيته، أنه فيه قيادة تسنع له. يعني أحيانا ما يصل للقيادة، هناك من يكونون في اللوبي اللي يعني يفصل بينه وبين الإدارة العامة، حقوقه للأسف ضائعة، أعماله مسماه بآخر، يلاحظ أو يمارس عليه التهميش للأسف أو التخويف أحيانا، ما يدري فعليا إيش هي مسؤوليات أو مهام. فهذه البيئة العمل الصحية هي أساسا أن تقوم على العدالة، على الاحترام، على التقدير، يعرف المهام ومسؤوليات المطالبة به. سألتني قبل قليل قلت هل يختلف مفهومها من شخص لآخر؟ نعم، بعض الأشخاص لما نسألهم يقول إيش مفهومك بيئة العمل الصحية، بعضهم يقول لأ أنه أهم شيء أن تكون فيها مرونة، أدخل بالوقت اللي أحتاجه وأظهر مثلا وأخرج بالوقت اللي يعني مثلا مناسب لي. بيئة العمل الصحية مثلا تقوم أنه أهم شيء فيها تطوير مهني وفيها دورات مثلا أسافر فيها خارج المملكة أو داخليا. بعضهم يقول لا والله أهم شيء فيها استقرار. إحنا دائما نقول قد ما نقدر أعرف المهام، أعرف المسؤوليات المطالب بها، أهم شيء تكون فيها يعني البيئة قائمة على الكرامة، على العدالة، على حفظ حقوقك أنت في هذه بيئة العمل، والاحترام، وأهم شيء الأمان النفسي. يعني إحنا دائما نلاحظ أنه مستنزف، يعني نلاحظ أنه عنده احتراق للأسف نفسي، إيش السبب؟ يجي من الدوام مضغوط نفسياً، لاحظ أنه المسكين قاعد مشاحنات، علاقات سامة، أحد ينقل كلام هنا وشيل هنا، لاحظ أنه المدير يومياً يعني متصادم هو، وإيش المشكلة؟ لاحظ أنه في مشاحنات تدار في اللوبيات المخفية. فإحنا دائماً نقول وضح الحقوق واهتم بأعمالك، وحاول دائماً أن تطور من ذاتك، حتى أنه أحياناً في بيئات العلاقات السامة للأسف يتصيدون الشخصيات الضعيفة اللي ما يقدر يدافع عن نفسه أو عن حقوقه.
0: أو ما يعرف حقوقه.

0: طيب دكتورة،
1: صحيح.
0: ليه في الآونة الأخيرة تم ربط بيئة العمل الصحية بالمدير؟ يعني في ناس ممكن يترك الوظيفة عشان المدير، وفي ناس ممكن يتمسك بهذه الوظيفة، يمكن عنده فرص ثانية عشان والله هذا المدير
1: واحيانا
0: بالنسبة
1: ما
0: له.
1: يدري المدير، اكون صادقه، احيانا ترى المدير ما يدري عن شيء، لكن اللوب اللي يدير العلاقه اللي توصل المدير هي اللي فعلا تستنزف هذا الشخص. فاحيانا احنا ليش يعني شخص بذاته اقول له والله بناء عليه المدير طيب انا راح اكمل معاه، واحيانا لا يكون هو سيء، واحيانا مو داري اصلا، احيانا يكون هو راس المنظمه، لكن اللوبيات هذه اللي بينه وبين هذه هي ممكن يعني تنقل صوره سيئه عني، فيشحن المدير هو ما شافني
0: لا،
1: ولا يعرفني
0: أنا
1: ولا يسمع.
0: أتكلم عن مدير المباشر، مو المدير
1: المدير المباشر، اي المدير المباشر عاده هو فعلا لانه هو المسؤول عن نجاح هذه المنظمه او هذا القسم، خلينا نقول القسم التنفيذي بسيط تحت المنظمه الكبيره. فاحيانا هو فعلا انه يدير بطريقه صحيحه، واحيانا لا بطريقه سلطويه، واحيانا فعلا يكون فيهم مشاحنات وبالتالي يضيق على هذا الموظف لاسباب ما، خوفا ان يصل الى مكانته هو او ياخذ الكرسي اللي هو الان يقود من خلاله. هذا الجانب. الجانب الثاني لا، بعضهم يمارس فعلا الاداره الصحيحه، واحيانا فعلا يمارس القياده وليست الاداره، يعني هو تلاحظ انه مع الوقت هو اللي يعمل مع الموظفين ويبادر برسم الخطط والاستراتيجيات ويبدا فيها، وفيهم بينهم علاقه وديه ويعرف الموظفين وظروفهم، ففيه مرونه في الموضوع. فاحيانا فعلا نجاح هذا القسم او نجاح هذه المنظمه تعود للمدير المباشر، احيانا لا هو اللي يستنزف، فبالتالي قرار الاستقاله يكون بيد هذا الموظف.
0: طيب دكتوره، ليه اصبح الحديث عن بيئه العمل الصحيه مهم في الاونه الاخيره سواء للمنظمات او للموظفين؟
1: لأن الآن هي الآن تعتبر من أهم مؤشرات جودة الحياة، وأيضا دي بعد نجاح الرضا الوظيفي والاستقرار النفسي داخل هذه المنظمة. وللأسف لأنه في حالات كثيرة جدا الآن نفسية بس كانت ولا زالت تعاني من بيئات العمل السيئة للأسف.

0: لديهم أرق، أصبح لديهم أمراض نفسية. السبب في ذلك أحيانا بعد ينقل العمل وما لدي إلى الأسرة، فبالتالي يصير تفككات أسرية. السبب في ذلك ضيق الحال، رواتبه لا زالت لم يعني يستلمها، ضغوطات نفسية أثناء العمل فيفرغها في الأسرة. فبناء عليها ظهرت لنا هذا المصطلح، لا نوضح الحقوق، نوضح إيش لك ما عليك، مو لازم أنك تستنزف نفسك نفسيا حتى تبين أعمالك، لا أنت لابد أن تقوم بالمهام المطلوبة، وبناء عليها يعني أهم ما عليك صحتك النفسية.
1: طيب سؤال في المقابل، متى أشعر أنه بيئة العمل هذه غير صحية ولازم أنسحب عشان سلام النفسي وصحة النفسية وصحة أسرة النفسية؟
0: طبعا هو ما في شيء اسمه انسحاب، احنا دائما نقول يعني على الاقل قدم، على الاقل بادر، على الاقل حاول انك تصحح هذا الشيء.
1: اذا استنزفت كل الحلول
0: خلاص هنا الانسحاب لسلامتك، لانه فعلا انا احيانا بعض الناس يقول لا تواجه خلاص انسحب يعني، فانا ما ودي انه دائما نعمم فكره الانسحاب، فما يكون هناك اشخاص يواجهون حقوقهم بالتالي تسلب الحقوق، وبالتالي يسيطرون اكثر اشخاص الشخصيات القويه، والاشخاص الضعفاء دائما عندهم مصطلح ان لا انسحب عشان السلام. لا، حاول، اجتهد، ابحث، حاول. احنا دائما نقول حقوق تنتزع، خصوصا لما يكون حقوقك واعمالك كلها منتسبه الى شخص اخر هو يماري فيها وانت اللي تعمل فيها في الخفاء ولا لك اسم فيها. فحاول، اجتهد، ابحث، اثبت حقوقك. في النهاية فعلا يعني خلاص استنزفت، لاحظت انه ما فيهم امل، وكل ما لا تزيد تصعب هذه الموضوع وهذه الدائرة، خلاص هنا الانسحاب. يعني حتى انت مستقبلا تقول ليش انسحبت، تقول خلاص انا بدلت كل ما عندي، بدلت كل ما في جهدي، فهنا حتى نفسيا يرتاح انه ما انسحبت، فما يظل في شيء في خاطر.
1: طيب الملاحظ في الآونة الأخيرة أنه في بعض المنظمات والمؤسسات عندها تسرب للكفاءات، وفي نفس الوقت تكون حريصة على أنه تحاول تستقطب كفاءات. أليس من الأولى أنه تحافظ أنت على الكفاءات الموجودة عندك اللي ما وجدوا بيئة صحية في العمل لديك من أنه تستقطب آخرين؟
0: أحيانا يفكرون فعلا في جانب الراتب. أحيانا هذا الكفاءة مع الوقت يلاحظ أنه فعلا أن الأنظار عليه وأنه محط انتباه، فيروح يطلب مثلا رواتب عالية. ما أقدر أنا كشركة أو كمؤسس أو كمدير، ما أقدر هذه الرواتب الضخمة، فلاحظ أنه يتسرب مني، يظهر لي منظمة أخرى أو هيئة أخرى براتب أعلى يتناسب مع كفاءته، فاضطر أنا أروح أستقطب كفاءات أخرى من جهات أخرى بالراتب اللي يناسبني أنا. فهذه ممكن ترى هذه إشكالية عادة، إن من نقول ليش ما تملك أو ليش ما تتمسك بهذه الكفاءة، بحكم أحيانا الكفاءة هو نفسه يعرف قيمته، لما يروح مثلا يسوق مهاراته في الجهات الأخرى يلاحظ يقول ليش أنا جالس على هذا الراتب وغيري ما شاء الله بدبل راتبي وثري وجالسين. فأحيانا هي فعلا فكرة الراتب واحد، أحيانا ممكن التهميش، يعني هذا الكفاءة قاعد يبذل جهده لاحظ أنه أصلا مو مقدر في هذا المكان، مهمش فعليا، فلاحظ أنه فعلا أنا أبحث عن من يعني يعطيني هذا الاهتمام. هذه ممكن أسباب خارجية.
1: طيب دكتورة، شاب تو مثلا متوظف، هل لديه القدرة بحكم خبراته البسيطة وبحكم صغر سنه أنه يعرف أو يكتشف أنه هذه البيئة صحية، بيئة العمل هذه صحية أو غير صحية، ولا هذا صعب عليه؟
0: في البداية احنا دائما نقول 3 أشهر التجربة هي اللي دائما تكون قاسية، لأنه فعلا هم الآن يعني من باب لما سألنا بعض المنظمات وعملنا بعض الاستبيانات ليش يستنزف هذا الموظف الجديد بمهام ليست من مهامه. أحيانا أنه يقصونه على أساس يقول إحنا بنشوف مهاراته، هل هو فعلا بتحمل ضغوطات العمل المستقبلية،
1: وبنشوف في أي قسم ممكن يمشي فيه،
0: أي ممكن
1: يجربونه في كذا قسم. أيوه.
0: هو لاحظ نفسه انه هذا اعطاني مهامه والموظف القديم هذا اعطاني، فيلاحظ انه يعني يصل مرحله الطفش يقول لا انا استغلوني. واحيانا اكون صادقه بعض المؤسسات للاسف والمنظمات للاسف انه مثلا احد اخذ اجازه يجيبون هذا مؤقتا، بالتالي يطلعون اي عذر فخلاص استقيل، هو يجبرون على الاستقالة لان هي 90 يوم تجربه. فهي الفكرة احنا دائما نقول قد ما نقدر يعني هي تحلى بالصبر. في النهاية إذا هذه الوظيفة تشوفها في خلال 3 أشهر في التجربة لاحظت أن فيها أريحية، فيها مرونة، فيها يعني العلاقات المهنية محترمة، وإحنا دائما نقول خليك رسمي دائما، لا تكشف نفسك، أسرارك نهائيا لا تشاركها، لأن هذه بيئة عمل في النهاية وقت وتطلع إلى جهة أخرى. أحيانا لما تشارك أفكارك أو تشارك مهامك الخارجية أو من أنت خارج دائرة العمل فيكون هناك مشاحنات، بغضاء، يعني يصير فيه يعني أشياء ما ودنا نتحدث عنها، فيصير في منافسات غير شريفة، فيحاولون يقصون.

0: شؤونك حتى تبتعد عن هذه المنظمة، لأنه لو شاركت هذه المهام اللي أنت فعليا تبرع فيها خارج المنظمة ممكن أنك تصل إلى مراحل صدام مع المؤسسة نفسها أو مع المنظمين الخاصين في الإدارة. فبالتالي اعرف حقوقك، مهامك، تحلها بالصبر، اكتشف هذه المنظمة خلال 3 أشهر، إذا ناسب الأمر مع بعد توقيع العقد واستمرارك معهم 2 أو 3 سنوات التزم بالأشياء اللي احنا نتكلم عنها في بيئة العمل الصحية، أنه يكون هناك عدالة، احفظ حقوقك، ثبت أعمالك بالإيميل، بالتوقيع الخاصة بك، بالمستندات الخاصة بك، أيضا لا سمح الله لو ضاع شيء أو أنه احتكرت أعمالك ليكون عندك نسخ مخفية.
1: يعني لا تترك شيء للأوامر الشفهية دائما، وهذا مهم جدا، التوثيق بإيميلات وبأمور.
0: أنت ذكرتني أستاذ عزام، سابقا اتصلت مع أحد الجهات في شأن إقامة مؤتمر، فتواصلت هاتفيا، أنه تواصلت به هاتفيا بحال أنه بشارك معهم في ورقة عمل، فقلت أوكي خلاص باخذ وقتي وبشوف الورقة. بعد تقريبا 3 أيام أو يومين كلمتك، تحصل عندي موافقة، خلاص لا تكلميني لو سمحت دكتورة، ارسلي لي واتساب، أعطيني الموافقة كتابية بالواتساب. قلت طيب، وأنا قلتها الآن شفهين، قلت لا أنا أحتاجها بالواتساب ولو قدرتي من خلال الإيميل الموجود مزود في الواتساب. فلاحظت أنه الأمر عندهم كله موثق كتابيا، لا سمح الله لو حصل هناك أي إشكالية فالكتابات موجودة بينهم. هذا الشيء صراحة يحسب لهم، هم كجامعة عريقة جميل جدا أنهم يتعاملون بالأشياء الكتابية لتوثيق الحقوق لي ولهم.
1: نعم، للطرفين طبعا. طيب صحيح. انا استاذنك يا دكتوره واستاذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود اليكم في نقاش.
2: نقاش على جده اف ام.
3: وجان الصيف ولياليه الحلوه، اجازتك فرصه، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جده اقرب ان بغيت شواطئ جميله، ولا تفوتك الانشطه البحريه على ساحل البحر الاحمر. اما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
4: جدة اف ام على هواك.
2: نقاش على جدة اف ام.
1: بيئة العمل الصحية بين الإنتاجية والاستقرار النفسي هو موضوعنا اليوم في نقاش، وجدد الترحيب بضيفتنا الدكتورة نجوى المطيري المستشارة التربوية. دكتورة نجوى، لو تحدثنا عن موضوع الرضا الوظيفي، في مفهومين موجودة لدى معظم الموظفين. المفهوم الأول يقول لك أنا والله يهمني الراتب، إذا الراتب كويس ومجزي أنا أتحمل أي ضغوطات موجودة في بيئة العمل. وفي توجه ثاني يقول لك لا والله أنا الراتب يهمني أكيد، ما في كما يقال ما مصلي لو طالب مغفرة، أكيد الراتب مهم، لكن عندي بنفس الأولوية أو حتى أكثر اللي هو موضوع البيئة اللي أنا أعمل فيها، يعني ممكن أتنازل عن جزء من الراتب في مقابل سلام النفسي وصحة النفسية. فأيهما ترينه سليم ولا كل على حسب ظروفه؟
0: وشوف الراتب مهم بلا شك، يعني خلينا نكون واقعيين، مستحيل بقول لا الراتب، لا بالعكس الراتب مهم، وإحنا الآن في تطور اقتصادي وفي الآن احتياج اقتصادي سواء للأبناء تعليمهم للأسرة وتطويرها إلى آخره، فهو يعتبر الراتب هو بلا شك جزء أساسي من العدالة الوظيفية، لكنه ما يكفي الوحدة، يعني ما مو بس الراتب خلاص وانتهى، لا إحنا يهمني بعد أيضا أنه يعني وش فائدة هذا الراتب المرتفع وأنت يوميا تهان، يوميا عدم يعني ما في تقدير في أعمالك، يوميا تشعر بالقلق، يوميا أعمالك ضايعة، يوميا تدخل في مشادات نفسية تطلع الساعة 2 وأنت مشحون فعليا. يعني أوكي صح راتبك مرتفع لكن أنت قاعد تهلك نفسك، مع الوقت أو مع المدى الطويل هذه الأموال دي بتروح بكرة تتعالج فيها نفسيا أو حتى جسديا، يعني مع الوقت النفسي يتحول إلى أعراض جسدية، قولون عصبي وهضمي وإلى آخر. فإحنا دائما نقول بلا شك هو صحيح، ولكن مهم جدا إن الإنسان يوازن بين هذه الأمور. نعم الراتب صحيح وأسعاره، ولكن يهمني بيئة العمل الصحية، إنه فيها احترام متبادل، إن فيها استقرار وأمان وظيفي. أنا الآن بوقع العقد بس إلى أي مدى؟ 5 سنوات، 4 سنوات، أقل 3 سنوات خلينا نقول كأقل يعني ماكسيمال لها، أو إنه مجرد بس فقط تستغنون عن خدماتي وهنا، فهنا يصير عندي عدم أمان وظيفي. فبالتالي احنا يهمنا ان يكون في احترام، يكون في عداله، يكون في امان وظيفي، ويكون في فرصه للتطوير. انا راح اكون دائما بنفس هذا البوزيشن او هذا المسمى الوظيفي، انا احتاج دورات تطويريه، احتاج تفرغوني من عملي اني اكمل مثلا دراساتي او احضر دورات مثلا تاهلني واحصل من خلالها شهادات مهنيه احترافيه تطور هذه المنظمه. فمهم جدا ان يوازن ما بين التطوير وبيئه العمل الصحيه وبين ايضا الراتب، وهو يعتبر شيء اساسي في هذا الجانب.
1: وللأسف أنت ذكرتي موضوع اللي هو الأمان الوظيفي. للأسف أنه الآن في بعض المنظمات وبعض المدراء ينظرون إلى موضوع الأمان الوظيفي على أنه رفاهية، وأنه يعني عملك هو اللي يضمن مكانك، وأنه إحنا ما نضمن لك مكانك. هذا الكلام صحيح في حق مثلا اللي نقول موظف غير كفؤ، لكن إذا الموظف كفؤ وتحول موضوع الأمان الوظيفي كسيف مسلط على رقبته، وانه اسمك مكتوب بقلم الرصاص وممكن في اي لحظه نستغني عنك، اتوقع انه هذا تعامل غير انساني وغير مهني، وفي نفس الوقت ما تحافظ فيه على الكفاءات
0: ومحبط.
1: يعني أنا يعني في صار في مدراء ينزعجون من مجرد انه واحد يتكلم في الامان الوظيفي، يشوف انه قدح في كفاءته. طيب هذا الشخص وراه أسرة، وراه ارتباطات، وراه الأمان الوظيفي، هذا أقل أقل أقل يعني حق من حقوقه، فما هو عيب لما يتكلم فيه.
0: وراه حتى مستلزمات مالية، ممكن هو أخذ قرض أول ما توظف، فكيف الآن يستغنى عنه؟ طيب منين يسدد بقية القرض هذا؟ بيضطر أنه يصير عنده إشكالية أو أنه يتوظف أي وظيفة، يعني أي شيء مؤقت حتى بس يقفل هذا القرض، بكرة ممكن تتكفل خدماته والعائلة اللي وراه ممكن يصير عنده إشكالية، ممكن طلاق، ممكن استنزاف. فإحنا دائما نقول هذا أبسط حق للموظف إنه يأمن نفسه وظيفيا. أوكي هو راح يقدم ترى الفكرة أعمال، مستحيل إن أحد يأخذ يستلم راتب وبيكون جالس عندك، لا بالعكس بيبذل جهده وبيطور المنظمة، لكن عطه الاطمئنان إنك معانا، إن عقدك بيكون بعد 3 سنوات في حال إنه فعلا بنستغني عنك، عطني قبلها بوقت يعني أقل شيء ب5 شهور حتى أبحث عن جهة أخرى. لكن لا تصدم هذا الشخص الآن إنه خلاص ترى معليش بقيت 15 يوم، ترى ليش والله عندنا تقليص كفاءات أو تقليص أعداد، والله إحنا المشروع الآن بيوقف، فإحنا قاعدين الآن نقفل أو نقلل من موارد البشرية الأشخاص. فأنت الآن صدمته، أحبطته، وقفته حتى نفسيا عن العمل، ممكن يطلع المسكين في صدمة، يسوق السيارة ما يدري هو وين وجهته، صدمته حتى ما يمدي خلال 15 يوم هذه يبحث حتى عن وظيفة. فإحنا دائما نقول هذا أبسط حق للموظف.
1: لا، ولما يسألك أنت كمدير، لما يسألك ويتكلم ويفتح هذا الموضوع معك، ترى ما هو معناته أنه هو ناوي أنه يعني يكون بين قوسين بزبط ولا ما يبغى يشتغل، بس هو يسأل عن مستقبل ومستقبل أسرته. أنا كيف بيكون وضعي معكم مثلا؟ للأسف أنه في مدراء ينزعجون تماما ويبدأ ينظر على موضوع اللي يضمن مكانك هو شغلك، وأنا ما أقدر أضمن لك مكان.
0: هو صحيح جهده يضمن
1: أكيد هذا معروف، لكن في نفس أي نعم في نفس الوقت هذا رجل عنده ارتباطات، عنده أسرة، يفكر في مستقبل أبنائه، زي ما قلتي ممكن عليه قرض عقاري، فالمسألة ما هي يعني مسألة بسيطة بالنسبة له، هذه حياة أسرة كاملة. فأنت لما تتكلم عنها من باب الرفاهية والتنظير، ترى هو ينظر لها على أنها شيء مصيري.
0: لأن بتتشتت هذه العائلة، هذا شيء. وإحنا دائما نقول النظرة هذه أو زي ما خلنا نشوف الرؤية القاصرة عند المدراء تحديدا، أنت لو ضمنت له البيئة العمل الصحية وفيها أريحية وفيها عدالة، تأكد هو بيكون مع الوقت عنده ولاء لك وللمنظمة. بيشتغل يعني حتى فوق طاقته. أحيانا بيصير في مثلا إشكالية مثلا في أحد المشاريع على أرض الواقع، فبينزل هو من نفسه ما يحتاج تعطيه أمر، فيصير مع الوقت عنده ولاء حب لهذا العمل، مخلص. بناء على إيش؟ بناء على علاقتك أنت معه، على العمل، بيئة العمل الصحية، على المرونة. فهنا بيصير هو من نفسه يعشق هذه الوظيفة ومرتاح فيها نفسيا، فبيكون فيها ولاء مع الوقت. هذا الشيء. الأمر الآخر بيكون حتى أنت ضمنت له طمأنت نفسيا أنك معانا، وأنه حتى لو أنت هذا المشروع راح تنتقل أيضا إلى مشروع آخر أو إلى جهة، وأنا برشحك. ولو فعلا صار عندنا مثلا يعني زي إقفال هذا المشروع أو خسائر في هذا، أو الموظفة بتقفل مثلا، فإحنا بنشعرك ترى قبلها بخمسة شهور حتى تضبط وضعك. فهذا ترى حتى بعد أحيانا أنا مو في يدي كمدير، لكن على الأقل شعرني، يمديني أضبط وضعي، يمديني أنتقل، يمديني أبحث في الجهات الأخرى، أو أني أنا أرشحك بعد من هذه
1: الجهات. لا أتوقع أنه فيها أنظمة العمل إنذار قبلها بشهرين، يعني هذا ملزم.
0: شهرين 60 يوم. أيوه. 60 يوم. بس أنا أقول دائما أنه أفضل أنك تشهر من بدري، لأن 60 يوم مش تعمل شهرين. هذه مش تعمل فيها. أحيانا يضطر أنه يروح مثلا لتطبيقات التوصيل بس أنه يمشي القرض أو يمشي هذه العائلة، خصوصا في وقت ضغط الآن مثلا في شح في وظائف معينة مثلا على جهات معينة، مثلا نتكلم على القرى أو نتكلم على المحافظات، ما راح تتحصلها مثل المدينة والعاصمة والنهضة وكثرة الوظائف. فإحنا نقول بعد أعط إشعار من بدري حتى أنه يكون يعني يضبط أولويات.
1: الحين فيها يعني جيل جديد مثلا من المدراء اللي يجيك معاه مق ولابس كاب ومعاه لابتوب ويبدأ ينظر ويجي تشوفينه شباب صح، بس هو عقليته كأنها من أيام الثلاثينات الميلادية، اللي هو موضوع الثمان ساعات والتسع ساعات، ما هو عارف إنه العالم الآن تجاوز هذه المرحلة، أصبح ينظر إلى إنه ست ساعات إنتاجية كافية من إنه أجلس واحد عندي تسع ساعات وهو جسد بلا روح وبلا فكر وبلا، وفي شركات إنتاجية بالمليارات يعني تحسبها بالدولار، وجدت إنه والله كل ما قللنا ساعات العمل وأيام العمل كل ما كانت كفاءة الموظف أفضل وإنتاجيته ونفسيته وحياته الاجتماعية أفضل. فيجي هذا بالأفكار القديمة، صح أنه شباب بس أنه جاي من مدرسة قديمة، ويبدأ ينظر على ناس ممكن هم منجزين أكثر منه أفضل منه وأقدم منه أكثر خبرة. ففي جيل الآن طالع للأسف أنه يتعامل بهكذا طريقة،
0: لأنه أكون صادقة ظهر في السوشيال ميديا من خلال الشورت فيديو، اعمل كذا وسوي كذا وبيئة العمل كذا، وكل النظر من عنده، وتلاحظ أنه هو أصلا متفرغ. يعني المشكلة أنه لا يدير ولا هو مدير ولا هو حتى

0: وحتى لو أدار يعني يكون فشل في الإدارة
1: أكيد لأنه ما مارس هذا الشيء. فالصعود على التريند والتحدث بأشياء هو يتخبط بها لا يعلم فيها، ممكن هو قارئها واخذها من دورة بسيطة، لكن هذه المقاطع دي ترى تأثر في نفسية الموظفين، تأثر أشياء أخرى مثل الآن البصمة، مثل الآن مثل تأخر ساعات معينة البصمة لأنه يقسم أو يقص من راتبه بناء على التأخير 10 دقائق وتجمع 10 دقائق خلال نهاية الشهر. طيب انت ايش ركزت على الدخول والخروج بقدر ما ليش ما تركز على انتاجيته؟ اليوم تارجت معين قفل هذا التارجت خلاص انه يقدر يطرح 5 ساعات كافية الإنسان إذا خلص المهام المطلوبة منه. فإحنا يهمنا الإنتاجية بقدر ما يهمني إنه جالس عندنا الآن، وإنه أهم شيء إنه مؤدي. يعني في النهاية أنا ما تكون عندي جهة رقابية بشوفون موظفين موجودين أو غير موجودين، يهمني إنه إنتاج العمل قائم وإن المؤسسة قاعدة تجني أموال والجميع كله يدير هذا. أحيانا يكون عنده مثلا ظروف فأحول مثلا أوقات معينة إلى الأونلاين. يعني نفس الآن أحد الحلول في مدينة الرياض للزحمة مثلا قلصوا 3 أيام عمل إلى أونلاين، وبعضها الشركات مثلا إلى 3 أيام مثلا حضوري.
0: فهذا لأنه بعد المهم الإنتاجية وليس الإنتاج،
1: لأنه صار فيه تأخر وصار فيه، فحلوا المشكلة وصار فيه مرونة والحمد لله الإنتاجية يعني مميزة
0: وكل الأطراف
1: وفي دي مرتاحين ولا وفي ديمومة. أنا يهمني إن في استدامة للعمل، استدامة الموظفين، استدامة جني الأرباح، فهذا يهمني أنا كمدير.
0: ولأنه في مدننا بالذات المليونية زي جدة والرياض العمل الدوام 8 ساعات هو فعليا ترى 11 ساعة، لأنه أنت مضطر تطلع قبل دوامك بساعة وترجع البيت بعده بساعة، فنص اليوم تقريبا يروح. فتخيل هذه الضغوطات على الموظف وتبغى تكون إنتاجيته يعني تكون إنتاجيته عالية،
1: ولاحظ أن اليوم انتهى ما قدر لا يخرج ولا يخلص أشياء
0: حياته الاجتماعية والأسرية ما
1: هي. فلما يجي الويكند يقول يلا خلاص بنطلع العائلة ونروح نزور صلة الرحم، لاحظ أنه نايم لأنه مجهد الأسبوع كامل ما بين الزحمة وما بين الوظيفة وما بين الضغط النفسي. فهذا اللي لاحظ الآن في المدن صار عندهم ارتفاع نسبة الاكتئاب. ليش؟ أنه عمل بيت، عمل بيت، ساعات نوم طويلة. السبب في ذلك هي الإشكاليات والضغوطات اللي تحدث في العمل وطول ساعات العمل، وفي نفس الوقت بعد فيه مشاحنات. المشاحنات هي اللي فعلا تقتل الإنسان نفسيا.
0: وهذا ينعكس على برضو أداؤه في العمل، يعني المنظمة ما حتستفيد منه بالشكل الكامل.
1: صحيح. طيب. لأنه بيكون عنده إحباط وبيكون حتى بعد خمول يجي
0: مجهد، مجهد جسديا، مجهد ذهنيا، مجهد نفسيا. فهو حاضر بنظام البصمة بس أنه غائب من ناحية الإنتاجية. طيب، ما انعكاس بيئة العمل الإيجابية على الأسرة والعلاقات الاجتماعية للموظف؟
1: أنا دائما مهم جدا نركز دائما، أنا يهمني أنا ترى الفكرة التربوية يهمني في المقام الأول الأسرة. فإحنا بعض الناس أنه ينقلون مشاكل بيئة العمل إلى الأسرة أو ينقل مشاكل الأسرة إلى بيئة العمل. إحنا دائما نقول افصل ما بين البيئتين، إذا رحت العمل انسى الأسرة وانسى كل شيء وركز على العمل، إذا جيت البيت نفس الفكرة اترك ما يخص العمل حتى الاتصالات حاول تقننها إلى الساعة مثلا 3 خلاص ما في أي تواصل بعد ذلك. ركز على الأطفال، ركز على الزوجة، ركز على إيش ناقص البيت أشياءها. فإحنا دائما نقول إذا الإنسان بدأ يخلط ما بين البيئتين فتأكد بلا شك إنه بيكون هناك مشاكل أسرية، بيروح يفرغ طاقته في الأسرة. لاحظ أن الزوجة مثلا أنها تنتظر كذا وتبي أحد يسولف معها وهي بكامل ما شاء الله صحتها وعافيتها، إذا كانت متفرغة ولسه طابخة ولسه أبنها جايين تبي أحد يسولف معها، لاحظ أنه منفجر ومضغوط ما عنده الوقت حتى أن يتكلم فبس بينام. فيصير فيه مصادمات، يصير فيه أشكاليات إذا هو فعلا فرغ أو استنزف هذه أو فرغ هذا الاستنزاف النفسي اللي مر فيه في هذه الأسرة. فإحنا دائما نقول قد ما نقدر حاولوا تبعدون عن الضغوطات، حاول إن حتى فعلا لما تيجي وأنت مشحون كده حاول إنك فعلا إنك تنام أو تشو تعمل أي شيء بس بعيدا عن الأطفال وعن المشاكل. أيضا الزوجة كذلك، إحنا نقول لما نشوفين الزوج بهذا الأمر وجاي كده حاول إنه يبتعد عن الأطفال، حاول إن الأطفال بإزعاجاتهم ولعبهم يبعدون عن الأب حتى ما يكون فيه تصادم فيما بينهم وتفريغ لهذه الطاقة.
0: طيب أستاذنك يا دكتورة وأستاذ المستمعين الكرام مشاهدين الكرام أيضا، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: الدوري الأهم بالمنطقة،
3: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
2: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى الله، الله
2: كل شيء فيه.

0: الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
1: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة FM، ألحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات FM. الرياض 101.5، جدة 95.3،
2: الدمام 90.5.
1: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.

0: بيئة العمل الصحية بين الإنتاجية والاستقرار النفسي هو موضوعنا اليوم في نقاش. دكتورة نجوى، ما هي أهم مؤشرات بيئة العمل الصحية برأيك؟
1: مثل ما ذكرنا قبل قليل، احترام متبادل، العدالة في توزيع الفرص المهام، وضوح الأنظمة والمسؤوليات، التقدير عند الإنجاز، إمكانية التعبير خصوصا عن رأيه وعن أي شيء خصوصا ما يخص الاستراتيجيات دون خوف أو يعني استحياء. أحيانا هو عنده فعلا حل لكن خوفه من المدير أو خوفه مثلا من زميله فيسكت عن هذا الأمر. فإحنا دائما نقول بادر، تحدث، عبر عن ما عندك، بالتالي ما راح أحد فعلا يقصيك عن هذا الأمر. أيضا وجود فرص حقيقية للتطوير وخصوصا الترقيات. أنا يهمني دائما في بيئة العمل الصحية والمؤشرات الصحية إن الأنظمة تطبق على الجميع، ما تتغير بتغير أشخاص والعلاقات والمصالح. يعني إذا طبقت شيء تطوير معين أو ترقيات معينة تطبق بالعدالة، وهذا دائما إحنا نلاحظها في بعض المنظمات، لا، حسب مصالحه، حسب قرب الشخص منه، حسب أحيانا بعض الأشخاص.
0: تقصدك على المدير؟
1: أكيد أحيانا يتملكون المدير للوصول إلى التركات بشكل أكبر، فهذا غير مستحق، وهذاك خبرة مثلا 13 سنة وهذا لسه الآن متوظف للسنة وسنتين، فبتملكه وخدمته يعني لا محدودة، فبناء عليها بتتغير الأنظمة وبتطبق على أشخاص وأشخاص فعلا مستحقين. فبناء إحنا دائما نقول مهم جدا يكون في عدالة خصوصا والمساواة في هذه الأمور، بناء على الخبرة، بناء على الترشيحات، بناء على المهام، من الأكفى، بناء عليها تطبق، ويكون فيها اختبارات حتى يكون فيها عدالة أكثر، مقابلات حتى يكون فيها عدالة منصفة.
0: طيب هذا خليني أسألك يا دكتورة، وش الدور اللي يلعبه المدير أو القائد في بناء بيئة عمل محفزة وصحية؟
1: هو دائما نقول ترى أحيانا بعض المدراء ما يملكون فعلا وسائل القيادة، أحيانا بعض المدراء للأسف من النوعيات اللي يعبأ يعني بمعلومات وينقل لهم كلمات، فمجرد أن ينشحن يبدأ أن يفرغ على هؤلاء بدون التحقق من الشخصيات. ممكن هذا الشخص اللي يوصل لهذه المعلومات حاقد، حاسد، بينهم يعني ضغينة بينه وبين هذا الشخص الموظف اللي لسه في قسم آخر ولسه جديد. فبناء على المدراء هم اللي يصنعون هذه الإدارة، يتحقق من المعلومات، يكون متابع للعمل، يلاحظ حتى أيضا العمل ينزل للإدارات وينزل حتى بالموظفين، ويحاول أن يكون في اجتماعات دورية ويتابع العمل ويتابع إلى ما من في هذا العمل. أحيانا العمل يتصدره مدير القسم، طيب والبقية وين الأشخاص الفعليين؟ هذا مجرد صوريين والأشخاص كلهم يعملوا. فإحنا دائما نقول المدير لابد يكون حاضر الذهن، قد ما يكون إنه إنسان حقاني يعرف الحقوق، قد ما يقدر ينصف الأشخاص، ما يصدق كل ما ينقل، وفي نفس الوقت يطبق المعايير الخاصة بهذه المنظمة، وفي نفس الوقت يمنح الأشخاص المستحقين لهذه الترقيات أو لهذه الفرص التطويرية حسب الكفاءات وحسب الشروط الأداء اللي هي وضعها هو بنفسه لهذه المنظمة.
0: طيب خلينا نرجع يا دكتورة لموضوع اللي هو أو فترة الثلاثة شهور الأولى. برأيك إذا الشخص اكتشف إنه هذه بيئة العمل غير صحية، أفضل يعطيهم فرصة إلى ما بعد الثلاثة شهور؟
1: أو خلاص إذا توقع العقد يصير عليه إنه يدفع رواتب. فإحنا دائما نقول ثلاثة شهور حاول إنك تفهم العمل، حاول، ودائما ثلاثة شهور هي
0: إذا ما عنده فرص ثانية غيرها، يعني هو مثلا وجد هذا العمل بعد فترة طويلة مثلا.
1: فأحيانا يتحمل لأنه أحيانا من ضعف وضيق المعيشة عنده كده، فبيضطر أنه بيتحمل وبيجام بس على صحة النفسية. فإحنا دائما نقول ترى الثلاثة شهور الأولى هي أصعب فعلا، أصعب فترة عمل يمر فيها الإنسان، لأنه أحيانا بعض المنظمات تكون غير منصفة، أحيانا بعض الموظفين يأخذون هذا الموظف الجديد ويبدون يشاحنونه ويقولون له ترى كده وترى كده، فيحاولون يقلصون يكتسبون إلى دائرتهم، فيكون في جروبات، في لوبيات معينة يدخلون هذا الشخص في ضمن هذه المشاكل اللي ما يدري عنها ولا يعرفها، فما يحصل نفسه غير هو في وجه المدفع ويتم التخلص به أو التضحية به في أول مشكلة أو نزاع. فإحنا دائما نقول خليك حيادي، يعني انتبه من أشخاص في بداية العمل الثلاثة شهور، إنه انتبه أشخاص اللي يحاولون يتقربون منك يكتشفونك لأنك لسه جديد، بيعرفون ماهيتك وين أنت، لا تكشف الأسرار كلها ولا تقول لهم وين كنت فعليا ولا إيش صار وليش جيت عندنا. فهذه يعني المعلومات دي هي اللي تنقل في السراديب واللوبيات وهي اللي توصل بشكل غير مباشر إلى المدير. فإحنا دائما قد ما نقدر، أو حتى إن يأخذون بعد عنك وقائع تقول أنا عندي مشكلة مع مدير السابق، فهو ينقلونها، بالتالي أنه فعلا يعني
0: كما
1: آخذ
0: عليك.
1: أيوة، لا أنت أكيد أنك مو معقول أنك في كل مكان أنت بتشكي كذا، فإحنا دائما نخليك رسمي، حافظ على حدودك، لا تكشف كل الملفات الخاصة بك، حاول تكون يعني مطلع بشكل عام، حاول تبني زي ما تقول علاقات سليمة مع الآخرين في حدود معينة، وركز على المهام اللي أنت يعني موقع عليها.
0: طيب، البعض يعتقد أنه بيئة العمل الصحية أنه أنا يعني أكون صداقات مع كل الزملاء، وصداقات حميمة، وأحيانا مثلا ممكن زي ما ذكرت يكشف بعض الأمور حتى في يعني علاقاته الأسرية، والبعض يكون عنده تحفظ يقول لك لا يمكن تكون صداقة في بيئة العمل. إيش الرأي الأصح؟
1: في الوقت الحالي لا، سابقا ترى زمان أيوة، لكن الآن لا، الآن فيها منافسات وفيها صراعات وفيها محاباة،
0: يعني زميلك في العمل ما ينفع يصير يعني يترقى إلى درجة
1: ما
0: صديق؟
1: يعني ساب لا سابقا خلينا نقول قبل 10 سنوات كانوا فيه فعلا يعني في قطاعات معينة يتحول معي مع الوقت إلى صديق، لأنه خلاص ما بيننا منافسات، وهذه وظيفتي وهذه وظيفتك، ما حد يراح ياخذ نصيب الآخر. لكن الآن في الوقت الحالي في الأزمة الحالية نلاحظ لا، أنه تغيرت الأفكار، أصبحوا كلهم فعلا زملاء، لكن أحيانا يبحثون عن مصاعد، يحاولون يسقطون، يحاولون يأخذون عنك معلومات، يحاولون مثلا يدخلون عليك مثلا قرارات هي ليست لك، مثلا يحاولون مثلا يشحنونك على أشخاص آخرين. فإحنا دائما نقول خليها زمالة، أدي العمل وامسك الباب بس، فاختصر الموضوع. ليش؟ لأنه لو في صداقات وكذا ما راح تنجح وما راح تستمر. في النهاية ممكن هذا يأثر علي، ممكن هو ياخذ فرصتي. مع الوقت لاحظ مثلا أنا ترقيت، لاحظ أنه تغيرت ملامح وجهه، أنه ما وش معنى فلان وأنا لا. فإحنا نقول دائما العمل، وفي النهاية أنت بعد ترى وقته بتنتقل إلى منظمة أخرى، فخليها على زمالة عمل بكل حب وبكل لطافة وبكل يعني رسمية وحدود واضحة، لأن مع الوقت راح تتغير إلى أماكن أخرى وتنتقل، فالأثر الطيب أكيد مطالبين فيه، ولكن لن يرتقي إلى صداقة.
0: طيب، في المقابل يا دكتورة، في فئة ممكن صنفهم من عندهم هشاشة نفسية، يعني ما عنده قدرة على أنه يستوعب أنه بيئة العمل قد يكون فيها مشاحنات، قد يكون فيها سوء فهم. أنا ما أتكلم مثلا عن مكائد وصراعات، لا، أحيانا بيئة العمل فعلا هي ما تكون مثالية، لكن في نفس الوقت ما هي سامة، لكن في ناس عندهم هشاشة نفسية بحيث أنه ما يقدر يتعامل مع هذه التحديات اللي قد تصنف على أنها تحديات طبيعية وبسيطة.
1: لذلك هذه المشكلة مو في المنظمة ولا في بيئة العمل،
0: في الشخص نفسه،
1: هذا الشخص. أيوة، لأنه ما راح ينجح حتى في العلاقات الأسرية، ولا راح ينجح في المجتمع الخارجي، هو عنده هشاشة نفسية، كل شيء يفسر أنه الناس يقصدون، يعيش دور الضحية، ما يتحمل النقد البناء مثلا، أو النقد حتى اللاذع، ما يقدر حتى يرد على نفسه، فالمشكلة عنده هو نفس الشخص. إحنا دائما نقول طور نفسك، يعني حاول قد ما تقدر تأخذ دورات في تطوير ذاتك، كيفية ردود، الذكاء الانفعالي،

0: الذكاء العاطفي، ذكاء اجتماعي، حاول انك تشتغل على فنون الحوار، الرد الدبلوماسي، حفظ حقوقك. لازم انت بنفسك تطور، لان اصلا نكون صادقة، اللي عنده هشاشة نفسية وضعف في ثقته في ذاته ما راح يعيش لا عمل ولا بيئة أسرة ولا مجتمع ولا حي ولا مسجد، ما يقدر، لانه يستضعفون اكثر. المجتمع احيانا ما يرحم، فلازم ترد ولازم تتكلم ولازم يكون لك صوت ولازم يكون لك حضور ولازم يكون لك حدود. الناس راح تحترم الشخص اللي يكون هذه هويته واضحة، لكن الشخص اللي بنفس كذا لا، كل بيستغله وكل بيمره وكل بيضرب فيه. وقس عليه أبنائنا الآن الابن تبارك الرحمن لما يجي بثقته ويتحدث، هل ترى يخافون زملائه، بيتحاشونه لأنه عارفين بيرد وعارفين أنه بيدافع وعارفين. لكن الشخص الضعيف اللي يبكي بتسيطرون أكثر عليه، يحاولون يضغطون أكثر. فدائما احنا نقول هي مشكلة الشخص، لابد ان دام عرفت يعني نقاط ضعفك اشتغل على تطويرها.
1: وزي ما ذكرت انه ما راح يكون بس فاشل في بيئة العمل، حتى بيكون فاشل في الجانب الأسري، في علاقاته. طيب أبغى أسألك سؤال وتجاوبيني بصراحة يا دكتورة، وأنا أعرف أنه أنت صريحة، وهذا ما هو رأيي، هذا رأي منتشر في المجتمع يعني بشكل كبير، ما نقدر نقول يعني نعمم، لكن منتشر، أنه المرأة المديرة يعني منفرة بشكل كبير، وأنه هي اللي تبني بيئة عمل غير صحية. وهذا ترى أحياناً أكثر من يقولوا النساء نفسهم، يعني تقول أنا ما أتقبل أنه تكون مديرتي امرأة.
0: هذه بناء على استبيان ولا بس كذا؟
1: لا لا أنا لا، ما هو استبيان ولا إحصائيات ولا شيء، هو رأي موجود في السوشيال ميديا موجود. صحيح. وفيه أنت مثلا لما واحد أو واحدة يطرح هذا الرأي تشوفين تعليقات الناس تحت. صحيح. كلها مؤيدة.
0: صحيح. بنقول بناخذ بزاوية واحدة على أساس أنه فعلا لما أخذناها في مراكز استطلاع الرأي واستبيانات إحصائية بناء
1: أنت عليها لاحظتيها يا دكتورة صح؟
0: لاحظت إيه، لاحظت وبحثنا فيها وحصلنا فيها نسب في مركز استطلاع الرأي. ليه؟ لأن المرأة بشكل عام هي تميل للتفاصيل للدقة، ترى ما يمشي شيء فعلا ورقة إن اللي انكسر تروح ترجع فعلا الورقة وعيدي كذا ورجعي كذا، فعلا لأن هي دقيقة في العمل عندها، لما يخرج يظهر باسمها فهي حريصة كل الحرص بهذا الأمر. الرجال لا، يميلون للعمومية للشمولية، فتلاحظ إن فيه مرونة، يعني مو شرط النقطة دي خلاص تمشي والمرة الثانية أنت لابد تعدل كذا. تلاحظون الآن المدراء الرجال يركزون على العموم، يركزون على الشمول، نجاح الخطة الاستراتيجية، لأن المرأة تركز التفاصيل، فيصير فيه شوي ضغط في العمل، زي نقول رتابة، تأخير المشاريع، تأخير الأعمال اللي فعلا، تأخير اجتماعات، لا ما تمشي الاجتماع غير بتوقيع فلان أو برأي فلان. فالتفاصيل هذه أحيانا هي اللي تعيق العمل. احنا دائما نقول وهذا طبيعتنا، انا ما اقول انه لا، في شخصيات، في ناس طبيعه يعني طبيعه الانثى بشكل عام انها تميل للتدقيق والتفاصيل. فاحيانا الناس
1: وللامانه في مدراء رجال عندهم نفس هذه الصفه
0: بشكل يعني ما نقول نسبة، خلينا نقول ايه اقل، لكن العموم لا، الرجال فيهم مرونه، فيها يعني شموليه، وليست المرونه اللي فعلا يعني
1: مخلة
0: تضيع العمل، ايه مخلة، لا انه لا عادي يمشي العمل والحمد لله، ما راح يضيق يعني من واسع. لا الفكره، فنلاحظ ان المجتمع الان يميلون لما يعرفون ان هذه المديره امراه يميلون للرجال اكثر، حتى احيانا من جنس المراه نفسها. أيوة ولا انا افضل ان تكون، ايوه، فهي هذه هي الفكره. يعني لما درسنا قال انه المراه، واحنا الان نطالب يعني حتى من خلال هذه الاستطلاعات انه لا، فك شويه، خلي في مرونه، مو كل شيء لازم تدقق عليه، التفاصيل هذه ترى مو مهمه بقدر ان العمل يخرج به بشكل اكبر يعني مفصل بشكل كبير وواضح، فالتفاصيل هذه ممكن تعيق اداء العمل. فانا هذا وجهه نظري، وفعلا يعني رجعت فيها الى دراسات علميه واستطاع في هذا.
1: وعلى فكره هذا يعني ما ينفي ابدا انه فيها نساء قائدات ومديرات ناجحات جدا، وخصوصا في هذا العصر، عصر تمكين المراه، اثبتوا بالفعل او اثبتنا انهن قادرات على اداره حتى منظمات من خلال الفكر.
0: ترى مهتمين في العمل ومهتمين في اوقاتنا، وحتى لو كان عندنا ظروف صحيه ترانا نشعركم يا استاذ عزام.
1: اي نعم، هذا الصح، هذا المفروض. طيب قبل ما نختم، احنا وصلنا الى الامتار الاخيره من هذه الحلقه، خلينا اسالك يا دكتوره، وش العلامات اللي تشير الى انه بيئه العمل اصبحت سامه او غير صحيه؟
0: اولها ارتفاع السرعات، ارتفاع الشائعات، ما عاد ترتاح الآن، كل دقيقة جايك واحد ينقل لك كلام، حتى التيبو حقهم بعد ينقل المعلومات ويعرف وش صاير في الداية، هو يودي شاي يوصل شاي ويجيب لنا معلومات. فإذا ارتفعت الشائعات ونقل الكلام والقيل والقال وانتشرت المحاباة وصار في تقليل مستمر للموظفين وما تتضح لنا القرارات فيها، وما عندنا أيضا حتى تدخل سريع، لاحظ حتى نشكي المدير مثلا ما يلاحظ أنه أي تفاعل منه. فهذه الإشكاليات لو ظهرت لنا يعني في بيئة العمل، ألاحظ بعد من ضمن المؤشرات كثرة الانسحاب. هذه بعد تعطيك مؤشر أنه أنا ليش جالس، دام هذا ما شاء الله كفاءة وهذا كفاءة يعني ما شاء الله طاروا وبحثوا عن رزقهم، معناته في مشكلة عندنا. وفعلا فالرغبة في الانتقال وتغيير بيئة العمل هذه أكبر مؤشر أن بيئة العمل اللي أنا فيها سامة.
1: وهذه من يتحملها يا دكتورة بيئة العمل السامة؟
0: المدير، لأنه هو فعلا
1: المدير
0: هو
1: ولا نفس التشريعات الموجودة في بعض المنظمات؟ لأنه أحيانا المدير يجي مثلا من المدير اللي أعلى منه أنه قلص العدد، فهو مضطر أنه يعني يضحي.
0: أنا إيش قلت قبل شوي، قلت أنه إذا فعلا نفس كذا يشعرهم بوقت كافي، يعني إحنا ما نقول 60 يوم حسب اللوائح، لا نقول عطهم مثلا بأربع شهور فكرة أنه ترى احتمال أن المشروع بيوقف أو كذا وكذا، فبنقلص عدد الموظفين. فمن الآن حاولوا تبحثون عن فرص. فهذا بالعكس هذا يعني مرونة، وزي ما تقول بينهم لطافة بين المدير وبين ذا، ففي علاقة ودية فيشعرهم. لكن العمل ونقل الكلام وعدم التقدير، هذا المسؤول الأول المدير، هو اللي يوقف هذه النزاعات وهذه الصراعات ويحاول يفصل بين الموظفين، لأن كل يوم بيجون يشتكون، كل يوم بيصيرون بينهم، وإذا أنا ما أنصفتهم هم بيعقون العمل ويروحون يخربون على بعضهم، يعني في النهاية أنا اللي في الصورة كمدير.
1: طيب،
0: فهو المسؤول الأول.
1: طيب، السؤال الأخير وهو نصيحة تقدمينها يا دكتورة للموظفين والقادة والمدراء لصناعة بيئة محفزة وصحية، بيئة عمل.
0: بالنسبة للموظف أنا دائما أقول، ونصيحتي كل الأشخاص الموظفين سواء الجدد أو غيرهم يعني أخذين وقت في العمل، وثق إنجازاتك، وثق الإنجازات وحافظ عليها، حاول أنك تعبر عن مشاكلك بالطريقة النظامية، يعني لا تروح تتصادم وتروح مثلا تفقد وظيفتك بسبب مثلا أنه انفلت لسانك بأشياء أخرى ممكن تسجل عليك. فإحنا دائما قد ما نقدر خليك مهني، خليك يعني حدودك واضحة، حاول ما تدخل في الصراعات والشائعات وتدخل في اللوبيات ناس على ناس، أنت في غنى عن هذه الأمور. بالنسبة للقائد أو المدير أنا أقول دائما اسمع أكثر، حاول أنك تكون يعني عادل، حاول أنك ما يعني قد ما تقدر أنك تكون متشكر ومقدر للأعمال حتى لو أنها جاءت بطريقة يعني مش الشيء اللي أنا واضع في يعني في توقعي، ولكن مع الوقت تلاحظ أن هذا الموظف يعني يرفع من معدل إنجازه، حتى أنه حصل فيه امتنان وحصل فيه شكر من قبل القائد، حصل تشجيع أيضا. حاول أنك تكون واضح في القرارات، يعني لا تروح مثلا ناس وناس مقربين، فخليك دائما عادل في الفرص، حازم دائما دون إهانة الأشخاص. هذا بشكل عام. بشكل عام أيضا بعد بيئة العمل الصحية إحنا دائما نقول مو معناتها أن غياب المشكلات والخلافات، لا هي واقعية وأمر واقع أن يصير، ولكن مهم جدا يكون في ثقافة عادلة وواضحة تدير هذا الخلاف وتعطي كل حقه.
1: نعم، ودائما نقول من لا يعمل لا يخطئ، أكيد أنه مدام في عمل بيكون في أخطاء وبيكون في مشاحنات، لكن أهم شيء ما توصل إلى أذية الآخرين على المستوى النفسي والمستوى المادي. أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتورة نجوى المطيري المستشارة التربوية، ضيفتنا الدائمة في هذه الفقرة. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لله. شكرا لكم. نقاش على جدة FM.
1: الشكر لكم أنتم أيضا مشاهدي ومستمعي الكرام عبر أثير إذاعة جدة، وهذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي ووسام غازي بحة. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولاً.

0: تعلن شركة زد للمزادات العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ عن مزاد بوابة جدة، والذي يطرح 18 أصلاً عقارياً متنوعاً للتملك والاستثمار. زد للمزادات العقارية، حيث الفرص تتجدد.
1: جدة FM على هواك.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
2: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
0: الآن صحة ولياقة على جدة FM.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا، نرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة FM. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلي عبد الله الكعيد، ورح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. نعيش الأيام هذه الفترة الأخيرة تعتبر من إجازة صيفية، لكن ما زالت حقائب السفر حاضرة عند كثير من الأسر. هناك من يستغل ما تبقى من الإجازة برحلة أخيرة، وهناك من يستعد للعودة من السفر واستئناف روتين الحياة والعمل والدراسة اللي باتت على الأبواب. طبعا السفر متعة وتغيير وتجربة جميلة، لكنه بالنسبة لمريض السكر يحتاج إلى شيء إضافي من التخطيط والانتباه. تغير مواعيد الوجبات والنوم، اختلاف نوعية الطعام، المشي، النشاط أكثر من المعتاد، حرارة الجو أيضا، تأخر الرحلات، بل وحتى اختلاف التوقيت بين الدول، كلها عوامل ممكن تؤثر في مستوى السكر في الدم وتحتاج استعداد مسبق. لكن هل يعني ذلك أن مريض السكر يجب أن يقلل من السفر أو يحرم نفسه من الاستمتاع؟ بالتأكيد لا، فمع المعرفة والتخطيط الجيد يستطيع مريض السكر أن يسافر ويستمتع بإجازته بأمان،

0: الإجابة عن هذه الأسئلة وأكثر الدكتورة هديل إسكندر، استشاري الغدد الصماء والسكري بمستشفى شرق جدة. حياك الله دكتورة هديل، صبحك الله بالخير.
1: صباح النور، سعد الله صباحكم.
0: يا هلا وسهلا فيك، وشي سعداء جدا بإطلالتك الأولى معنا في برنامج صحة ولياقة، وإن شاء الله نقدم حلقة مفيدة للجميع
1: إن شاء الله.
0: طيب دكتورة هديل، بداية هل يستطيع مريض السكري عموما السفر والاستمتاع بإجازته بصورة طبيعية، ولا هناك حالات تستدعي تأجيل السفر؟
1: في الغالب الاستعداد للسفر يكون جدا مهم قبل السفر، أقل شيء 3 شهور استعداد للسفر، زي ما بنخطط إننا نحجز تذاكر، نحجز فنادق، استعداد مهم لمرضى السكر. الاستعداد يكون قبلها 3 شهور للمرضى، الأنسولين عندهم مستقر، السكر عندهم منضبط، 6 شهور إذا كانت المرضى الاستقرار عندهم عالي. بس مهم جدا المريض يدور الطبيب، ياخذ تقرير طبي مفصل بالأدوية وتكون باللغة الإنجليزية عشان يسهل عليه.
0: أيوة
1: يسهل عليه. أي. في السفر.
0: طيب عندي سؤال دكتورة، ممكن انه او ليش يتاثر مستوى السكر اثناء السفر حتى عند المريض اللي كان سكر مستقل قبل الرحله؟ في شيء معين يصير اثناء هذه الرحله مثلا ياثر عليه؟
1: في اسباب كثيره، اولها زي ما حضرتك افدت انه الاكل يتغير، الروتين يتغير، النشاط البدني يتغير. يعني مثلا من احنا مثلا هنا نمشي 2000-3000 خطوه، في السفر تصير 10000 خطوه، فعندنا جهد بدني عالي. الآن درجات الحرارة يعني بشكل عام مرتفعة في كل العالم، يعني حتى البلدان اللي زمان كانت باردة الحين بدأت تصير حارة، فهذا من الأسباب. ثانية مع الجفاف والحرارة الشديدة تتغير قراءات السكر، المرضى اللي يكون مستقر عندهم يصبح في تغيير الروتين، هذه أهم الأسباب.
0: يعني أنت بصفة عامة تنصحين مريض السكري بمراجعة الطبيب قبل السفر؟
1: قبل السفر ما هو إلزامي إذا كان مخطط له. يعني في المرضى بكل 3 شهور بيزور الطبيب، سواء طب الأسرة، طب الغدد الصماء، طب الباطنة، فيكون عندهم جدول ممتاز. بس إحنا بنتكلم لو المريض له سنة ما زار الطبيب وما ما يعرف ولا شيء، فهنا نقول لا، نوقف هنا ونقول لا، قبل الزيارة لازم نشوف. بس إذا كان في شيء دوري فما يحتاج.
0: طب انت كطبيبه يعني وش اللي تناقشينه مع المريض، او المعلومات اللي ينبغي ان يناقشها المريض اصلا مع الطبيب قبل الرحله؟
1: قبل الرحله المعلومات المهمه بالنسبه لنا اللي هي شنطه السفر، او اللي نسميها شنطه السكري. ايش هي شنطه السكري اللي لازم نتاكد انه المريض يكون موجوده معه؟ اول شيء لو كان المريض سواء كانت على مضخات انسولين او انسولين او حبوب، يكون معه كميه كافيه لمده السفر. يعني مثلا انا مسافر 7 ايام لازم احط في شنطتي اكثر، 10 ايام واكثر. هذا اول شيء تكون معانا الادويه. شيء ثاني تكون معانا اجهزه قياس السكر، سواء كانت الحساسات اللي هي السنسر او كان جهاز السكر العادي. شيء ثالث والاهم اي شيء سكريات بسيطه، عشان لا قدر الله حصل هبوط يكون معاه سكريات. إيش السكريات البسيطة المهمة؟ ما تكون شوكولاتة، لأن الشوكولاتة فيها دهون يصعب امتصاصها. نحتاج شيء بسيط اللي يسموها الكاندي، تكون فيها 15 جرام من الكربوهيدرات. هذه مهمة تكون في شنطة السفر مع المريض طالع بيها الطيارة، فهذه من أهم الأشياء. الأشياء الثانية تعتمد على المريض، وتكون كل مريض له خطة علاجية ليه هو، فهذا الشيء ما نقدر نعمم به.
0: اوكي طيب، في فحوصات معينه يفضل اجراءها قبل السفر خصوصا في الرحلات الطويله؟
1: لا، اذا المريض كان ملتزم بالاجراءات او الزيارات المنتظمه ما يحتاج فحوصات مهمه. لو المريض ما كان ملتزم لازم يسوي الفحوصات، من اهمها سكر التراكمي، الكلى، ممكن كمان نفحص القدم، لانه ممكن السفريات يكون فيها بحر، يكون فيها يعني المرضى احيانا ما يكون لابسين الجزم حقتهم.
0: طيب المرضى اللي عندهم مضاعفات للسكر مثل يعني اعتلال الاعصاب او حتى الكلى او حتى مشاكل القدم اللي ذكرتيها الان، هل يحتاجون احتياطات مختلفه؟
1: الاحتياطات المختلفه اللي تكون معاهم انه يعني يكونوا واعين انه يقدروا يستمتعوا بالسفر ويسافروا ويروحوا، بس هذه الاشياء لازم يكون معاهم تقارير طبيه. لولا قدر الله صار اي شيء خلال السفر

0: السفر يكون معاه التقرير الطبي جاهز بالأمراض اللي معاه. القدم السكرية يكون فيها مختلف، إنه لازم الجزمة الطبية يكون دائما لابسها حتى لو كان بينزل، يعني بقدر المستطاع ما خليه يكون بدون جزمة سواء كان في البحر على الرمل، لأنه في صخور في أشياء ممكن تأثر عليه.
1: ممتاز. يعني من المفيد انه يكون معه تقرير او ارتداء حتى سوار او حامل بطاقه تعريفيه تشير الى انه الشخص مصاب بالسكري، هذا افضل صحيح؟
0: هذا الاهم.
1: ممتاز جدا. طيب خلينا اذا نروح لفاصل قصير ونرجع نكمل حوارنا في صحه ولياقه من جده اف ام.
2: من اجل حياه اكثر ايجابيه تليق بنا، نسعى معكم وبكم الى تنميه الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي الجمعة الواحدة ظهرا على جدة اف ام. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: صحة ولياقة على جدة اف ام.

0: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا مكملين معكم في صحه ولياقه من جدة اف ام. وضيفتنا اليوم الدكتوره هديل اسكندر استشاري الغدد الصماء والسكري في مستشفى طبعا شرق جدة. طيب دكتوره نتكلم الان، لو قلنا مثلا دكتوره الحقيبه، حقيبه مريض السكري، يعني وش ابرز المحتويات اللي لازم تكون فيها هذه الحقيبه؟
1: طيب حقيبة السكري أهم شيء يكون موجود فيها العلاجات، سواء كانت أنسولين أو كانت حبوب. الأنسولين لازم يكون يغطي معانا الاحتياج وزيادة. طيب لو لا قدر الله كان في أي تأخر في الرحلات أو ما لحقنا الطيارة في الرجعة أو صار أي سبب من الأسباب يكون معانا زيادة، فهذه الأدوية. شيء ثاني لازم زي ما قلت يكون معانا أجهزة فحص السكر، لأنه هناك نحتاج نفحص السكر بشكل دوري أو أكثر من لما يكون بروتين. الشيء الثالث المهم اللي هي السكريات البسيطة اللي لازم تكون في الشنطة، عشان لو لا قدر الله كان في أي هبوط في السكر. والشنطة هذه لازم تكون مع المريض، ما تروح مع الأمتعة.
0: أذكركم مستمعينا بواتساب البرنامج لأي سؤال أو استفسار يخص موضوع حلقة اليوم، وثمانية 00 200 44 28 28.
2: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. وإيه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
3: صحة ولياقة على جدة اف ام.
0: طيب رجعنا لكم من جديد مستمعينا مع الدكتورة هديل اسكندر استشاري الغدد الصماء والسكري في مستشفى شرق جدة، وللحديث عن موضوع مريض السكري والسفر. طيب توقفنا دكتورة عن الحقيبة، عند الحقيبة وكان عندك كلام،
1: كنا بنتكلم عن الانسولين وكيف نقدر نحفظه معانا في السفر. طيب الانسولين اول حاجة

0: لازم نعرف إنه على حسب الشركة المصنعة عليه نتبع تعليمات الشركة. بس بشكل عام الأنسولين يحفظ قبل الاستخدام، إحنا لسه ما استخدمناه، درجة حرارة 2-8، يعني هذا اللي نتكلم عنه في الثلاجة. طيب لو إحنا استخدمنا الأنسولين وفتحناه، الأنسولين يقدر يتحمل درجات حرارة 30، فالحقيبة اللي معانا حتكون فيها الأنسولين كامل. طيب الشيء النقيض، أحيانا المرضى يبالغوا في حفظ الأنسولين ويحطوه مع ثلج، الثلج والحرارة اللي هي البرودة الشديدة والحرارة تتلف الأنسولين، فإحنا لا ننصح بالثلج ولا ننصح بدرجات الحرارة العالية.
1: يعني إذا تعرض الأنسولين لحرارة شديدة أو تجمد يمكن استخدامه ولا لازم يتخلصون منه مباشرة؟
0: المشكلة الأنسولين إنه ما يبين إذا هو ثلج تلف أو لا. كيف حنعرف إذا صار في الأنسولين تلف؟ إن الجرعات اللي بيستخدمها المريض ما عاد صارت تغطي احتياجه، فهنا نقول لا الأنسولين تلف ولازم نستبدله بقلم جديد. اللي بيحصل معانا هنا مثلا في السعودية في درجات الحرارة العالية يكون الأنسولين معاه وينزل مثلا المول، والشنطة الأنسولين تكون في السيارة. لما تكون في السيارة درجات الأسطح تكون عالية جدا، ممكن توصل ل70 سيارات، فهذا يسبب سبب رئيسي إنه الأنسولين يصير تالف. فالأنسولين يكون معانا في شنطة يدنا في السفر، حتى لو كان المشوار قريب ما ينترك في السيارة.
1: الفترة المشي 5 دقائق مثلا من السيارة للمول، هذه فترة في درجة الحرارة ما تأثر عليه؟
0: لا، احنا بنتكلم على ساعة وأكثر ودرجة حرارة عالية زي عندنا في الصيف.
1: طيب أجهزة قياس السكر زي والحساسات أيضا ومضخات الأنسولين تتأثر بالحرارة ولا ما لها علاقة؟
0: ما تتأثر بالحرارة، بس إحنا دائما ننصح المرضى اللي يكونوا على مضخات أنسولين لو راحوا أنشطة بحرية ما مفروض يأخذوا المضخة معاهم، لأنها ممكن هي مقاومة للماء بس ممكن تغرق، وتكلفة المضخات ممكن فوق 40,000، فتكون تكلفتها عالية. فبالنسبة لنا مهم جدا إنها تكون مع المريض وما تكون تتعرض لمويات. أما درجات الحرارة اللي إحنا نقدر نستحملها بشكل عام الأجهزة والأدوية تكون معانا، يعني إحنا ما حنوصل، ما حنروح في أماكن جدا حارة درجة الحرارة فوق 50.
1: ممتاز. طيب من الأفضل دائما يحتفظ المريض بالأدوية في عبواتها الأصلية أثناء السفر ولا ممكن يأخذها في حافظات أخرى عادي؟
0: لا، الأفضل في العبوات الأصلية خصوصا وقت السفر. يعني صحيح لما نكون هنا مثلا في البلد أو نكون المقسمات تساعدنا، بس في السفر مشكلتنا مع التفتيش، فمهم جدا تكون في علبتها وقت ما وقت التفتيش وفي المطارات.
1: حلو. طيب خلال الرحلات الجوية الطويلة هل قلة الحركة والجلوس لساعات تمثل مشكلة إضافية للمريض السكري؟
0: صحيح، احنا ننصح المرضى انه من خلال ساعتين يحاول المريض يتحرك. شيء ثاني، يحاول يبعد عن الجفاف، انه يحاول يشرب مويه خلال الطيارة، لانه كثير ناس انه ما تشرب مويه عشان ما تضطر تروح دورات المياه. بس احنا بننصح انه المريض ما يستمر، يعني ما يحس لازم يكون مرة عطشان عشان يشرب مويه، لا يشرب قبل ما يعطش.
1: والحركة تكون بشكل دوري كل ساعة أو ساعتين، صحيح؟
0: صحيح. في استثناءات مرضى الكلى ومرضى القلب ما ننصح بالمويات، لازم يتبع إرشادات الطبيب المعالج، بس بشكل عام الماء والجفاف لازم يتعامل معها سواء طيارة أو سواء لما يوصل هناك.
1: طيب إذا سافر المريض مثلا لدولة يختلف توقيتها عدة ساعات عن المملكة، يعني في فرق كبير في التوقيت، كيف يتعامل مع مواعيد الأدوية هنا؟
0: لو كان المريض بياخد حبوب في الموضوع يكون سهل، احنا مشكلتنا دائما تكون مع الانسولين. لو كانت ساعة ساعتين فالامور راح تكون نفس الجدول. بس لو كانت الابعد مثلا 12 ساعة امريكا في الغرب او رحنا في شرق، لازم يراجع مع المريض المختص مع الطبيب المختص عشان يحط له خطة العلاجية، عشان يحط له الجرعات، لانه في فرق توقيت. يعني احيانا توصل جرعتين مثلا من طويل المفعول في نفس الوقت طويلة المفعول، وأحيانا تكون متباعدة تكون أكثر من يومين، فمهم جدا راجع مع الطبيب يحط له الخطة العلاجية.
1: المريض بنفسه ما يقدر يعدل جرعة الأنسولين بنفسه عند اختلاف التوقيت مثلا، ولا لازم الطبيب هو اللي يحددها إذا كان مثلا المريض خبير ومتعايش مع المرض من زمان مثلا؟
0: الأفضل الطبيب، إذا هو عنده خبرة يحسب 24 ساعة من يوم ما أخذ الجرعة، ما له علاقة إنه

0: أخذتها الآن أو بتوقيت هناك.
1: أيه.
0: من 24 ساعة من ما هو أخذ جرعته.
1: طيب الرحلات الليلية واضطراب النوم تحديدا، قلة النوم نفسه هذا ممكن يؤثر على مستوى السكر؟
0: أي جهد بشكل عام يرفع عندنا الكورتيزون، الكورتيزون يعمل لنا مقاومة إنسولين، فعندنا أي جهد سواء كان عدم نوم أو كان في قلق بشكل عام ممكن هذا كله يأثر على قراءة السكر بارتفاعات شديدة أو انخفاضات. فهذا عشان كده احنا بنقول ان المريض لازم يقيس السكر عنده مع اي نشاط بالنسبة. واهم الانشطة اللي احنا ممكن نقول عنها اللي هي الحركة الكثير. لازم قبل الحركة. شيء الثالث اللي ننصح به حتى مع قيادة السيارة، لازم قبل ما يركب السيارة يكون قياس السكر اذا هو بيسوق. يقيس السكر عشان يتأكد انه ما يكون في بداية انخفاض.
1: ممتاز جدا. طيب خلينا نتوقف أيضا مع فاصل دكتورة هديل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
4: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
4: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM. ضيفتنا اليوم الدكتور هديل اسكندر استشاري الغدد الصماء والسكري في مستشفى شرق جدة. طبعا حديثنا عن مريض السكري والسفر. طيب دكتور هديل، الآن نتكلم على الطعام والتحدي الأكبر في الإجازة تحديدا، وهو يعتبر غالبا الجزء الأصعب في السفر. الطعام، وش القاعدة البسيطة اللي يمكن أن يتبعها مريض السكري عند اختيار وجبته في المطاعم مثلا؟
0: بالنسبة لنا الأكل مهم جدا، إنه المريض هو بيسافر وبيستمتع بإجازته وبيحاول يأكل مأكولات محلية ويجرب أشياء جديدة. إحنا ما إحنا ضد إنه نمنع المريض بشكل تام، بس إحنا نتكلم إنه تقنين الأشياء كميات. يعني مثلا لو كان في بوفيه مفتوح إيش مفروض نبدأ؟ المفروض نبدأ أول شيء بالخضار، بعدين مصدر بروتين، بعدين لو في صنف حب يجربه اليوم حجرب هذا الصنف، بكرة حجرب الصنف الثاني. الشيء الثالث الحلويات تكون بكميات مقننة فقط، يعني من باب إنه يذوق الشيء. فمهم جدا إنه كثرة الحلويات هتسبب يعني ارتفاعات في السكر عالية. وفي خطأ شائع إنه أنا حأمشي كثير فحأحرق هذه الحلويات. هذا الشيء ما هو صحيح. فإحنا بنحاول نقول للمرضى يلتزم بكميات بسيطة من الحلويات ويقدر يستمتع بأي شيء.
1: طيب البوفيه المفتوح في الأوتيلات يعتبر من طقوس الإجازة عند كثير من الناس، هنا في صعوبة أحيانا المريض السكري يتعامل معها؟
0: صحيح، مو هذا اللي أنا قلته إنه في البداية نبدأ بأول شيء الخضار عشان نحاول إنه يشبع، بعدين نبدأ بكميات بروتين، بعدين آخر شيء الحلويات، وتكون بكميات بسيطة وما نحاول الطبق يعني نحط فيه أكثر من مرة. وإذا كانت على أيام متعددة خلاص اليوم هذا الطبق حدوقه، بكرة هذا الطبق.
1: طب التناول وجبة تحتوي على كمية كبيرة من الكارب، كيف يتعامل معها مريض السكري؟
0: إذا تناول كميات كبيرة من الكارب كان على الإنسولين إحنا يكون عنده خطة علاجية كيف يقدر يصحح بعد ما بعد كميات العالية. إذا كان يعرف يعد كربوهيدرات يأخذ كميات زايدة قبل ما يأكل، يأخذ جرعات إنسولين أعلى. بس بشكل عام إحنا ما ننصح إنه تكون نسبة النشويات أو الحلويات في الأكل كثيرة.

0: طب تخطي وجبه مثلا بسبب الانشغال في السفر او تاخر الرحله ممكن يعرض مريض السكري لهبوط لا سمح الله؟
1: صحيح، اي نوع من انواع تغيير الروتين يسبب في هبوط، بالذات لو كان المريض على الانسولين طويل المفعول. فقياس السكر مهم جدا عشان نتفادى انه يكون في انخفاضات، وبالذات في الاوقات اللي تخطينا فيها وجبات، اتاخرت الطياره، صار اي من المواقف، قياسا السكر باذن الله يحمي المريض من الانخفاضات السريعه.
0: طب وش افضل الوجبات الخفيفه اللي تنصحين مريض السكري دائما يحملها مع اثناء التنقل؟
1: اهم شيء اللي نقول نحطه في شنطه السكري اللي معاه، الحلويات البسيطه اللي تحتوي على 15 جرام من الكربوهيدرات. ما ينفع يكون فيها شوكولاته لانه فيها دهون، الدهون الامتصاص حقها بطيء، فنحتاج اللي يسموه الكاندي، نحتاج شيء سريع الامتصاص في وقت الهبوط لا قدر الله ترفع السكر. قاعدة الهبوط لو صار فيه هبوط سكر أقل من 70 ياخذ 15 جرام من الحلويات هذه، استنى 15 دقيقة ورجع يقيس السكر مرة ثانية، لو ارتفع ممتاز، لو لسه ما ارتفع نقول له يعيد نفس الشيء. 15 جرام من الكاب ممكن تكون 3 تمرات لو كان معه تمر، فهذه من الأشياء المهمة كيف يعالج الانخفاضات.
0: طب احنا مثل ما ذكرنا في البداية انه في السفر المريض يمشي في اضعاف ما يمشي في الايام العادية، هذا صحيح. يشكل خطر ويؤثر على مستوى السكر؟
1: صحيح، يسبب انخفاضات متكررة. قبل الانشطة لازم نقيس السكر، وقت النشاط كمان نقدر لو كان في وقت نقيس السكر، واهم شيء السناكس هذه تكون معانا.
0: طيب الهبوط هذا أثناء المشي ممكن يصير حتى بعد ساعات من انتهاء النشاط اللي كان، مثلا مشى بعدها بفترة وعدى كم ساعة ممكن يصير هذا الهبوط؟
1: صحيح، ممكن يكون حتى لو بعد ساعتين يكون في انخفاضات متكررة. زيارة الطبيب قبل الرحلة لازم يحدد له انه انا حروح اسوي النشاط، سواء كان بيطلع جبل او بيطلع بحر، فمهم جدا لانه ممكن تختلف الجرعات، هذاك اليوم ممكن نقلل الجرعات، بس هذه تكون خطة مبنية مع الطبيب.
0: يعني قياس السكر قبل المشي الطويل أو الأنشطة السياحية وبعدها هذا مهم؟
1: لازم
0: لازم. طب الناس اللي يستخدمون الأنسولين يمكن يحتاجون تعديل جرعة في الأيام اللي يكون فيها نشاط بدني مرتفع، ولا يستمر على نفس الجرعة الموصوفة؟
1: يحتاج يعدل الجرعة قبل أي نشاط، يكون تناقش فيه مع الطبيب المعالج إنه حيروح هذا النشاط، يكون فيه خطة، يكون فيه استعداد، فحيكون يسهل له انه ما يصير فيه انخفاضات متكررة.
0: جميل جدا. طيب خلينا اذا نتوقف مع فاصل دكتور ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة اف ام.
2: الارض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية الى احدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام.
3: مع الأندية،
4: كل الأندية،
3: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة اف ام.
5: صحة ولياقة على جدة اف ام.
0: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام، وضيفتنا الدكتوره هديل اسكندر استشاري الغدد الصماء والسكر. طيب نكمل حديثنا عن موضوع مريض السكري والسفر. خلينا نتكلم على هبوط السكر دكتوره، وكيف يعرف

0: المريض انه يتعرض لهبوط في السكر، وش الاعراض اللي يجب الا يتجاهلها بشكل سريع؟
1: بشكل سريع تكون اول شيء يكون عنده اعراض الانخفاض، يكون في دوخه، في تعرق شديد، يكون في قبلها ممكن جوع. فهذه الاعراض مهمه، بس في مرضى ما يحسوا بالاعراض السكري. فاحنا ما نقول بس لو حسيت من الاعراض، احنا بنقيس السكر بشكل دوري خلال اليوم قبل الانشطه. والشيء الثالث، لو المريض مركب حساس، فالحساس او السنسر حيديله القراءات وحيقول له ترى حيجيك هبوط، حيتنبأ انه ممكن في هبوط. فمو بس نقيس على الاعراض.
0: اوكي طيب، إذا صار الهبوط أثناء الطيران أو في مكان سياحي، وش التصرف الصحيح هنا مباشرة؟
1: إذا كان المريض واعي أو إذا كان المريض ما هو واعي. إذا كان واعي ويقدر يبلع، يصير زي ما قلنا الخطة العلاجية 15 جرام من الكربوهيدرات. إذا ما كان واعي وكان معاه إبر جلوكوكون، أي أحد من أفراد أسرته أو أصحابه اللي مسافرين معاه لازم يتعلم كيف يضرب الجلوكوكون ويكلم الأسعاف على طول في حالة إن المريض ما هو واعي.
0: الشيء اللي قلتين لازم يكون معاه حلوى او السكر. صحيح. السكر وعصير، هذه تفي بالغرض ايضا، او التمر.
1: صحيح تفي بالغرض، بس اهم شيء عندنا العصيرات ممكن اكثر من 150 ملي ما تطلع المطارات، ما تطلع الطياره. فلازم ياخذ العصيرات الصغيره وتاكد ان فيها 15 جرام من الكربوهيدرات.
0: اوكي طب، بعد تناول السكر لعلاج الهبوط، متى يرجع المريض يقيس مستوى السكر مرة ثانية؟
1: القاعدة هي 15 جرام من الكربوهيدرات 15 دقيقة، بعدها يرجع يقيس السكر مرة ثانية. لو لسه انخفض 70 وأقل يعيد مرة ثانية.
0: طيب متى نقدر نقول إنه هبوط السكر هنا تحول من موقف يمكن التعامل معه بشكل سريع وطيب وعادي، لكن إلى تحول الآن الحالة طارئة تحتاج مساعدة طبية؟
1: إذا فقد المريض الوعي وما هو قادر انه يبلع وياخذ الاشياء هذه، هذا مهم انه نكلم الاسعاف.
0: طيب في الجهه المقابله، ماذا يفعل المسافر اذا فوجئ بانه قراءات السكر اصبحت مرتفعه باستمرار خلال اجازه؟
1: زياره الطبيب قبل الرحله حيكون فيها نقاش كيف حنعدل قراءات السكر بزياده الانسولين او نقللها، سواء كانت خلال الانشطه او زياده الروتين أو زيادة الأكل.
0: بس غالباً هو وش السبب اللي يخليها تكون مرتفعة القراءات حتى في السفر يعني رغم انتظامه؟
1: الأكل. شيء ثاني، إذا كان مصاحب معاها جفاف. أوكي. لما يكون في جفاف نفقد سوائل كثير، يصير في ارتفاع للسكر. الجهد البدني ممكن يسبب انخفاض. أوكي. السكر، فلما نصحح نصحح بناخذ كميات كبيره من الحليب عشان نصحح الهبوط، فيصير في ارتفاعات شديده.
0: اوكي طيب، احيانا نسمع عن فحص الكيتونات لمريض السكري، هل اي ارتفاع سكر اثناء السفر يكون يستدعي فحص هذه الكيتونات، ولا متى نلجأ لهذه الفحوصات؟
1: ما ننصح فيها بالذات في السفر اللي حتسبب قلق. متى نقول المريض يحتاج؟ العادة يكون المرضى سكر النوع الأول عندهم حموضة في الدم كانت متكررة خلال السنة. في هذه الحالة نقول خذ معاك التحليل، لو كان عندك ارتفاعات، آلام في البطن، الأعراض، قيس الكيتون. بشكل عام ما يحتاج مريض السكر إنه يقيس مع كل ارتفاع.
0: طيب لو أصيب المسافر بنزلة معوية أو قيء أو حتى إسهال أثناء الرحلة، كيف يتعامل مريض السكري مع الأدوية والطعام والسوائل هنا؟
1: قياس السكر حيكون مفيد جدا له، رقم واحد. رقم اثنين، يحافظ على السوائل قدر المستطاع. رقم ثلاثة، يحاول يقلل الإنسولين الجرعات حقته مع طبيب المختص، كم الجرعات اللي حيقللها وقت إذا مرض أو صار معاه شيء طارئ في السفر.
0: بس في أحيانا أشياء يقدر يتعامل معها المريض، لكن متى تنصحين أنت كطبيبة في السفر إنه يذهب مباشرة للمستشفى والطوارئ؟
1: إذا كان في ارتفاعات شديدة في السكر ومع التصحيح السكر لسه عالي.
0: هنا نخاف من إيش دكتورة؟
1: نخاف من حموضة في الدم، ونخاف كمان ممكن لا قدر الله انه تصير اغماءات.
0: طيب

0: ما نتكلم عن السفر وخاصة في الصيف، الحرارة والجفاف كيف ممكن تؤثر على مريض السكري وفي مستوى السكر؟ يعني بيتأثر أكثر من الإنسان العادي، صحيح؟
1: صحيح، السكر لما يكون مصاحب مع جفاف شديد ودرجة حرارة عالية، تكون في أنشطة وفي مشي، يسبب فيه هبوط في السكر. فمهم بالنسبة لنا أن المريض يشرب سوائل كافية. الشيء الثاني، يقيس السكر. قياس السكر مهم جدا.
0: طيب لازم على مريض السكر أنه يفحص القدمية يوميا أثناء السفر، خصوصا مع كثرة المشي دكتورة؟
1: مو يوميا، بس لو حس بحاجة لازم يسويه، لازم يفحص القدم. زيارة الطبيب قبل ما يسافر لازم يسوي فحص شامل. لو تعرض لنشاط أو كان الجزمة ما هي طبية لازم يفحص رجوله، ولازم تكون في مراية عشان يفحص من قدام ومن وراء.
0: حلو. طيب إذا ظهرت فقاعة مثلا ولا جرح بسيط في القدم أثناء الرحلة، يتعامل معها كأي شخص آخر ومن الأمر، ولا مختلف الأمر عند مريض السكر؟
1: مختلف الأمر عند مريض السكر، لازم يراجع مستشفى هناك.
0: جميل جدا. طيب نتوقف إذن مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
5: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
4: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
5: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
4: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
5: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
4: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
5: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
4: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11:00 صباحا على جدة FM.
2: صحة ولياقة على جدة FM.

0: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام. وضيفتنا للتذكير الدكتوره هدي الاسكندر، استشاري الغدد الصماء والسكري في مستشفى شرق جده، وحديثنا عن مريض السكري والسفر. طيب دكتوره، بتكلم بس على موضوع الاطفال. اذا كان المسافر طفل مصاب بالسكري من النوع الاول مثلا، وش الاحتياطات الإضافية اللي لازم تتخذها الأسرة؟
1: النوع الأول بالنسبة للأطفال دائما يكون معاهم حساسات، جهاز الحساسات، السنسر مهم ليهم إنه يقيس السكر طول اليوم خلال 24 ساعة. يهمنا جدا إنه يكون مربوط بجهاز الأم أو الأب، وإنه لازم يكون معاهم شاحن، لأنه أحيانا سواء كان باور بانك، لأنه ممكن تفصل الجوالات، فهذا مهم جدا. يعني هذا أهم احتياط للمرضى السكر الأطفال.
0: بالنسبة للسباحة والألعاب المائية، خاصة اللي يستخدمون مضخة أنسولين أو حساس، هذا عادي بالنسبة لهم؟
1: بالنسبة لمضخات الأنسولين تعتمد على الشركات المصنعة،

0: عندنا في وزارة الصحة تجمع الأول عند المضخة ميترونيك. الميترونيك ما ننزل بيها للمسبح، نفصل المضخة ونخليها وننزل نسبح، بعدين نرجع مرة ثانية نشبك المضخة مرة ثانية. هي صح واتر بروف أو أنها مقاومة للماء، بس إحنا نخاف أنها تضيء أو تغرق، فميترونيك ما تنفع ندخل بيها المسبح. الشيء الثاني الحساسات، عادي حتى المريض هو يقدر يستحمى فيها. فالحساسات اللي تكون موجودة نقدر نسبح بيها، ما فيها أي مشاكل.
1: احيانا يصعب على الطفل اثناء الاجازه مقاومه مثلا الايس كريم، الحلويات، المشروبات المنتشره. الاسره كيف تتعامل مع هذا الموضوع دون ما تتحول الاجازه لسلسله من الممنوعات؟
0: اول حاجه نحاول نقلل الكميات، نعطيه بس بكميات قليله. شيء ثاني حنزود جرعات الانسولين، يعني ما حنقعد نقول الجرعه نفسها زي ما هي، لازم نحاول نزود الجرعات عشان يستمتع الطفل بالإجازة. فهذا أهم شيء.
1: ممتاز. طيب إيش الأكثر خطأ تلاحظينه من الأهالي؟ أتكلم عن أهالي الأطفال المصابين بالسكري النوع الأول أثناء السفر، وتتمنين أنه مثلا يتجنبوه.
0: طيب أنا تخصصي أصلا كبار.
1: كبار، أوكي.
0: وأنا أصلا ما أشوف أطفال.
1: طيب.
0: صراحة ما أعرف.
1: ممتاز. طب خلينا نتكلم الآن بشكل عام على موضوع العودة للروتين والعودة من السفر بعد انتهاء الرحلة والعودة إلى المنزل. بشكل عام المريض السكري يحتاج إلى مراقبة مستوى السكر بصورة أكبر خلال الأيام الأولى؟
0: صحيح، لأنه حيكون عندنا اختلافات كثيرة في السكر، لأنه احتمال يكون زودنا جرعات وقت السفر، احتمال يكون نقصنا جرعات وقت السفر. ومهم يراقب السكر أول ما يرجع، يرجع للروتين حقه. لو عنده زيارة للطبيب قريبة يروح ليها، فهذه مهم جدا خلال أول أسبوع لتفادي الانخفاضات.
1: ارتفاع السكر بعد العودة هو مجرد أثر مؤقت للسفر ولا يحتاج مراجعة الطبيب دكتورة؟
0: على حسب، لو كان المرضى على مضخات يحتاج زيارة لينا. لو كان المريض سكر حقه استقر بعد السفر ما يحتاج لزيارة، بس احنا نخاف من الارتفاعات أكثر من يكون الانخفاضات.
1: طب بالنسبة لاضطراب النوم بعد السفر أو اللي نسميه جيتلاك، هذا ممكن يؤثر في مستويات السكر؟
0: أي جهد على الجسم حيأثر على السكر وحيزيد مقاومة الإنسولين، فننصح في أول يومين يحاول يرجع لروتينه إنه ينام في الليل ويصحى الصباح.
1: طيب في بعض الناس، مو بعض الناس، كثير من الناس يعود من السفر ووزنهم زايد صراحة كم كيلو جرام، هل الزيادة القصيرة هذه في الوزن يمكن أن تؤثر بشكل ملحوظ في التحكم بالسكر مثلا؟
0: صحيح، زيادة الوزن ترفع معها مقاومة الإنسولين، فمهم جدا لما نرجع من السفر يحاول يرجع لنظام غذائي متكامل ويحاول يقلل من الوزن.
1: طيب المريض مثلا يمشي كثير يعني أثناء السفر مثل ما ذكرنا، ثم انخفض النشاط بشكل واضح بعد العودة، ممكن أنه يلاحظ ارتفاع في قراءات السكر رغم أنه عاد إلى الطعام المعتاد والخطة للدايت المعتادة؟
0: احتمال يكون عنده انخفاضات، لأنه احنا زودنا الجرعات وقت السفر.
1: أيوة،
0: فيصير فيه انخفاضات. احنا ننصح المريض أول ما يرجع من السفر إذا هو كان عنده تثقيف سكري عنده عالي، نقول له أرجع للجرعات اللي قبل السفر، لو يحتاج تثقيف أكثر لازم نراجع الطبيب.
1: طيب يعني في حالات تنصحين فيها مريض السكري بإجراء فحوصات معينة بعد السفر ولا هذا مو ضروري في معظم الحالات؟
0: لا ما يحتاج، إذا كانت السفر كلها ما دخل في أي أعراض جانبية خلال السفر، ما احتاج مستشفى، ما احتاج شيء، ما يحتاج نسوي له أي فحوصات. يمشي في الفحوصات الدورية سواء كانت كل 6 شهور أو 3 شهور. إذا المريض زي ما ذكرنا ما كان أصلا يراجع قبل السفر وحصلت له أي مضاعفات خلال السفر، مهم جدا يحجز موعد لما يرجع، فيعتمد على المريض.
1: جميل. طيب ختام هذا الموضوع دكتورة، لو عاد مريض السكري اليوم من إجازته، إيش أهم 3 أشياء تنصحينه أنه يفعلها خلال أول 48 ساعة من عودته مباشرة؟
0: جرعات الإنسولين ترجع للجرعات السابقة. شيء ثاني، لو كان في زيادة للوزن يحاول نقلل الأكل أو الكربوهيدرات خلال هذه الفترة. ثالث شيء النوم، النوم لازم يكون يرجع ممتاز زي قبل السفر.
1: طيب كذا احنا خلصنا الحوار، خلينا ناخذ أسئلة

0: للمستمعين اللي وصلتنا على واتساب البرنامج 800-244-28-28. وبإذن الله نأخذ أكبر قدر منها، وراح تجاوب الدكتور إن شاء الله هديل، أو تجيب الدكتور هديل إسكندر استشاري غدد الصماء والسكري عن أكبر قدر من هذه الأسئلة. طيب، في أبو خالد من جدة يقول: دكتورة أنا مصاب بالسكري من النوع الثاني، أخذ حبوب، إذا سافرت ألخبط في الأكل كثير خصوصا الفطور المفتوح في الفندق، هل الأفضل أكل اللي أبغاه وعوض بالمشي، ولا المشي ما يعوض ارتفاع السكر بسبب الأكل؟
1: هذه نقطة تناقشنا فيها، إنه الخطأ الشائع إنه المرضى يعتقدوا لو أكلوا كميات الحلويات أو الكربوهيدرات العالية مع المشي حيتحسن. هذه نقطة ما هي صحيحة، فإحنا لازم نقول نحاول نقنن من كميات الأكل.
0: ممتاز.
1: حتى لو إنه الأكل أهم شيء، قلل الكميات، يزور الطبيب قبل الرحلة.
0: طيب، في سؤال من فيصل يقول: دكتورة أنا إذا سافرت أمشي يمكن 15-20 ألف خطوة في اليوم، بينما في جدة حركتي قليلة، هل احتاج أغير جرعات أدوية السكري والإنسولين بسبب كثرة المشي؟
1: صحيح، يحتاج يقلل الجرعات قبل أي نشاط، سواء كان المشي أكثر من 15 ألف خطوة أو طلوع جبال أو سباحة، تعتبر هذه كلها نشاطات نحتاج نقلل فيها الإنسولين.
0: طيب، أم عبد الله تقول: أنا كنت في الطيارة وحسيت بأعراض هبوط سكر، هل من الصحيح أني أنتظر وأقيس السكر أول، ولا أخذ شيء حلو مباشرة؟
1: الاثنين مع بعض، إذا قدرت تسوي الاثنين مع بعض، تأخذ شيء اللي هي السكريات الموجودة في الشنطة وتقيس السكر، هذا الأفضل. إذا ما قدرت، ما كان معها جهاز السكر أو دايخة ما هي قادرة تقيس، فتأخذ السكريات وبرضو ترجع تقيس السكر عشان تتأكد أنه انخفاض، ما يكون شيء ثاني لا قدر الله.
0: طيب، في سؤال من سالم يقول: أنا سكري من النوع الثاني، وفي السفر أحيانا ما أفطر وأجلس إلى العصر بسبب النوم، هل تأخير الوجبات بهذه الطريقة خطر إذا كنت أخذ أدوية السكري؟
1: أي تغيير للروتين حيأثر على قراءات السكر. إذا كان النوع الثاني فاحتمال يكون على حبوب، فالحبوب نأخذها وقت الوجبات، بس لو كان إنسولين ممكن نقلل اللي هو طويل المفعول. لو كان سكر النوع الثاني بياخذ انسولين طويل المفعول نقلله شويه. فزياره الطبيب او التثقيف السكري قبل السفر مهم جدا.
0: طيب، في سؤال من ساره من مكه تقول: دكتوره هل الحراره نفسها هي اللي ترفع السكر، لانه احيانا نسافر اماكن حاره ونقضي ساعات طويله خارج الفندق؟
1: لا، الحراره لوحدها ما ترفع السكر، الحراره مع الجهد البدني مع الجفاف هي العامل اللي يزيد معها السكر.
0: طيب، في سؤال من تركي يقول: أنا رجعت من السفر قبل يومين وقراءات السكر أعلى من قبل السفر، كم يوم أعطي نفسي بعد العودة للروتين قبل ما أقول إن عندي مشكلة وراجع الطبيب؟
1: يومين كافية، إنه إذا ما رجع الروتين كامل يحتاج زيارة الطبيب عشان يتأكد من الجرعات حقته أو يشوف الإنسولين، ممكن يكون الإنسولين تلف.
0: طيب، في سؤال من هدى تقول: بعد السفر زاد وزني تقريبا، اشعر ان السكر صار اعلى، هل ابدا حميه قويه مباشره لتعويض الاجازه او ارجع بالتدريج للنظام السابق؟
1: ترجع بالتدريج للنظام السابق، لانه اي شيء يكون شديد او دايت شديد حيرجع مره ثانيه لوزنه، فاحنا ما ننصح باي نظام غذائي يكون شديد، ننصح بنظام غذائي يكون متكامل ونقلل السعرات الحرارية، ما يكون فيه عجز شديد من السعرات.
0: طيب، محمد من مكة يقول: إذا حصلت لي أكثر من نوبة هبوط أو نوبة هبوط أثناء السفر بسبب المشي، لكن بعد ما رجعت اختفت تماما، هل لازم أبلغ طبيبي عنها في الموعد القادم؟
1: يحتاج، لأنه يخطط للسفر للسفرة الجاية، يعني يحتاج يقول له هذه الأشياء اللي حصلت معاه في السفرة اللي فاتت، ويتناقش معاه الخطة العلاجية للسفرة الجاية إيش حتصير عشان نتفادى الهبوط المتكرر، ويكون معاه أقلام الجلوكون عشان لو جاء الهبوط يأخذ الإبرة.
0: طيب، منال تسأل تقول: هل مريض السكري ممنوع حتى من التذوق للحلويات، لو قطعة كيك صغيرة أو آيس كريم وأنا ماشي مثلا أو ماشي خلال اليوم، هل هذا مقبول ولا ممكن يأثر؟
1: الكميات البسيطة ما تأثر كثير، احنا مشكلتنا في الكميات الكبيرة او زي البوفيهات اللي هي نحط حلويات كثير نرجع مرة ثانية نغرف، فهي الكميات الكبيرة المشكلة. كميات صغيرة اذا كان مريض على الانسولين ياخذ يحسب

0: الكربوهيدرات اللي فيها وياخذ انسولين. لو كان على حبوب حي يعني لو مش شوي زياد ممكن يتحسن. بشكل عام الكميات تكون قليلة جدا ما تكون طول اليوم.
1: ممتاز جدا. طيب كده خلصنا تقريبا أكثر الأسئلة اللي وردت لي صحة ولياقة اليوم وحلقة الدكتورة هديل الإسكندر استشاري الغدد الصماء والسكري في مستشفى شرق جدة. دكتورة في شيء تبغى تضيفينه ما سألناك عنه حابة نختم فيه قبل ما نقول لك شكرا؟
0: ممكن اللي هي المضخات مع السفر أو التفتيش في المطارات. يعني إحنا ننصح فيها إن المضخة ما تدخل في جهاز التفتيش اللي هو في السير اللي يدخل، وتكون ندي المريض تقرير ان المضخه ما تدخل ولا تدخل الاكس راي.
1: ايش السبب دكتوره؟
0: لانها تاثر في نفس المضخه. الاكس راي ياثر على المضخه، بس لو كان الجهاز تفتيش المعادن تقدر تدخل.
1: ممتاز.
0: تفتيش المعادن العادي يقدر يدخل المضخه بس.
1: طب هذه مرضى السكري على درايه فيها وياخذوا ورقه منكم دائما؟
0: صحيح، احنا نكتب لهم تقرير ونعطيهم المضخة، بتدي ورقة فيها المصنعية يكون معاهم التقرير والأوراق الثبوتية إنه هذه المضخة ما تدخل هذه الأجهزة.
1: ممتاز ممتاز جميل جدا. هذه نقطة مهمة جدا، شكرا لتنويهك عليها دكتور، احنا فعلا ما سألناك عنها. يعطيك العافية دكتورة هديل اسكندر استشاري غدد الصماء والسكري في شرق جدة، وبإذن الله نلتقيك في مواضيع قادمة وحلقات قادمة. شكرا لك دكتورة.
0: شكرا لك العافية.
1: إذن وصلنا معكم مستمعينا لنهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة FM. تقبلوا تحيات زميلي عبد الله الكعيد وتحياتي أنا محمد الزهراني. ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM.

0: على هواك.
1: لوين صيفك؟ واحدة من أجمل المناطق السياحية في الباحة، ودايم تفتح أبوابها لعشاق الطبيعة، لأن فيها المناظر الخلابة من مساحات خضراء شاسعة وشلالات متدفقة وبرك المياه المحاطة بالصخور. الغابة مجهزة بكافة المرافق الخدمية مع استراحات وأماكن للجلوس ومسارات للمشي والرياضة، بالإضافة لثلاث مواقع لألعاب الأطفال. حديقة غابة خيرة هي لوحة طبيعية خلابة تعكس جماليات المعالم السعودية الرائعة ولها مكانتها السياحية البارزة. لون صيفك.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: يا سلام فز، باقي المرحلة الثانية إن شاء الله وفوز.
4: جوري، أنت باقي على الأيباد؟ حتعطيني هو ولا أسحبه منك وما عاد تشوفي؟
3: ماما خليني شوية، بس شوية.
4: وبعدين معاكي، صار لك أكثر من ساعة بتلعبي في الأيباد.
3: ماما بليز، لسه ما انتهت اللعبة. بابا الله يخليك، كلمها.
5: خلاص خلي معاها الأيباد، المباراة الحين تبدأ، تراكم ازعجتوني.
4: يعني المباراة أهم من صحة بنتك؟
5: أوه لا تشغليني، أنا قاعد أتفرج، وبعدين هي جالسة تلعب ومبسوطة. إلا تبغيني أزعلها؟
4: يا سلام، يعني أنا اللي أبغى أزعلها؟ البنت صار كل وقتها على الأيباد وأنا خايفة عليها. بالله عليك خليك من المباراة واسمع معايا الدكتور إيش يقول.
6: استخدام الأجهزة اللوحية سواء آيباد سواء حتى الأجهزة الهاتف في السمارت فون عادة يتسبب في ضعف الانتباه والتركيز متى ما استخدمت لفترات طويلة. هذا الأمر أيضا يؤثر بشكل صحي على صحة العينين، على إصابتها بالإجهاد باعتبار أنه تستخدم هذه الأجهزة لفترات طويلة. مشكلات أخرى تتعلق بصحة العينين، قصر النظر وما إلى ذلك. عادة استخدام هذه الأجهزة لفترات طويلة وبشكل خاطئ في

0: ناحية الجلوس الأطفال يؤثر بشكل أو بآخر على فقرات العمود الفقري، يؤثر أيضا على الكتفين، على الرقبة، مفاصل اليدين. هذه الأمور لا شك أنها تتأثر بطول الفترة. يتعرض الأطفال من خلال استخدام الجوال، استخدام الأجهزة اللوحية مثل ما ذكرت في السابق، الشعور بالصداع النصفي. الأطفال أيضا يتأثرون لهذا الأمر نتيجة التركيز في هذه الأجهزة لفترات طويلة. أمر آخر، استخدام الأجهزة لفترات طويلة يكون مساعد على تكون السمنة. الطفل يحتاج إلى الحركة في هذه المرحلة العمرية، والبقاء بوضعية معينة لفترات زمنية طويلة ما في شك أنه يعطل عملية تفريغ الطاقة، وبالتالي احتمالية السمنة بشكل كبير.
1: سمعت ايش يقول؟
2: أوه كلام خطير.
3: المنع الدائم للأطفال عن استخدام التكنولوجيا بدافع الخوف عليهم، والمنح المطلق بدافع الحب لهم. في الحالتين تعامل متطرف نتائجه سلبية، والصحيح نكون وسطيين دون إفراط أو تفريط من خلال الرقابة والتقنين والتوجيه.
4: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
5: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
6: التنمية المستدامة مصطلح شائع يحمل معناه أمورا عدة، من أهمها تحسين الظروف المعيشية للفرد وتطوير وسائل الإنتاج بما لا يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآيOS والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: ضحى الجمعة على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام معكم في ابها على التردد 98.8.
0: على هواك.

0: في رحاب الجمعة.
1: العلم أجل الفضائل وأشرف المزايا وأعز ما يتحلى به الإنسان، فهو أساس الحضارة ومصدر أمجاد الأمم وعنوان سموها وتفوقها في الحياة ورائدها إلى السعادة الأبدية وشرف الدارين. والعلماء هم ورثة الأنبياء وخزان العلم ودعاة الحق وأنصار الدين، يهدون الناس إلى معرفة الله وطاعته، يوجهونهم وجهة الخير والصلاح. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ويروى عن معاذ رضي الله عنه قوله: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه من لا يعلم صدقة وبذله لأهله قربة وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة والدليل على الدين والمصبر على السراء والضراء والوزير عند الإخلاء والقريب عند الغرباء ومنار سبيل الجنة، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة سادة هداة يقتدى بهم، أدلة للخير تكتفى آثارهم وترمق أفعالهم، وترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم، وكل رطب ويابس لهم يستغفر حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها، لأن العلم حياة القلوب من العمى ونور الأبصار من الظلم وقوة الأبدان من الضعف، يبلغ به العبد منازل الأبرار والدرجات العلى، ومدارسته بالقيام به يطاع الله عز وجل وبه يعبد وبه يوحد وبه يمجد وبه يتورع وبه توصل الأرحام وبه يعرف الحلال والحرام، وهو إمام والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء.

يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. العلم أشرف مطلوب وطالبه، لله أفضل من يمشي على قدمه. ومن احترام المعلم أن تبدأه بالسلام والتلطف في مناداته وعدم رفع الصوت عليه وتبجيله والإنصات إليه. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: من حق العالم عليك ألا تكثر عليه السؤال، ولا تفشين له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تطلبن عثرته، وإن دل قبلت معذرته. وعليك أن توقره وتعظمه لله ما دام يحفظ أمر الله، ولا تجلسن أمامه، وإن كانت له حاجة سبقت القوم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء.

وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وسئل الإسكندر: لما تكرم معلمك فوق كرامة أبيك؟ فقال: إن أبي سبب حياتي الفانية، ومعلمي سبب حياتي الباقية، ومن علمني حرفا صرت له عبدا. فاحترام المعلم دليل على حسن التربية وأصالة الخلق الطيب.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام معكم في الطائف على التردد 93.3.
0: على هواك.

0: من هدي النبوة.
1: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلنا الأعلى في التعامل مع زوجاته، فقد كان صلى الله عليه وسلم يعرف مشاعرها وأحاسيسها. قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. والحديث ليس على سبيل الذم كما يفهم العامة، بل لتفهيم وتعليم الرجال. وفي الحديث فهم عجيب لطبيعة المرأة، وفيه إشارة إلى إمكانية ترك المرأة على اعوجاجها في بعض الأمور المباحة، وألا يتركها على الاعوجاج إذا تعدت ما طبعت عليه من النقص كفعل المعاصي وترك الواجبات. يستشيرها. استشار النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته رضوان الله عليهن في أدق الأمور، ومن ذلك استشارته صلى الله عليه وسلم لأم سلمة في صلح الحديبية عندما أمر أصحابه بنحر الهدي وحلق الرأس، فلم يفعلوا لأنه شق عليهم أن يرجعوا ولم يدخلوا مكة. فدخل مهموما حزينا على أم سلمة رضي الله عنها في خيمتها، فما كان منها إلا أن جاءت بالرأي الصائب: اخرج يا رسول الله فاحلق وانحر. فحلق ونحر، وإذا بأصحابه كلهم يقومون قومة رجل واحد فيحلقون وينحرون.

يظهر حبه لها. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في حديث أم زرع الطويل والذي رواه البخاري: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، أي أنا لك كأبي زرع في الوفاء والمحبة. فقالت عائشة رضي الله عنها: بأبي وأمي لأنت خير لي من أبي زرع لأم زرع. أحسن الأسماء. كان صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها: يا عائش يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. متفق عليه. يأكل معها. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أشرب فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أشرب فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في، وأتعرق العرق فيضع فاه على موضع في. رواه مسلم. والعرق العظم عليه بقية من اللحم، وأتعرق أي آخذ عنه اللحم بأسناني، ونحن ما نسميه بالقرمشة. لا يتأفف منها. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أسرح شعره وأنا حائض، ينام على حجرها. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض. رواه مسلم.

يتنزه معها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها يتحدث، رواه البخاري. يساعدها. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كان في مهنة أهله، رواه البخاري. سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، قالت كان بشرا من البشر يخيط ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه، رواه الإمام أحمد. يعمل لسعادتها. دخل أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغطى بثوبه، وفتاتان تضربان بالدف أمام السيدة عائشة رضي الله عنها فاستنكر ذلك، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم الغطاء عن وجهه وقال دعها يا أبا بكر فإنها أيام عيد.

0: مساجد لها تاريخ.
1: مسجد الخميس أحد أبرز المعالم الإسلامية في البحرين. يعتبر مسجد الخميس الذي يوجد في قرية الخميس أقدم مسجد في مملكة البحرين وأول مسجد يبنى خارج حدود الجزيرة العربية، حيث بني في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، وذلك بعد أن دخل أهل البحرين في الإسلام فور وصول مبعوث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إليهم حاملا كتابا يدعوهم للدخول في الإسلام. ويمثل المسجد الذي ما زال موجودا ببنائه القديم أحد أبرز المعالم الإسلامية في البحرين، والذي يدلل على التعاطي الإيجابي السريع لأهل البحرين مع الدعوة المحمدية، حيث كان المسجد يحتضن شعائر الصلاة بالإضافة لإقامة صلاة الجمعة والعديد من الاحتفالات الدينية. يمتاز المسجد ببنائه الإسلامي واعتماده فن العمارة في العصر الأموي، كما أن العديد من الإضافات أدخلت عليه، آخرها كان في القرن السادس عشر الميلادي، وبعد ذلك تعاقبت أعمال الترميم عليه للحفاظ عليه كأحد أبرز المعالم التراثية الإسلامية في البحرين. يتضمن المسجد منارة غربية بنيت في النصف الثاني من القرن الحادي عشر الميلادي، يبرز عليها نقش حجري بالخط الكوفي، أما المنارة الثانية

فبنيت في القرن السادس عشر الميلادي، وقد استخدمت في بناء المسجد جذوع النخيل والجص والحصى. وتتمثل مرافق المسجد بمدرسة عنيت بنشر التعاليم الإسلامية، ويدرس فيها كبار علماء الدين في البحرين، وكانت تشهد إقبالاً كبيراً من قبل أهالي المناطق المجاورة، كما تضمنت سكناً خاصاً للطلاب. في القرن الرابع عشر الميلادي بنيت مقابر لبعض علماء الدين في الجانب الشرقي من المسجد، تم تمييزها بشواهد حجرية كتبت عليها بعض الآيات القرآنية ومعلومات عن العلماء الذين تم دفنهم فيها. وتوجد في المسجد بئر ماء لاستخدام المصلين، وقد اشتهرت المنطقة القريبة من المسجد الأثري بإقامة سوق شعبي كل يوم خميس تباع فيه المنتجات المحلية للأهالي. بحسب الروايات الحالية فإنه لم يتبقى من البناء الأصلي للمسجد الذي شيد في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز سوى جدار القبلة الذي يتوسطه المحراب على عمق متر واحد من المنارة الغربية.

وشهد المسجد على مر القرون عدة عمليات لتوسعته، حيث أضيفت إلى بنائه الأعمدة الأسطوانية والأقواس المحدبة. من أبرز ما يميز المسجد مئذنتاه المتشابهتان، واللتان ترتفعان بصورة متناظرة، ويبلغ طول كل منهما 25 متراً، في حين أن قطر المئذنة الغربية أكبر قليلاً من الشرقية، ويقع سلما المئذنتين في باطنهما، ويلتف بصورة لولبية عليهما بطريقة السلم الحلزوني، حيث تتضمن المئذنة الغربية 91 درجة و72 درجة في المئذنة الشرقية، ويبلغ سمك جدار المبنى 60 سنتيمتراً. وبحسب نتائج البعثة الفرنسية في المسجد بقيادة الباحثة الأثرية مونيك كيرفان، فقد تبين أن المسجد أعيد بناؤه مرتين على الأقل، حيث تم اكتشاف 3 طبقات من البناء، وهو ما دفع البعثة الفرنسية للاستنتاج بأن هناك 3 مساجد على الأقل بنيت في الموقع نفسه. يبعد المسجد الأثري عن العاصمة المنامة قرابة 4 كيلومترات، ويعتبر من أبرز المعالم الأثرية التي تستقطب الزوار على مدار العام، ويعتبره أهل منطقة الخميس رمزاً مميزاً لقريتهم الصغيرة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام معكم في المدينة المنورة على التردد 93.6.
0: على هواك.

0: همسات نبوية.
1: التواضع خلق رفيع ويعنى به لين الجانب وخفض الجناح للآخرين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وهو صفة محمودة تدل على طهارة النفس ورفعتها، بل هو صفة الإنسان الذي يعرف قدر نفسه. والمسلم دائما متواضع في غير مذلة ولا مهانة، ويعفو ويصفح ويترفع عن سقط الكلام. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والتكبر والتعالي ضد التواضع، والمتعالون في الأرض يطبع الله على قلوبهم ويعمي أبصارهم، فلا يستشعرون قدرة الله وعظمته ولا ينتفعون بآياته البهيرات من حولهم. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ويعد إبليس هو زعيم مدرسة المتكبرين في الأرض، حيث رفض طاعة مولاه في تنفيذ أمره جل وعلا بالسجود لآدم. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكان أول الهالكين. وما أكثر أبالسة الزمان الذين نشاهدهم في بعض المواقع، حيث يحتقرون خلق الله ويتعالون بسبب ما أسند إليهم من مناصب أو ما يملكون من جاه ومال. فترى الواحد منهم إذا خاصم فجر ويقول لمحدثه باحتقار: من أنت حتى تكلمني؟

وما أكثر أبالسة الزمان الذين نشاهدهم في بعض المواقع، حيث يحتقرون خلق الله ويتعالون بسبب ما أسند إليهم من مناصب أو ما يملكون من جاه ومال. فترى الواحد منهم إذا خصم فجر ونسي أن أول من رفع راية الأنا هذه هو إبليس، فهلك بذلك وصار من الملعونين، ولو تواضع ونفذ أمر ربه ما كان ما كان. فلماذا الإصرار على ثقافة التكبر هذه من البعض؟ ولماذا لا نسرع لنقدم أوراقنا في مدرسة التواضع واللين والعفو والرحمة؟ فالتواضع لا يزيد العبد إلا رفعة، فتواضعوا يرفعكم الله. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكرم المتواضع، وهو القائل أيضاً: من تواضع لله رفعه. ويزيد قائلاً: طوبى لمن تواضع في غير مسكنة. ويقول كذلك: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وللتواضع علامات لمن غابت عنه فيها، لأن المجتمع الذي نعيش فيه هو في أشد الحاجة إلى هذا التذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ومن علاماته ألا يستنكف الرجل أن يساعد أهله في بيته ويقضي مصالحه بنفسه طالما لديه القدرة على ذلك. وهذا سيد المتواضعين، صاحب الخلق الكريم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك بطيب نفس. تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويرقع ثوبه ويخدم أهله كما يعمل أحدكم في بيته. ويؤكد أبو سعيد الخدري على هذا المشهد قائلا: كان صلى الله عليه وسلم يعلف الناضح الدابة ويعقل البعير ويقم البيت ويحلب الشاة ويخصف النعل ويأكل مع خادمه ويطحن عنه إذا تعب ويشتري الشيء من السوق فيحمله إلى أهله ويصافح الغني والفقير والكبير والصغير ويسلم مبتدئا على كل من استقبله من صغير أو كبير وحر أو عبد. ونحن كنا نود أن يكون أبو سعيد موجوداً في زمننا هذا لينقل صور هذا التواضع الراقي للناس مشافهة، فالناس طغت عليهم مشاكل الحياة وداهمتهم الدراما اليومية بالسيء من الأخلاق، فالتواضع في كثير من المشاهد مفقود، والتكبر من البعض على البعض موجود، وكل يقول نفسي نفسي ومن بعد الطوفان، وهذا لا يؤدي إلى الأمن النفسي والاستقرار الأسري. فالأخلاق بها تبنى الأمم، والدراما التي يدفع لأبطالها الملايين لم توزع سوى الابتسامات المشفوعة بالمقالب والسخرية والتكبر وعدم التواضع، وكل ذلك يهدم ولا يبني، فالإثارة هي غايتهم لا الإنارة. ولذا وجب العودة لقيمنا، وأرى أن توزيع البسمات المشرقة والمشفوعة بالكلمات المتواضعة على فقراء الأخلاق هو صدقة جارية في عالم القيم، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أما التكبر وعبوس الوجه فهما إعلان لحرب ضروس على الآخرين لا يعلم قيامها إلا علام الغيوب.

0: كن حذرا. ضعف دور الوالدين في توعية أبنائهم يتسبب بوقوع أكثر من 50% من الأبناء في المخدرات. مع تحيات جد أف أم.
1: جد أف أم على هواك.
2: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بئس الشراب وساءت مرتفقا.

0: متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك.
3: يا رب سبحانه، سبحان الله الملك الجليل، لا شريك له في ملكه وجلاله. سبحان الله العلي العظيم، لا منازع له في عظمته وعلوه. سبحان الله الحكم العدل، لا معارض له في حكمه وعدله. سبحان الله غافر الذنب، مفرج الكرب، ومذهب البأس، ورافع اليأس. ولا إله إلا الله والله أكبر. إلهي، أنت المنعم على عبادك والمتفضل على قصادك. اللهم ما بنا من نعمة أنعمت بها علينا فهي من إحسانك، وإن خفي عنها سرها. اللهم ما أصبنا من خير فمن أفضالك، وإن غاب عنا علمها فأنت المنعم المتفضل في كل حال، وأنت صاحب الكرم والنوال. أنت الذي لا تحصى نعمه،

0: ولا نحصي ثناء عليه، فأنت أهل لكل ثناء وأحق بكل حق. إلهي، إن قصرنا عن حمدك فعذرنا قصورنا عن الإحاطة بنعمائك، فأنت المنعم فوق كل المنعمين، وأنت المتفضل فوق كل المتفضلين. أظلتنا يا مولاي سحائب وجودك، فنعم الجواد أنت، وروتنا أنهار كرمك، فنعم الكريم أنت يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن اصطفيتهم لعبوديتك، وجعلتهم أهلا لعبادتك، وفتحت لهم المسالك إلى طاعتك، ونشرت عليهم أنوار محبتك، وألهبت قلوبهم بالشوق لك والقرب منك. فأجزل اللهم من رضوانك حظنا، وضاعف من بركاتك ومرضاتك قسمنا، وحسن أخلاقنا، وهذب نفوسنا، ونقها من العجب والكبر ومن البطر والأشر، وثبتنا بالقول الثابت والإيمان، وقودنا إلى أبواب الرضوان يا رب العالمين. اللهم إن زخارف الدنيا لطالبها كماء البحر للعطشان، كلما شرب منه ازداد ظمأ فلا يرتوي، وإن فتنة المحيا كسراب الفيافي، كلما هرول إليه الظمآن لم يجده شيئا. وأنا الظمآن يا مولاي لا لزخرف الدنيا وفتنة المحيا، ولكن للمورد العذب من بركاتك ورحماتك.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن شعائر صلاة الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الحمد لله العلي الأعلى الذي يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله وسلم عليه وعلى آله النجبى وأصحابه نجوم الدجى. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله، فإن تقواه عماد الدين وحقه الواجب على الخلق أجمعين. معاشر المؤمنين، إن تقوى الله تعالى بطاعته أمرًا ونهيًا، لما كانت برهان صدق محبة العبد لربه ودليل صحة إيمانه، كانت فضائل النفوس معينةً عليها، ومحاسن آدابها ممدودةً بأسبابها إليها، ولا جرم. فالإيمان شعبٌ من العقائد والأقوال والأعمال والأخلاق، من جمعها فقد استكمل الإيمان وحقق التقوى، ومن فرط في نصيبه منها فاته من الإيمان والتقوى بحسب ما فرط منها. ألا وإن من شعب الإيمان وأفضل الفضائل وأعلى الآداب وأجل المنازل خلق الحياء، تلكم الخصلة المحمودة في جميع الشرائع، والخلة المعظمة عند جميع الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضعٌ وسبعون، أو قال بضعٌ وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبةٌ من الإيمان. عباد الله، الحياء صفةٌ في النفس تحمل الإنسان على فعل ما يزكيه ويزينه، وترك ما يدنسه ويشينه، وهو خلق راسخ في نفس المؤمن ينبعث به إلى أداء حقوق ربه، رعاية لأمره، وشكرا لتواتر نعمه وسوابغ كرمه، ويقصر به عن الغي مراقبة لمولاه الذي يراه ويعلم سره ونجواه. من تحلى وتجمل به فقد جمع من الخير ما تفرق في غيره. أيها المسلمون، لا كمال للمسلم الذي أسكنه الله هذه الأرض إلا بالحياء، وذاك أن المسلم مأمور بالسعي فيما يتم به دينه ومرؤته معاه، ليحقق العبودية كما يريد مولاه الذي خلقه مميزًا بالعقل عن سائر الحيوان، عارفًا بإلهام الله له طريق الفجور وطريق التقوى. قال الله جل جلاله: ونفسٍ وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالحياء في أصله فطرةٌ في نفوس البشر، لا ينتكس عنه إلا من ارتكس في أوحال الذنوب فانطمست بصيرته وعمي قلبه. فأما المؤمن فحياؤه حاضرٌ عند اهتمامه بمباشرة ما خطر عليه من مساخط مولاه، فذاك لدينه وهو عليه فرض، وحياؤه من الناس حاضرٌ يدعوه إلى ترك المجاهرة بما يستقبحون، ويحجزه عن الدخول فيما يكرهون، ومد عينيه إلى ما هم به مختصون، وعن التقصير في صلة ذويه ومواساة إخوانه فيما يحتاجون، فذاك لمرؤته. وبكمال الدين والمروءة تكتمل الإنسانية، فمن لا حياء فيه فليس معه من الإنسانية إلا الصورة الظاهرة. ولا غرو، فالحياء من الإيمان وشعبة من شعبه، أصله ثابت في قلب المؤمن، وفروعه تظهر عليه بحسب قوة إيمانه. فالمؤمن الحق يستحيي من ربه إجلالاً لمعرفته بعظمته وكماله في أسمائه وصفاته وأفعاله، ويستحيي منه أن يستعمل أنعمه عليه في معصيته، ويستحيي احتقاراً واستصغاراً لنفسه أمام كبرياء خالقه، ويستحيي ذو النفس الشريفة من نفسه أن تقنع بالدون
وأن ترضى بالنقص، وأن تتلطخ بالدنس. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يعاتب أخاه في الحياء كأنه يقول قد أضر بك، فقال عليه الصلاة والسلام: دعه، فإن الحياء خير كله. وفي رواية: فإن الحياء من الإيمان. وفي ثالثة: الحياء لا يأتي إلا بخير. وكلها في الصحيح. عباد الله، الحياء ثمرة مشهدين، أولهما مشهد المراقبة الذي يعلو بالعبد إلى أعلى مقامات الدين، مقام الإحسان. فإن العبد إذا شهد اطلاع الله عليه ورؤيته إياه مستحضراً قوله سبحانه: ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله عز شأنه: إن الله كان عليكم رقيباً، إذا شهد العبد ذلك فكان بين ناظريه عند كل قول، عند كل قول وعمل أثمر له الحياء من مولاه، فلم يأتي إلا بما يقربه إليه ويزلفه لديه، ولم يأتي ما يبعده منه ويسخطه عليه. لا يفقده ربه حيث أمره، ولا يجده حيث نهاه. والمشهد الآخر مشهد التقصير، وأن العبد مهما اجتهد في القيام بحق الله وأمره وبذل في ذلك غاية وسعه فهو مقصر، وحق ربه عليه أعظم، لا سيما مع ملاحظة ما أسبغ عليه من النعم. وأن الذي ينبغي على العبد من الطاعة والعبودية فوق ما يؤدي بأضعاف مضاعفة، وأن جلال الله وعظمته تقتضي من العبودية ما يليق به، فيوجد استحضار ذلك كله هيبة من ربه، وحياء ملازما له من سيده. معاشر المؤمنين، لا يزال الحياء ماثلا أمام المؤمن عند حضور حق من حقوق الله أو حقوق عباده، يعتريه ويحثه حتى يقضي ما عليه من حق، ولا يزول عنه عند تهيؤ شهوة متلفة تدعوه إليها نفسه فيكفه عنها ويحول بينه وبينها حتى لا يسقط في مهواتها ولا يتودى في دركاتها. والحياء يا إخوة الإيمان قد يكون غريزة مركبة في المرء وجبلة فطر الله العبد عليها، فيكون من أفضل نعم الله على العبد، وقد يكتسب بمجاهدة النفس وحملها عليه حتى تعتاده فيكون سجية لها، فتنقبض عن كل قبيحة وتتركها وتتحرك إلى كل فضيلة فتلزمها. وإذا رسخ الحياء في النفس لبس الجسم زينته ووارى البدن سوءته في مشهد الناس أو في مغيبهم، حياءً من الله قبل الحياء من الخلق، كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فافعل. قلت يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا، قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: الحمد لله الرؤوف الرحيم ذي الفضل العظيم والإحسان العميم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. أما بعد، فإن الحياء خلق الأنبياء والمرسلين وأولياء الله الصالحين وعباد الله المتقين. قال جل جلاله: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلاً حيياً ستيراً لا يرى من جلده شيء استحياءً منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياءً من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئاً يكرهه عرفناه في وجهه. وأثنى الله على ابنة شعيب بقوله: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. والحياء هو الحجاب بين العبد وبين معصية مولاه، وقلته من علامات الشقوة وموت الروح والقلب. فإن اشتقاق الحياء من الحياة، فمن لا حياء معه، فمن لا حياء فيه فقلبه ميت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والحياء مشتق من الحياة، فإن القلب الحي يكون صاحبه حيًّا فيه حياء يمنعه من القبائح، فإن حياة القلب هي المانعة من القبائح التي تفسد القلب. انتهى كلامه. ومن نزع منه الحياء صنع ما شاء، فقارف كل قبيح وركب كل فاحشة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وكفى بالحياء خلقًا حاجزًا عن المعاصي والذنوب، كما قال الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله: لو أن المؤمن لا يصاب منه إلا حياء لمنعه المعاصي. ولقد أحسن من قال: ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. ويا لله، كيف ينزع العاقل عن نفسه رداء الوقار ليرتدي بتركه الحياء ثوب ذلة وصغار، ويتعرض للذم والخزي والعار. ولكم جلب الوقاح على نفسه من مصيبة حين أدخلها في مواطن الظنون والريبة، لما جانب الحياء رضا بما تتبعه نفسه من أهواء. معاشر المؤمنين، الحياء حلية الرجل يراعي به حق الله فيتم دينه، ويراعي به عرف الناس في عاداتهم فتكمل مروءته، وهو جمال المرأة به وفور حشمتها وتمام صيانتها واكتمال أنوثتها. ومن كان على حيائه محافظا كان لدينه حافظا ولمروءته ملاحظا، فكان أولى الناس بفضل السرور وكرم العيش وحسن الثناء. ومن لم يحفظ حياءه فقد أفسد دينه وضيع مروءته، وانتكست فطرته، فتمت إذ ذاك خسارته. فاللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، واهدنا اللهم لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. عباد الله، ارغبوا إلى ربكم في هذا اليوم الشريف وسلوه من فضله، وأكثروا فيه مما أمركم به في كتابه، حيث قال عز سلطانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عدد ما خلقت وذرأت وبرأت، وصل على آله الذين شرفت وطهرت، وارض اللهم عن صحابته الذين فضلتهم ولصحبة نبيك اخترت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم كن لعبادك المستضعفين معينا وظهيرا ووليا ونصيرا. اللهم انصرهم في فلسطين على عدوهم وعدوك يا رب العالمين. اللهم واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراده بسوء فاشغله بنفسه، واجعل اللهم أمره في سفال، وكيده في ضلال. اللهم احفظ حدودنا، وانصر جنودنا، واهزم من بغى علينا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين يا ولي المؤمنين. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أقيموا صفوفكم وتراصوا وسدوا الخلل، أتموا صفوفكم الأول فالأول. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا

0: ربك فارغب.
1: الله أكبر
2: الله أكبر.

غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا

0: أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: مستمعينا الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: من سيفك. وجهة سياحية على مدار العام بسبب جمالها الخلاب ومناخها البارد وأنشطتها الترفيهية. الهدى منطقة جبلية بتقع بالقرب من مدينة الطائف على ارتفاع حوالي 2500 متر فوق مستوى سطح البحر، اللي بيخلي مناخها معتدل وبتكون درجة الحرارة فيها أكثر برودة من المناطق المحيطة. عادة ما تكون درجة الحرارة الأعلى خلال فصل الصيف، يعني بتتراوح ما بين 20 و25 درجة مئوية. تتميز الهدى بالكثير من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب التلفريك إلى أعالي الجبال، الاستمتاع بإطلالات بانورامية على المناطق المحيطة، استكشاف الأودية والشلالات والكهوف المحيطة بها، المشي المسافات طويلة في أرجاء المنطقة، الاستمتاع بالمناخ البارد والجمال الخلاب. لون صيفك.
1: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
2: هنا على جدة اف ام مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.
3: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بناء أسد، خلالها بصحبتكم عبر أثير إذاعة جدة اف ام. من خلف المايك إعدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي.
1: بناء على جدة اف ام،
3: أثني الترحيب بكم مستمعين الكرام مع مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج بناء، والذي تستمعون إليه في مثل هذا التوقيت من كل أسبوع، حين يدرك الإنسان أنه ارتكب خطأ أو اتخذ قرارا خاطئا أو تسبب في الأذى لأحدهم، ينشأ في داخل الصراع يبدأ بلماذا فعلت هذا، ومن يبدأ الشعور العاطفي الأكثر ألما وإزعاجا للضمير الحي، شعور الندم الذي يولد الرغبة الملحة والجادة في العودة وتصحيح ما حدث. ورغم ألم الندم إلا أنه يلعب دورا هاما في التغيير نحو الأفضل وتحويل تجارب الحياة إلى دروس ذات بعد إيجابي ويرفع من الوعي الذاتي لدى الشخص. يتولد الندم عادة مرتكزا على المبادئ الراسخة والقيم الإيجابية ذات القيم العالية، لأن القيم موجه حقيقي للسلوك، والمبادئ ترفض أن يخالف الإنسان الأسس التي تربى عليها وتشربها من دينه ومجتمعه. ولكن حين يتحول الندم إلى ألم دائم يبقي عالقا في الماضي أو اللحظة الحاضرة ويمنع من التقدم للأمام، عندها تتحول

0: بين التقدم الأمام، تلك العبارات التي تقول له لا تغادر هذه المنطقة وابقى فيها تحت سياط جلد الذات. وعن ندم مستمعين الكرام الإيجابي والسلبي وكيفية استثماره سيكون لنا بإذن الله تعالى حديث مفصل بعد الفاصل القصير.
1: وجعنا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك ورده ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة FM.
3: بناء على جدة FM.
0: مجددا مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة والتي سنتحدث فيها بإذن الله تعالى عن الندم كسلاح ذو حدين. من غير المنطق الحكم على شعور الندم بأنه إيجابي على الإطلاق، فالندم حين يتحول من رغبة في التصحيح إلى جلد للذات يبدأ الشعور العاطفي الذي يقود إلى التغيير الجيد بالتحول إلى سياط دامية يجلد بها الشخص ذاته حتى يفقدها القدرة على التقدم والاجتياز أو التجاوز. يسعدنا حقيقة أن يشاركنا الحوار في هذه الحلقة ضيوف الحلقة وضيوف البرنامج مدرب مهارات التفكير الدكتور فيصل الصحفي. مرحبا بكم دكتور فيصل.
4: الله يسعد مساك ونتشرف فيك أستاذ ضيف الله وبالمشاركة معكم وبالزميلة المشاركة معنا أستاذ عائشة،
0: ونحن سعداء أيضا بوجودك
4: وجميع المستمعين والمستمعات.
0: أيضا ترحيب بضيفة الحلقة وضيفة البرنامج مدربة تطوير الذات الأستاذ عائشة الحربي. مرحبا بكم أستاذ عائشة.
5: أهلا بك أستاذ ضيف الله وأهلا بكل المستمعين لإذاعة جدة، ونرحب الأستاذ فيصل الصحفي
0: الدكتور فيصل الصحفي. طيب بداية دكتور فيصل، الندم طبعا الحديث حوله كثير، ولكن هل نصنف الندم على أنه شعور صحي وطبيعي أم والله أنه هو عبء نفسي يثقل صاحبه؟ كيف ننظر له
4: في هذا المحور؟ دائما احنا لازم نعرف شيء واحد، نجعل الندم نفسه هو يعتبر شعور من أنواع الشعور، مثلا في مثل القلق والخوف، فكل شيء من هذه المشاعر تحتاج أن تأخذ حقها من الوعي وكيفية الإدارة. يعني احنا عندنا في الذكاء العاطفي أهم شيء نكون واعين الموقف ثم كيف ندير الموقف. يعني أغلب الندم اللي يحصل يقول لك ليس لأنك فعلت الشيء الخطأ بل لأنك فعلت الشيء الصح للشخص الغلط.
0: جميل.
4: هو الندم في أصله هو شعور إنسان طبيعي أن يكون عندنا خوف
0: ردة فعل.
4: إيه طبيعي إن هذا شيء طبيعي جدا إني أندم، لأن إحنا لازم نعمل، لازم نمارس الأشياء، لازم ما دام إحنا نمارس إذا لازم نخطئ. لكن في نفس الشيء كيف أجعل هذا الشعور اللي يجيني بعد العمل إذا أخطيت ينقسم إلى قسمين، قسم اللي هو الإيجابي إنه ممكن إني أعمل الشيء ويجيني شعور داخلي يقول لي توقف، أنت جالس تسوي، أنت راجع نفسك، غير مسارك، تراك انت قاعد تأذي ممكن نفسك ممكن تأذي الطرف
0: الآخر أو انك مستمر في طريق خطأ.
4: ايه فهذا الشعور شيء جميل، شوف بالرغم انه ندم لكن الشعور يقودني الى التصحيح والمراجعة. والشعور الثاني انك إن هو من نوع من الندم.
0: الوجه الاخر، نعم
4: الوجه الاخر يعود موجه، يعني لا يعود انه يوجهك الى طريق اخر، لا بل يصبح على قولهم استنزاف، انت ليه سويت كذا؟ تعال انت كم علمت، انت كم ليه ما سويت، ليه ما فعلت، ليه هذه الاسئله الداخليه على الميكروفون الداخلي اذا

0: على
1: الصوت الداخلي نعم.
0: اي الميكروفون هذه اذا على راح ياثر عليك كانك شوف تخيل انه في راسين متساويين وهذا يجي ميكروفون يجي الشخص الثاني يمارس عليه، انت ليش تسوي كذا في الناس، انت ليش تسوي، فيقعد يندم ويعيش تحت الضغط الندم لين ما يبدا هو اصلا يحصل له حاله ممكن لا رجوع. وهذه جزئيه عشان كذا نقول دائما اذا الندم قادم الى التصحيح معناها انك نضجت بعد الموقف واصبح شيء صحي، اما اذا قادك للاستنزاف أصبح عبء ومثقل عليك ويهلك ويستنزف طاقتك
1: ويبقيك في منطقة دون مغادرة.
0: أي دون مغادرة. عشان كده نقول أن الأول ينظر للماضي ليصلح الحاضر اللي هو الإيجابي، والثاني يسكنك في الماضي ويعطل الحاضر، تقعد أنت حبيس الماضي.
1: جميل وضحت أستاذ عائشة. طيب إذا ما قلنا أنه الندم يحمل رسالة وهو كذلك، ما الرسالة التي يحملها الندم والتي تظهر من خلال هذه الرسالة دلالة هذا الشعور الذي نادرا ما يعني يخلو إنسان منه؟
2: أهلا بك أستاذ عطيف الله، وأهلا بكل السادة المستمعين. طبعا يسعدني أن أفتح اليوم نافذة للنقاش حول الندم، لكن ليس باعتباره عبء نفسيا بل بوصفه بوصلة داخلية، أو أنا أحب أسميه يقظة الفطرة. طبعا في الحقيقة الندم هو أصدق حوار يجريه الإنسان مع نفسه، وهو اللحظة التي تكتشف فيها الروح أنها تستحق النسخة الأفضل أو الشيء المريح له. كثير منا بيحاول يهرب من شعور الندم، لكن الحقيقة أنه قدمة وعي مباغتة تضعنا مباشرة أمام حقيقتنا. طبعا الرسالة اللي بيحملها الندم بسيطة جدا لكنها عميقة، هي رسالة استرداد الهوية، يعني كأنه بيقول لك أنت هنا لا تشبه نفسك، لا تمثل هدفك ولا تمثل قيمك، أنت ما سويت اللي ببالك، أنت لازم تعيد النظر في الموضوع أو الندم اللي صار. إحنا كبشر عندنا قيم وميثاق داخلي استضيف الله، ولما بنغلط الندم بيجي كحارس أمين يذكرنا أن هذا العثار لا يمثلنا، أنت أسمى من كذا. الندم مش صوت داخلي يجلدنا، طبعا هو صدى لأنا الحقيقية اللي بترفض تضيع في هذه الغفلة وبيضع حاجز بيننا وبين خطأنا، عشان نتذكر استضيف الله أننا أكبر من لحظة ضعف عابرة. وعشان تكون الصورة أوضح خليني أقرب لك الموضوع بأمثلة من حياتنا اليومية، مواقف بنشوفها كلنا ونقدر نفهم منها كيف أن هذا الندم بيتحول لطاقة وبشكل أفضل. مثلا عندنا شخص اللي بيغلط في إدارة الحوار مع شريك حياته أو زميله أو أي مكان، الندم هنا بيشتغل كإنذار مبكر يدفع لتعلم وتغيير خياراته لتجنب تكرار الخطأ مستقبلا. بالمعنى الأوسع استضيف الله، الندم بيعلمنا أننا ما نعيش بعيد عن قيمنا، وبنشوف كيف أن الأشخاص اللي بيستخدمون الندم بوعي بيقدرون يبنوا من كل عثرة قاعدة جديدة للارتقاء. في النهاية الندم هو الطريقة اللي روحنا بتعيد فيها ترتيب موازينها بعد ما اختلت. فنصيحتي لكل اللي بيسمعونا، لا تهربون من هذا الشعور، فقط استثمروه، لأن اللي بيندم بوعي هو اللي بيمتلك شجاعة التغيير والعودة للنسخة الأجمل والأصدق من نفسه.
1: جميل. ويبقى الندم رسالة أنيقة وناضجة دائما ما تؤكد أننا لا نزال على قيد الحياة، وأننا نمارس الحياة بطريقة صحيحة، وأننا أيضا نسير في الاتجاه الصحيح، يعني لأنه حتى لو أخطأنا الاتجاه وحدنا عن المسار الندم كفيل بإعادتنا إلى المسار الصحيح. وعودة لكم دكتور فيصل، الندم وتأنيب الضمير، هل من فرق بينهما أم أنهما وجهان لعملة واحدة؟
0: من ناحية الندم وتأنيب الضمير، شوف الضمير دائما مرتبط بالأخلاق، والندم مرتبط بالأفعال، والعلاقة بينهم علاقة دقيقة جدا ومتداخلة لأنها ترتبط بالتجربة الشعورية. الندم هو شعور مرتبط بالحدث، فعل يدور في الماضي، يليتني ما فعلت، يليتني فعلت هذا الشيء بشكل أحسن، يليتني قررت من أول أشتري ذيك الأرض، يليتني ما قصرت بري لأبوي، يليت الزمن يرجع وبر. فيجيك على
1: الأشياء الملموسة في الحياة.
0: أي نعم. ويكون هذا ممكن يكون الشيء هذا هادي، يعني اللي هو الندم الإيجابي ممكن يكون شيء هذا هادي أو لحظي يمر على الإنسان لكن يتعدى هذا الذكي واللي يكون إيجابي، ولأنه هو يركز على الفعل. لكن لأن يقول أنا أقول والله ندمت أن اتخذت قرار في حياتي، في عملي، في علاقتي، في تركي للوظيفة، في استمراري، في قرار التقاعد في الوظيفة، بعضهم يندم.
1: صحيح.
0: لأنه إيه، فهذه من الأشياء المهمة اللي تلامسنا هذه الأيام حتى في مواقع التواصل الاجتماعي، تقاعد المعلمين والمعلمات، القرار كيف يدرس، بعضهم يسمع خويه بس

0: انه بتقاعد راح تقاعد مع
1: قرار غير مدروس
0: غير مدروس. لكن نيجي عند تأنيب الضمير له اعمق واكثر استمراريه ومرتبط بالحكم الاخلاقي على الذات.
1: جميل.
0: الحكم الاخلاقي على الذات يعني راح يشتغل في نفسه شغل يقول انا المخطي انا اللي قصرت، ويبدا جلد الذات بمرتبه فخمه جدا، وهنا يبدا الالم اكبر، وبالتالي يستمر هذا حتى بعد انتهاء الحدث. الشخص حتى يركز على قيمة الشخص نفسه. شوف الأول الندم يركز على الفعل
1: صحيح، لكن ولا يتجاوز الفعل
0: لكن هذا لا يجلد في ذاته، فيقول أنا أشعر أني خذلت شخص، أنا أشعر أني خذلت عيالي ما وفرت لهم بيت من بدري. أنا الاستمرار في المنطقة هذه هذا هو المؤلم. لكن كيف أبدأ صفحة جديدة من الألم اللي حسيته ومن تأنيب الضمير هذا، أوقف وأبدأ صفحة جديدة من الحياة وأستمتع، لأن الحياة عبارة عن ممارسات، فنجعل ممارساتنا جميلة للاستمتاع وليس للإيلام.
1: جميل أستاذ عائشة، يعني كل إنسان اليوم يتمنى أنه لا يحتاج للندم، كلنا نتمنى أن لا نحتاج في يوم من الأيام للندم، لأننا حينما لا نحتاج للندم إذا نحن لا نخطئ. ولكن إذا ما أردنا أن نقلل يعني من نسبة الندم، هل التصالح مع الذات يجعلنا في يوم من الأيام يعني في غنى عن الندم، يعني أو حتى يعني أقل حاجة للندم؟
2: أبدا يا أستاذ ضيف الله، بالعكس، التصالح مع الذات هو اللي يخلينا نندم، لكن نندم بذكاء. كثير من الناس يخلطون بين التصالح مع الذات وبين الاستغناء عن النقد الذاتي. فالتصالح لا يغنينا، لا يعني أننا كاملين أو على الخطأ، بل يعني أننا نقبل أنفسنا بضعفها وقوتها، لكننا لا نقبلها في مكان أقل من قيمتها. من هنا لا يغنينا التصالح عن الندم، بل يغير فقط طبيعته. فالندم في حياتنا ليس عقوبة لجلد الذات، بل هو جرس إنذار لضمير حي يخبرنا أننا نستحق الأفضل. وعشان الصورة تكون أوضح، فيه فرق جوهري بين طريقتين للندم. في شخص غير متصالح مع ذاته يندم، لكن يندم بدون، يقعد يجلد نفسه، يغرق في لومه، يحاول الهروب من حقيقته. أما الشخص المتصالح فهو يندم، لكن يندم بعزة، ندم المحب لنفسه الذي يتمنى لها الأفضل، ندم بصير، أنا أسميه ندم بصير. يقول أنا أقبل نفسي كإنسان يخطئ، لكني لا أقبل أن تظل أخطائي هي التي تعرفني، أنا المفروض أني أعرف أخطائي. فالتصالح إذن هو المنصة التي نقف عليها لنبصر عيوبنا ونستثمرها، هو اللي يعطينا الشجاعة لنعترف بالخطأ، نتحمل مسؤوليته، ثم نغفر لأنفسنا ونكمل الطريق. اللي يقول إن أنا متصالح وما ندم على شيء غالبا هو الشخص متجاهل أو غارق في غروره. فالندم في نهاية المطاف هو ضريبة النضج، ومن لا يندم لا يتطور. وبكل بساطة، التصالح الحقيقي لا يلغي الندم، بل يجعله ندم يجمع بين ألم الاعتراف وطمأنينة الرغبة في التغيير. ندم لا يكسر الروح بل يحييها.
1: جميل. من لا يندم لا يتطور، هذا إذا ما رجعنا إلى أنه ما في إنسان ما يخطئ اليوم، الكل يخطئ، لا يوجد هناك شخص ملاك، وبالتالي من يخطئ يحتاج إلى الندم بلا شك. تفصيل جميل ورائع جدا، ونظرة من زاوية جميلة أستاذ عائشة. دكتور فيصل، أستاذ عائشة، لا نزال مستمرين في حديثنا الشيق والجميل بوجودكما. فقط فاصل قصير ونعود نستكمل حديثنا. مستمعينا الكرام، فاصل قصير نعود من بعد نستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذا الحديث.
3: في كل بيت نعيش لحظات فرح وحياة.

0: حياة يومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
0: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
0: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة FM.
0: بناء على جدة FM.
3: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حديثنا اليوم عن الندم وكيفية استثماره وأيضا تطويعه كفرصة من فرص التطوير للذات. ويسعدنا حقيقة مع بداية هذا الحديث واستنافه أيضا أن أرحب بضيوفي وضيوفكم في هذه الحلقة، مدرب مهارات التفكير الدكتور فيصل الصحفي، مرحبا بك مرة أخرى.
4: الله يبقيكم، بالعكس احنا مستمتعين بوجودنا معك.
3: والله احنا مستمتعين بما طرحتم، ولا زال الحديث بقيه وللجمال بقيه. ايضا الترحيب بمدربه تطوير الذات الاستاذه عائشه الحربي، مجددا مرحبا بكم استاذه عائشه.
5: اهلا وسهلا بكم.
3: دكتور فيصل، بعض الاشخاص يكونون اسرى للندم المستمر بسبب يعني ضياع فرصه ما او التفريط في شخص ثمين او لاي سبب من اسباب الحياه التي تستدعي الندم. مثل هذا النوع من الندم المستمر الذي لا يفارق الانسان، كيف يتخلص منه ويتغلب عليه؟
4: اذا اعترفنا في البدايه ان الندم مستمر على فرص ضاعت،
3: هو معترف يقول لك انا يا اخي ماني قادر اتخلص من هذا الندم،
4: ممكن على اشخاص فقدناهم.
3: صحيح، هذه نقطه مهمه جدا،
4: موجودة في حياة كل بيت.
3: صحيح.
4: كل حياة كل إنسان هذا الشيء موجود، ترى اللي ما يخطئ ترى والله ما هو عايش، وهذه جزئية. فبالتالي الندم المستمر على فرصة ضاعت والأشخاص فقدناهم في حياتنا هذا ما هو مشكلة في الماضي، لكنه لا يكون مشكلة في الماضي، بل مشكلة طريقة التعامل العقل مع الماضي في الحاضر. تخيل مشكلة، يعني تحديدا هذا الشيء عشان أبدأ عالج لازم أعرف المشكلة وين واقعة. هي المشكلة العقل كيف يتعامل مع الماضي في الحاضر، بمعنى فصل الحدث عن القيمة. يعني أنا قيمتي الذاتية ما راح استنقص، أنا أخطيت، يعني تحول الحكم إلى جلد للذات. أنا أخطيت، يعني أنا أصلا
3: أحافظ على قيمتي في نظري.
4: أي، ثبات القيمة يساعد على الاتزان، فبالتالي تستطيع أنك تقاوم وتمشي. لكن إذا أضعفت قيمتك وكبرت المشكلة أمام عينك، راح أقولهم فقد الهوية، وإذا فقدت الهوية ما تملك القرار لأنك فقدت الثقة. فبالتالي الواقع أن الخطأ حدث داخل ظروف معينة، الواقع الحقيقي اللي حصل معنا كلنا في الحياة. أنا يوم قصرت في حق أبويا ما كان عندي وظيفة، أنا يوم قصرت ما انقبلت في الجامعة لأني كنت أنا أصلاً أنا المخطئ ذاك الوقت، لأني كنت أمشي مع شلة كانت غير جيدة
3: أو أهملت في دراستي أو
4: أنا ما كنت مستوعب نصيحة أبوي وأمي كما كانوا يمنعوني ما أروح استراحات أو ما أطلع مع الشباب أيام الاختبارات وإني ما أسوي جدول. الخطأ هذا حدث تحت ظروف إني أنا كان وعي منخفض ذيك الفترة، ليها حمل نفسي مرتبة من العمر أنا ما كنت أملك فيها مقومات الكمال، يعني الوعي كان منخفض. أغلب الشباب دحين في مرحلة المراهقة ممكن يتكلم على أبوك بكلام يندم عليه في المستقبل.
3: صحيح.
4: وهذا دليل إنه هل أنا أحمل أقول لا والله أنا إنسان فاشل، أنا أصلاً إنسان لا أستحق أن أعيش في هذا الكون، وممكن يؤدي والعياذ بالله إذا استمريت في ضعاف القيمة إلى الانتحار، لأني أنا قاعد أضعف أضعف أضعف. وليس التعريف، يعني دائما يجب الفصل بين الخطأ وبين هوية الشخص، لأنه كثير إذا خففنا الثقل حق الندم راح نقدر نعيش، لكن لو ثقلنا الثقل علينا راح نندم كثير ونخسر حياتنا. فبالتالي تحويل الندم إلى معنى، بمعنى اسأل نفسك السؤالين هذه وحسن ترتاح، ماذا علمني هذا الموقف؟ ماذا علمني تقصيري في بر أبوي الفترة الماضية؟ أني أتفنن في إسعاده، أتفنن في بره، أتفنن في تعاملي مع نفسي، أتفنن في محافظة على صحتي، أتفنن في أشياء كثيرة. هذا السؤال الأول. الثاني، إذا لم يتحول الندم إلى دروس في الحياة لا قيمة لهذا الندم، وبالتالي راح أستمر في الألم في الألم في الألم لن أفقد قيمتي نهائي.
3: جميل، وخلنا دمنك أنت ذكرت الدروس والمهام. أستاذ عائشة، إذا ما اعتبرنا الندم أنه مدرسة وتجربة مثمرة، ما الدروس والمهارات التي نتعلمها من الندم؟ وإن لم نفعل ذلك

0: فقد خسرنا كثيرا.
1: سؤال جوهري أستاذ عطف الله. طبعا الندم مو بس شعور مؤلم، هو في الحقيقة أصدق معلم في حياتنا. لو ركزنا معه رح نستخلص مهارات أو دروس من هذا الندم. فعندنا أول مهارة لمهارة التوقف الواعي، لازم يكون التوقف عندنا توقف واعي. الندم يعلمنا أننا لازم نراجع أنفسنا قبل ما نتحرك، لأن العجلة دائما تجيب الغلط. فصار الشخص اللي يندم بوعي يطبق مهارة بسيطة اللي هي أنه لازم يفكر دقيقة قبل ما يقرر. الدقيقة هذه الوحدة توفر عليه عمر من الندم. أيضا مهارة أخرى اللي هي مهارة الشجاعة في الاعتراف. الندم يعلمنا أن الاعتراف بالخطأ مو ضعف، بل هو قمة القوة. لما نعترف تضيف الله نكسر حدة الندم ونبدأ نصحح. اللي يمتلك شجاعة يقول أنا أخطأت ومستعد أصلح هذا الخطأ، هو يرتاح نفسيا ويبدأ صفحة جديدة فورا. أيضا مهارة إعادة التوجيه، وهذه جدا مهمة. الندم شعور قوي جدا، والمهارة الذكية إننا ما نخليه يستهلكنا في لوم أنفسنا دائما، بل نعيد توجيهه. بدل ما يظل الندم محبوسا في صدورنا ويوجهنا، إحنا هنا نستخدمه كدافع يوجهنا نكون أشخاص أفضل وأكثر نضجا. الندم يصير هو البوصلة اللي ترجعنا للطريق الصحيح. كل ما انحرفنا عن هذا الطريق أرجعتنا له. في النهاية الندم هو اللي بيخلينا نكبر، ولكن نكبر بوعي.
0: جميل. ويبقى الندم جميل ما لم يثقل خطى الإنسان ومسيرته. عودة لكم دكتور فيصل، حين نخطئ بحق الآخرين أو نلحق لا قدر الله الضرر بهم، هل الاعتذار في هالحالة هذه كفيل بإيقاف صوت الندم؟
2: جميل هذا السؤال، لكن خلنا نأخذها قبل ما نبدأ في هذه الجزئية. أقول لكم الإنسان ممكن حنا كبشر ترى في ثانية واحدة في نظر الناس نتحول من ملائكة إلى شيء.
0: جميل.
2: بغلطة، شوف بس اغلط أنت، بس على قولهم ابرز صدرك واغلط غلطة، الله تشوف فنون البشر
0: بقصد أو بدون.
2: نعم طبعا. الإنسان يخطئ كثير وكذلك يندم على فعل أشياء، ولكن أتعلم وأعتذر وأتغير. فنحن لازم نعرف أن احنا ترانا خلقنا بعيوب ولم نخلق بلا عيوب. من البشر لا يخطئ؟
0: الكل، الجميع.
2: الجميع
0: يخطئ.
2: كل الناس تخطئ، إذا نعمل ونصيب ونخطئ، وبالتالي الاعتذار يخفف. لكن دائما نذكر الآية ومن عفا وأصلح. دائما لما تيجي تبى تعتذر يجب أن يلتزم هذا الاعتذار بالاقتراب بالإصلاح. يعني بمعنى ترى بعض المرات إحنا ما نحتاج كلمة أنا آسف وتكرر خطأك. وش الفائدة من الخطأ؟ أنا أبغى كلمة أنا آسف تترجم إلى فعل يصحح ذلك الخطأ. وهنا يعني بمعنى مثلا عندي الوعي، احنا وليد كنا نتكلم عن الوعي، لان كان الولد اللي كان مراهق كان ناقصه وعي، فيومها مرت عليها المواقف وتعلم منها، او يتفنن في سعادة ابوه وامه، فتلقاش يسوي يحاول انه ينفذ اول جانب انه يسعد نفسه، امه يوم تشوفه هو مبسوط ورجع للطريق السليم، هذا اجمل طريق للاعتراف. شوف تخيل ان سعادة انت لسه ما سعدت امك وابوك، انت بس مجرد انك اسعدت نفسك واهتميت في نفسك وفي دراستك وفي وظيفتك وفي انضباطك وروحتك وصلاتك، وذي انت قاعد توصل مسجات اعتذار لامك على الفتره الماضيه
0: واسعدتهم بطريقه غير مباشره،
2: فيها فخامه. هذا فخامه في الوعي. فبالتالي الوعي بالخطا مسؤوليه مضبوط، واصلاحه للاثر وتغيير السلوك هو الحياه. فبالتالي ينتهي الم ويصبح الندم شيء صحي طبيعي. اما اذا توقف الانسان على الاعتذار، تخيل ما في واحد ناس من تسمع دائما يقول لك انا اصلا ما اخطئ، يا ابن الحلال اعتذر، قال اصلا انا ما اخطئ كيف اعتذر؟ فبالتالي نقول له ما يقول بعض الشعراء، يقول بعض الخطا يمكن تمشيها الاعضاء، وعدي الغلطه بكيفي وطوعي، بعض الخطا لو تاخذه يمين ويسار لاجئت اسامح كان يحب كويت.
0: هؤلاء من يستصعب عليهم الاعتذار، وهذا هو بلا شك قساة على أنفسهم حقيقة. مثال هؤلاء.
2: وأنا أقول رسالة أخيرة رجاء، يا أخي في أفعال إذا جينا نسويها ممارسات هي من بدايتها غلط، كيف نمارسها حتى نعتذر بعدها؟
0: جميل. أستاذة عائشة، القرار اللي نتخذ اليوم ولا نندم عليه غدا، ما صفاته؟
1: سؤال رائع. طبعا أنا أعتبر هذا سؤال جدا مهم. فعشان نتخذ قرار لا نندم عليه لازم نطبق بروتوكول القرار الواعي طبعا، وهو القرار اللي يمتلك ثلاث صفات. أولا القرار المستقل، لازم يكون هذا القرار مستقل منبعث من قيمك لا من ضغوطك أو ضغوط الآخرين. القرار الذي لا نندم عليه هو القرار الذي تشعر فيه أنك منسجم مع نفسك، أنك على طبيعتك. عندما تختار مثلا بناء على مبادئك وقيمك، حتى لو فشلت النتيجة أنت بختارها، قيمتك الشخصية تتظل فخورا بالقرار لأنك أنت كنت صادق مع نفسك. ثاني صفة من صفات القرار اللي هي يكون قرار مدروس المعزول عن العواطف اللحظية. نحن أستاذي فلا لا نندم على قراراتنا العقلانية أبدا، بل نندم على قراراتنا الانفعالية في لحظة الغضب أو الحماس المفرط أو الخوف. القرار الذي لا نندم عليه هو القرار اللي نمنحه وقتا، القرار اللي نتركه هنا يعني يجلس معانا وقت كافي لنتخلص
0: قبل أن نصدره.
1: أيوة، عشان نتخلص من غشاوة اللحظة اللي كنا فيها.
0: جميل. طيب
1: قرار المسؤول، أنت هنا لازم تكون مستعد للنتائج. الندم هو صدمة النتيجة غير متوقعة. القرار اللي لا نندم عليه هو الذي تدخل فيه وأنت مستعد عموما لكل الاحتمالات. أنت لا تقرر لتربح فقط أو تنجح فقط، أن تقرر وأنت ملتزم بتحمل مسؤولية المسار أيا كانت النتيجة.
0: جميل. أستاذ فيصل، معك أختم بهذا السؤال. البعض يندم على أنه فعل أمر ما، والآخر ندم لأنه لم يفعل ذلك الشيء أو ذلك الأمر. ما الندم الأعمق أثرا في النفس، هذا أو ذاك؟
2: للإجابة على هذا المحور تحديدا، يعني أنت قاعد تحدري بين حدين. الحد الأول أنه أندم على فعل، أو أني أندم على عدم الفعل. الفعل ممكن لا فعل تصيب وممكن ما تصيب. فإذا ما صابت عقل اعتذر وممكن إصلاح الغلط، هذا يرجع خفيف على النفس وممكن السيطرة عليه. أما اللي يخليني أندم ويكون أكثر إيلام هو عدم الفعل، لأنه جاتني فرص كثيرة في حياتي وضيعتها يعني أسوق. وهنا أنا أصنف الناس ثلاثة تصنيف. في ناس ممكن تجيها الفرصة، شو يقول؟ يسبح أن تجي أعطي نصيحة مثلا في مجلس عن الاستثمار، يقول لك والله يا أخي هذا فاضي ما عنده سالفة، ويبقى في مكانه ما سوى ولا شيء، خاصة أخذ الطريق أنه ما رح يفعل ولا شيء. والثاني قال والله بس والله فكرة ممتازة، بس خلينا نسوي في شوي، لا خلها بعد 5 سنوات. طيب بعدين يسوى. والثالث سمع النصيحة وبدأ بعد 10 سنوات، هذاك مكانه زي ما هو، يقول يا ليتني سويت وسمعت كلام ذاك المستشار. واللي في النص يا ليتني سمعت كلام من البداية ما سوست ضيعت 5 سنين. والأخير اللي فعل أوه شيخ متصدر المشهد ولا حد قده. فبالتالي الندم على الفعل يؤلم لكن يتعلق بحدث، لكن ممكن نتغلب عليه. لكن الندم شيء فاتنا كثير من الناس، يعني هذه ترى من الأشياء المهمة. في بعض الناس، خلينا نرجع في العلاقات مثلا، في بعض الأشخاص يندم على عدم استخدام عقله في العلاقات وينجرف في قراراته خلف العاطفة. ترى متى يستخدم عقله؟ بس في التبريد. وهذه ترى مشكلة، يعني في بعض الأشخاص يندم على عدم استخدام عقله. يعني هنا معناه أنه ما استخدم الفعل.
0: جميل.
2: ما استخدم الفرصة اللي جاته.
0: جميل.
2: وبرغم يملك القيمة وراح انجرف خلف العاطفة، في الأخير قاعد يستخدم، حتى ما جاء يستخدم عقله ما استخدمه صح. وبعض الأشخاص حاط ببال أنه راح يعيش عمر كبير وعنده أمل، وتجيه الفرصة الأولى والثانية ويسوف ويسوف ويسوف لما ضاع منه العمر. هنا الندم أنه ما عمل. فبالتالي كل يوم، كل صباح وكل يوم جديد هو فرصة أن نعيش ونرتب حياتنا ونمارس ونعمل. خلينا نخطئ، خلينا نستمتع بخطأنا، نستمتع بخطأنا لأننا نعدل ونكسب خبرات ونبني على قولهم مجد جديد في حياتنا، حتى نقول أن هذه متعة حياة.
0: جميل. طيب أستاذ عائشة، خليني أختم معك وأختم حوارنا هذا برسالة موجزة نوجهها لمن وجد نفسه أسيرا للندم ويسمعنا الآن.
1: حابة أقول رسالة بسيطة ومختصرة، فقط توقف عن إعادة تمثيل المشهد. نحن نقضي حياتنا وأوقاتنا في اجترار ما حدث، وننسى أن التخيلات لا تغير الماضي بل تسرق منا الحاضر.
0: جميل. حقيقة أنا سعيد جدا بهذا الحوار وبهذا اللقاء الرائع والجميل والمثري، واللي تحدثنا فيه عن عدة نقاط حول الندم الإيجابي والسلبي وكيف نتعامل وندير الندم حتى نستثمر الاستثمار الأمثل. شكرا جزيلا لكما مدرب مهارات التفكير الدكتور فيصل الصحفي، شكرا جزيلا كنت معنا، شكرا لهذا الإثراء الذي قدمت.
2: ولن أندم في حياتي إن قررت أن أعمل معك في هذا البرنامج.
0: حفظك الله، ونحن لنا الشرف سيد الدكتور. أيضا الشكر الجزيل لضيفة الحلقة وضيفة البرنامج مدربة تطوير الذات الأستاذة عائشة الحربي، شكرا كنت معنا، شكرا لما قدمت من إثراء في هذه الحلقة.
1: ألف ألف شكر، يعطيكم العافية.
0: شكرا لك. مستمعينا الكرام، لا نزال متواصلين معكم، فاصل قصير ونعود من بعد لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
3: قد لا تكفيك الكلمات،

0: ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM.
3: بناء على جدة FM.
4: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لاستكمال حديثنا عن الندم وكيفية استثمار هذا الشعور الذي لا يخلو من إنسان. الندم كما نعلم جميعا مرحلة يمر بها كل إنسان، لسبب بسيط أن الجميع عرضة للخطأ بدرجاته المتفاوتة وبأشكاله المختلفة، لا أحد دون أخطاء، وبعد كل خطأ نجد أنفسنا أمام جرس الندم، وهنا نجد أن أشخاصا لا يبالون بصوت الذات والضمير وكأن شيئا لم يحدث، فيبدأون يكررون الأخطاء وتزداد ضمائرهم تبلدا حتى يتساوى الخطأ والصواب لديهم، وهؤلاء ليس لهم حظ من الندم ويؤسف على حالهم ونهاياتهم. وآخرون نجدهم أول ما تستيقظ بداخلهم عند الخطأ تلك الضمائر لتعيد توجيههم إلى حيث كان الخلل، مع البحث عن الحلول الأفضل للإصلاح والتصحيح، وهنا أتى الندم بثماره وعاد على صاحبه بالراحة ومنحه تجربة حياة جديدة وناضجة، وأيضا تقوده نحو التطوير ونحو الإصلاح. وهذا هو الهدف الأسمى من الندم، لأنه هو يصحح ويعيد وينضج تجربة الإنسان. أما الصنف الثالث من الناس فهؤلاء هم من يصعب عليهم مغادرة منطقة الندم، لأن الخوف هو من يقودهم، يخافون من عقوبة هذا الخطأ، يخافون من تبعاته، يخافون من تكراره، يخافون من عدم تجاوزه. هؤلاء يحتاجون إلى الدعم والتطوير لإدارة الندم إدارة جيدة، لأنه بقاء الإنسان، يمكن تكلموا في ضيوفنا في الجزء الأول من الحلقة، بقاء الإنسان في منطقة الندم هو عز، بقاء عز وبقاء خطورة، يمثل عليك خطر دائم، لأنك حينما تكون في منطقة هذا الندم لن تتطور، لن تستفيد من هذا الندم، فأنت هنا كبلت خطواتك بهذا الندم الذي كان من المفترض أن يكون دافع لك للأمام، وأنت هنا بقيت أسيرا له وبقيت في منطقته. وهذا من الأخطاء الكبيرة جدا، لأن الندم بمقدار معين ويجب أن تسيطر عليه، لا يسيطر عليك، وهذا هو التحدي الحقيقي الذي يستطيع من خلال الإنسان أن يستثمر ويدير الندم إدارة جيدة. لا نزال مستمعي الكرام مستمرين معكم، لا زال الحديث بقية بعد الفاصل القصير مع ضيفتنا الباحثة التربوية الأستاذة مشاعل الناحث. فاصل قصير ونعود من بعد نستكمل معكم الحوار.
5: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
6: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
3: بناء على جدة FM.
4: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حديث اليوم عن الندم واستثمار وإدارة الإدارة الجيدة. من خلال الحديث فيما سبق من الجزء الأول من الحلقة تبين لنا أن الندم سلاح ذو حدين، لأنه قد يكون شعور أعمى إن لم يجد فكرا بصيرا يقوده ويوجهه ويديره الإدارة الجيدة. واستكمال لحديثنا الذي بدأنا في هذه الحلقة عن الندم، يسعدني أن يكون معي في الدقائق التالية باحثة الدكتوراه التربوية الأستاذة مشاعل الناحل. مرحبا بك أستاذة مشاعل.
7: مرحبا بكم أستاذ وفق الله، حياك الله.
4: بداية أستاذة مشاعل، هناك مقولة تقول أن الندم سلاح ذو حدين، كيف نفصل هذه العبارة؟
7: والله أستاذ وفق الله، يعني أنا أجد بأن وصف الندم بأنه سلاح ذو حدين وصف جدا دقيق، لأن الندم فعلا يعني نجد له وجهين متناقضين، وجه إيجابي بناء يوقفنا عند أخطائنا، يعلمنا، يطورنا، يدفعنا للاعتذار والتصحيح، يمنعنا من تكرار نفس الخطأ أو الأغلاط. هنا الندم بيكون عندنا جرس تنبيه داخلي يوجهنا للأفضل. أما الوجه الآخر فهو الوجه السلبي الهدم، مثلا يعني علقنا في الماضي، يسرق طاقتنا، يحسسنا بالعجز، يخلينا نعيش نفس الألم مرارا تكرارا وما في تغيير،
4: ندور في دائرة مفرغة.
7: أيوة، ضعف ثقة بالنفس. هنا نقدر نقول أن الندم تحول إلى السجن بدل ما يكون درس.
4: وهذه طبعا يعني هذا التفصيل أنت ذكرتي ويمكن أشار له ضيوفنا في الجزء الأول، هذا يحتاج إلى شخص يمسك هذا السلاح بطريقة جيدة، لا تؤذيه ولا تؤذي الآخرين، بل يجعل منه سلاح يحميه ويعمل له سياج آمن بإذن الله تعالى، يمنعه من تكرار الخطأ كما ذكرتي أو الوقوع في الأخطاء مرة أخرى. طيب، ماذا عن الإفراط في الندم؟ كثير من الأشخاص يفرطون في شعور الندم، هذا الإفراط كيف ينعكس على حياة الإنسان بشكل خاص؟
7: أي أمر في الحياة يتجاوز حده الطبيعي ينعكس سلبا على جوانب الحياة المختلفة. الندم بالذات يعني نبي نلقاه يأثر علينا نفسيا، سلوكيا، اجتماعيا، جسديا. فلما نجي من الناحية النفسية نلقاه يسبب قلق مستمر، اكتئاب، ممكن شعور بالعجز، فقدان للقيمة الذاتية. بالسلوك مثلا نبغى نجد أن الإنسان عنده شلل بالقرار، يخاف يتخذ أي قرار لأنه يخاف يندم مرة ثانية فيبقى عالق. اجتماعيا نلقاه منعزل، عنده حساسية مفرطة تجاه الآخرين، ما يتحمل النقد، عنده صعوبة بناء العلاقات الصحية، لوم ذات مستمر. طبعا جسديا يعني واضح بيكون عنده إجهاد سكري مزمن، بيكون عنده جودة النوم ضعيفة، جهاز المناعي ضعيف، تعبان دايم. الإنسان هنا ما عاد يتعلم، يتجمد.
4: وصوت الندم صوت مزعج ترى دائما، إذا زاد عن حد صوت مزعج للغاية، ومثل ما أنت ذكرتي ربما يقلب حياة الإنسان رأسا على عقب، يقلب غذائه الصحي ونمط الصحي، يقلب نومه وعلاقاته. فلذلك الإفراط مثل ما ذكرتي هو طبعا أمر غاية فيه الخطورة على حياة الإنسان، وربما يغيرها للأسوأ. طيب، الندم وجلد الذات أستاذة مشاعل، من الذي يتسبب في الآخر وكيف يمكن التحكم فيهما وإدارتهم إدارة جيدة؟
7: هذا السؤال جدا دقيق، لأن إحنا عندنا خيط رفيع جدا يربط بين الاثنين، بين الندم وجلد الذات.
4: يفصل بينهما، نعم.
7: أيوة، تتابع الأسباب غالبا هو اللي يوجهنا اتجاه محدد. الندم شرارة، أما جلد الذات حريق. طبعا لك أنك تتخيل الفرق بينهم. الندم عادة تراه يبدأ فكرة، شعور طبيعي بالأسف تجاه موقف، تجاه فعل معين، بس لما عقلي يعجز عن معالجة هذا الشعور بشكل صحي هنا يتطور الموضوع جلد الذات، وتتكرر عندي معاقبة النفس، توجيه اللوم الداخلي المستمر. يعني نقدر نقول أن الندم يتسبب في جلد الذات إذا تضخم.
4: وجلد الذات أيضا وجلد الذات لاحقا قد يتسبب في الندم، أنك جلدت ذاتك لسنوات طويلة.
7: أيوة. طيب كيف الجزء الثاني من السؤال، كيف أتحكم أنا فيهم؟ لازم أفصل فعلا عن الهوية. بدل ما أقول أنا شخص فاشل، أنا هنا قاعد أجل ذاتي، أقول أنا تصرفت تصرف خاطئ ما كان المفروض أني أتخذه، هنا أحول للتصرف الصحي. ولازم بعد أتقبل محدودية الماضي، يعني أنا بالماضي اتخذت قرارات بناء على وعي معين، نضج معين، معلومات كانت حواليني ومحاطة فيها، لكن أنا اليوم مختلفة، معلوماتي كبرت، توسعت، وعي أفضل. هنا لازم أحول الطاقة إلى فعل، لازم أسأل نفسي أنا أقدر أصلح هذا الخطأ؟ إذا نعم أبادر بالإصلاح، إذا كان لا خطأ يمكن إصلاحه فالدرس إني أتعلم منه وما أكرره مستقبلا.
4: جميل. طيب، هل نعتبر أو نعتبر الندم أستاذة مشاعل أنه دائما ما يكون إشارة لوجود ضمير حي، ولا والله لا هناك ندم لا متضخم ويعني يفوق أنه حتى يكون صوت للضمير الحي؟
7: نقدر نقول أن يعني الندم في أصله إشارة قاطعة على وجود ضمير حي، لا خلاف. قيم أخلاقية عالية. أنا أعتقد أن الشخص اللي ما يندم أبدا لما يؤذي الآخرين أو لما يرتكب خطأ يعاني من تبلد مشاعر وضعف بالتعاطف. مع ذلك نجد أن الندم المتضخم مؤذي، وهو الندم اللي ما يناسب حجم الخطأ الذي تم، أو الندم مثلا على أشياء خارجة عن إرادتي. مثلا أندم أني ما أنقذت شخص من حادث، أنا ما لي دخل بهذا الحادث ولا كان لي يد فيه، هنا الندم بيتحول معانا من مرشد حكيم إلى جلاد قاسي. فأنا في عندي فرق بين ندم صحي يعلمني ويمشي وندم مؤذي يكسرني ويوقفني.
4: جميل. وهنا طبعا الوقفة في المكان المناسب والرؤية المناسبة لهذا الشعور هي اللي طبعا تعتبر هي القول الفصل اللي يتخذ الإنسان ويواجه فيه مثلا هذا الشعور ويواجه التوجيه الصحيح حتى لا ينقلب للضد وبالتالي يكون سلبي. طيب وهذا السؤال نختم معك يا أستاذة مشاعل، هل من الممكن أن يعيش الإنسان طيلة حياته من الندم وإن حصل هذا فهل يعتبر هذا سلوك إيجابي مثلا؟
7: شوف استضيف الله، أنا بتصور شخصي ما يوجد إنسان ما يندم طول حياته، لكن لو نتكلم نظريا إيه نعم ممكن في أشخاص متبلدين مشاعريا. لكن بنسأل ليش أصلا الإنسان صار عنده غياب للندم؟ هو بيكون أحد الاثنين، يا عنده حالة غياب ندم سلبية واللي نسميها احنا التبلد، يكون متبلد عنده غرور عالي ما يعترف بالخطأ ما يكترث بمشاعر الآخرين،
4: نرجسية
7: سلوك نرجسي سلوك سلبي جدا، طبعا أكيد بتدمر علاقاته ونمو الشخصي، ترى ما ينمو الإنسان اللي ما يندم.
4: صحيح.
7: الحالة الأخرى أن يكون عندي ندم إيجابي، ليه؟ لأني أنا إنسان متقبل ومتصالح مع ذاتي، أحاول أعيش بلا ندم. ما هو معناته أني أنا ما أخطئ، أكيد الإنسان ممكن يندم يوميا على بعض التصرفات، لكن الهدف هنا أن عندي أنا معالجة نفسية سريعة، أني أنا شخص ناضج أمر بالندم اللحظات، أستخرج الدرس، أحول إلى قبول ورضا وخبرة وخيرة أحياناً على بعض التصرفات، ما يبقى في قلبي ندم راكد. هذا الأسلوب أنا أشوف أنه هو الأسلوب الإيجابي للندم، بحيث أن الندم ما يأثر علي ولا أكون إنسان متبلد ما عندي ندم أبداً،
4: يكون يعني في الوقت المناسب وبالقدر المناسب أيضاً.
7: أيوة،
4: الندم جزء من حياة الإنسان، أنا أتفق معك في الجزء الأول أنه يعني يصعب أن نجد إنسان سوي وطبيعي لا يندم على أخطاء، الكل يخطئ وبالتالي الندم جزء من حياة الإنسان، وترى حتى جزء من العودة لله عز وجل الندم على المعاصي والأخطاء التي والتقصير أيضا في الجانب الديني، هذه طبعا تتطلب الندم والاستغفار، وإن شاء الله تعالى أنها جزء من تصحيح الحياة وإعادة التوجيه الصحيح. ومع ختام هذا الحوار الجميل شكرا جزيلا الباحثة التربوية الأستاذة مشاعل الناحل، شكرا جزيلا كنت معنا، شكرا لما قدمتي.
7: شكرا لكم.
4: شكرا لك. مستمعينا الكرام لا نزال متواصلين معكم، فاصل قصير ونعود من بعد لنختم معكم هذه الحلقة.
8: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
9: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
3: بناء على جدة FM.
4: يا هلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام ومرحبا بكم مع ختام هذه الحلقة والتي خصصنا الحديث فيها عن الندم وكيفية استثماره وإدارته حتى لا يتحول إلى شعور سلبي قد يعصف بحياتنا وقد يؤدي بها إلى متاهات لا نريد الذهاب إليها. حين تجد في نفسك القدرة على الشعور بالندم في الوقت الصحيح وبالقدر الطبيعي وحين أيضا تستطيع تحويل الندم إلى درس وتجربة تقودك للأفضل، وحين تجيد الاستماع لصوت الندم وإن كان خافتا بداخلك، وحين يكون الاعتذار لديك والاعتراف بالخطأ جزء من حياتك، فأنت بذلك قائد حقيقي لذاتك، تمتلك ضمير حي ومهارات حياة فاعلة تستطيع أن تنقلك بإذن الله تعالى من منطقة الخطأ إلى منطقة التصحيح وبالتالي إلى منطقة الفوز بالقرار دون خسائر أو على أقل تقدير بأقل الخسائر إن كان ولا بد من وجود خسائر. ثم لندرك مستمعين الكرام مع ختام هذه الحلقة أن الندم خلق ليحيينا لا ليؤذينا. ختاما تقبلوا تحياتي من خلف المايك أعدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي ومن الإخراج سعاد طنطاوي، في أمان الله.
3: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
10: بناء على جدة FM مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.

0: جدة اف ام على هواك. عند التنزه في الغابات والمتنزهات الطبيعية، احرص على استخدام المواقع المخصصة للشواء، ولا تغادر المكان قبل التأكد من إطفاء الفحم والنار تماماً. تصرف بسيط منك قد يمنع وقوع كارثة بيئية كبيرة.
1: معاً لسلامة الغطاء النباتي.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

استهلاك الطاقة ليس أمراً عابراً بل مسؤولية بيئية. كل جهاز يعمل دون حاجة هو استنزاف لموارد الأرض. كن واعياً واطفئ ما لا تحتاجه واختر البدائل المستدامة، فترشيد الطاقة حفاظ على البيئة واستثمار في المستقبل.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: لون سيفك، ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق، صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13000 متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات اللي يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: لون صيفك، قرية رجال ألمع.

درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على

0: جدة اف ام على هواك.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة اف ام.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعين.
4: مع الأندية،
5: كل الأندية،
4: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: يا تيكي تاكا.
7: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. المشهد الثقافي على جدة اف ام.
1: أهلا بكم ما في طبعة نهاية الأسبوع من المشهد الثقافي. نستهل جولتنا من قلب التحولات الكبرى، حيث أطلق الصندوق الثقافي حوافز الذكاء الاصطناعي للمشاريع الثقافية بالشراكة مع وزارة الثقافة وبرنامج جودة الحياة وبالتعاون مع سدايا، ليفتح آفاقا استثنائية بدعم مالي يصل إلى 500 ألف ريال لتمكين منشآتنا الثقافية من ركوب سفينة المستقبل والابتكار. ومن سحر التقنية إلى عراقة المسارح والفنون، يعود صوت الفن والتاريخ ليصدح من جديد في قمم عسير الخضراء، وذلك تزامنا مع التشغيل الرسمي لمسرح طلال مداح في قرية المفتاحة بأبها، ليضيء سماء عسير جامعا ببراعة بين عبق الهوية العريقة وأحدث التجهيزات التقنية. ولا تتوقف رحلة الإبداع عند حدود الوطن، بل تعبر القارات، حيث أطلقت هيئة المسرح والفنون الأدائية النسخة الرابعة من مبادرة العمل والتعلم المسار الدولي لعام 2026، لتأخذ نخبة من ممارسينا المسرحيين في رحلة احترافية مذهلة تمتد بين عراقة مدريد وسحر أثينا، ممزوجة بالتدريب العملي الخالص والخبرات العالمية. وفي عالم النشر وحكاية الخيال والتشويق، بشرى سارة لعشاق المانجا، وذلك بعدما أعلنت مانجا العربية عن إطلاق النسخ العربية 8 أعمال عالمية أسطورية لدار شويشا اليابانية عبر منصة مليون مانجا، احتفاء بقرن كامل من الإبداع العابر للثقافات. ومن هناك نتحول مباشرة إلى عروس البحر الأحمر، حيث تتألق جدة تاريخية في موسم الصيف عبر فعاليات صيفنا على كيفنا، مقدما تجارب تبهر السطوح وتغوص في الأعماق بين متحف البحر الأحمر ومعرض كنوز غارقة ومخيمها الصيفي التفاعلي الذي يصنع شغف الصغار. وبناء للكفاءات الوطنية للمستقبل، أعلنت سدايا فتح باب التسجيل للحصول على شارات محترفي في الذكاء الاصطناعي في تخصصي مهندس الذكاء الاصطناعي وعالم البيانات، لترسيخ مكانة المملكة كمركزا عالميا رائدا لا يطمح إلا للقمة. مستمعينا، من آفاق الذكاء الاصطناعي ومسارح عسير إلى رحلات أثينا وأزقة جدة التاريخية، كانت هذه جولة المشهد الثقافي لعطلة نهاية الأسبوع. إلى اللقاء.
0: المشهد الثقافي على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. بينك سبورت على جدة اف ام. اهلا بكم. نبدأ من عصب الرياضة النسائية السعودية، حيث اعتمدت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم جدول منافسات الدوري الممتاز للسيدات في نسخته الخامسة، والذي سينطلق في 10 سبتمبر المقبل بمشاركة 8 أندية بارزة تتنافس على اللقب الذي يحمله نادي النصر، وسط جوائز مالية كبرى تبلغ 2 مليوني ريال لبطل المسابقة. بالتزامن مع ذلك أعلن عن جدول دوري الدرجة الأولى الذي ينطلق في 18 سبتمبر بمشاركة 8 أندية أخرى تسعى لخطف بطاقات الصعود للأضواء. وعلى صعيد المنتخبات والمشاركات الدولية، حطت بعثة المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عاماً رحالها في إندونيسيا لخوض غمار بطولة كأس سيركاندي ميرديكا الودية ضمن البرنامج الإعدادي المكثف لتصنيفات كأس آسيا. وفي العاصمة الفرنسية باريس، تسجل اللاعبة هدى فقيه حضوراً تاريخياً كممثلة السعودية الوحيدة في منافسات تيكن 3 ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية، مجسدة قصة نجاح ملهمة من الأكاديمية السعودية إلى المسارح العالمية. محلياً، وفي احتفالية رياضية مميزة، كرم الوسط الرياضي بطلة المملكة للملاكمة رينات جمال تقديراً لإنجازاتها المتميزة بحضور نخبة من القيادات والنجوم. وفي الأندية، اختتم فريق القادسية لكرة الطاولة موسماً تاريخياً بحصاد وافر شامل تتويج فريق السيدات بلقب الدوري الممتاز وبطولة الناشئات، إلى جانب المركز الثالث عربياً و11 ميدالية متنوعة في بطولات المملكة الفردية والزوجية. ختاماً من الملاعب العالمية، توجت الكندية آنا هوانغ بلقب بطولة صندوق الاستثمارات العامة بلندن للغولف في نادي سنتورين البريطاني برصيد 22 ضربة تحت المعدل. بينما خطفت الهولندية ديمي فورلينغ الأضواء بانتزاعها صدارة الترتيب العام لسباق فرنسا الدولي للدراجات الهوائية للسيدات تور دي فرانس وارتدائها القميص الأصفر عقب أداء استثنائي في المرحلة الثامنة في أسبوع مليء بالإثارة والتميز الرياضي النسائي. بينك سبورت على جدة اف ام.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
2: جدة اف ام على هواك.
3: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية

0: تنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
2: جدة FM على هواك.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حياة الإنسان أشياء كثيرة تؤثر فيه، تصوغ أفكاره وتوجه مشاعره وتترك بصمتها على طريقه في الحياة. ومن أعظم هذه المؤثرات الصحبة، فالإنسان لا يعيش وحده، بل يتأثر بمن حوله ويأخذ من أخلاقهم، ويتشكل كثير من سلوكه من مجالستهم، حتى يصبح الرفيق باباً إلى الخير أو طريقاً إلى غير ذلك. ولذا جاءت عناية الإسلام عظيمة بهذا الأمر، لأن الصحبة ليست مسألة عابرة ولا اختياراً بسيطاً، بل هي شأن من شؤون القلب والدين والسلوك والمصير. فالمرء قد يرتقي بصديق صالح يذكره بالله ويعينه على الطاعة ويأخذ بيده إذا فتر، وقد يضعف بصحبة أخرى تجره إلى الغفلة وتزين له الخطأ وتطفئ في قلبه نور الاستقامة. إن الصحبة الصالحة نعمة من نعم الله الكبرى، ومنحة لا يعرف قيمتها إلا من وجد أثرها في حياته. فالصاحب الصالح ليس فقط من يبتسم في وجهك أو يأنس بك في مجلس، بل هو من يكون لك عونا على نفسك ودليلا إلى ربك وسببا في ثباتك حين تتقلب بك الدنيا. الصاحب الصالح قد لا يملك مالاً كثيراً ولا جاهاً واسعاً، لكنه يملك شيئاً أعظم من ذلك كله. يملك قلباً ناصحاً ولساناً صادقاً وروحاً تحب لك الخير. إذا قصرت ذكرك، وإذا ضعفت شد من أزرك، وإذا أخطأت نصحك، وإذا حزنت واساك، وإذا رأى منك خيراً أعانك عليه، وإن رأى منك ميلاً إلى الغفلة ردك برفق ورحمة. ما أجمل أن يكون للإنسان في هذه الحياة من إذا رآه تذكر الله، ومن إذا جلس إليه ازداد طمأنينة، ومن إذا سمع كلامه شعر أن الطريق إلى الله ما زال مفتوحا، وأن الخير ما زال قريبا، وأن النفس تستطيع أن تعود وتتوب وتستقيم. لقد شبه النبي عليه الصلاة والسلام الجليس الصالح بحامل المسك، فقال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. الجليس الصالح إما أن يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. وهكذا الصاحب الصالح لا بد أن يترك فيك أثرا جميلا ولو لم يقصد، ولا بد أن تنتقل إليك من أخلاقه الطيبة، ومن همته العالية، ومن سمته الحسن، ومن قربه من الله نفحات تغير شيئا في داخلك. فالصحبة الصالحة ليست كلمات تقال، بل هي أثر يرى وسكينة تحس وخير يمتد. كم من إنسان كان في غفلة فردته صحبة صالحة إلى القرآن، وكم من قلب فاتر أعاد

تدعوته رفقة الخير إلى الصلاة بخشوع، وإلى الذكر بمحبة، وإلى الطاعة بشوق. كم من شاب أو فتاة تغيرت حياتهم كلها، لا بسبب موعظة عابرة، بل بسبب صديق صالح أو رفيقة صالحة كانا باباً من أبواب الهداية. أيها الأحبة، إن الإنسان يضعف وحده وتغلبه نفسه أحياناً، وربما عرف الحق لكنه فتر عن سلوكه، وربما أحب الخير لكنه احتاج من يثبته عليه. ومن هنا تظهر قيمة الصحبة الصالحة، فهي سند في الطريق ورفيق في المسير وعون على الثبات. الطريق إلى الله يحتاج من يذكر إذا نسيت، ويعين إذا تعبت، ويدعو لك بظهر الغيب، ويفرح لطاعتك، ويحزن لتقصيرك، لا حسدا ولا تعاليا، ولكنها محبة صادقة وشفقة نقية. الصحبة الصالحة لا تعني الكمال، فليس أحد معصوما من الخطأ، ولكنها تعني أن يكون الأصل في العلاقة هو الخير، وأن يكون أساسها التقوى، وأن يكون فيها تناصح ورحمة وستر ودعاء. فالصديق الصالح لا يطلب عثرتك، ولا يفرح بزلتك، ولا يفضح خطأك، بل يأخذ بيدك ويغلق عنك أبواب السقوط، ويذكرك بأن لك ربا كريما يقبل التوبة ويفتح الأبواب. من أعظم ثمار الصحبة الصالحة أنها تحفظ القلب من الوحشة، فالإنسان حين يسير مع أهل الخير يشعر أن الطاعة ممكنة، وأن الاستقامة ليست غريبة، وأن حب الله ليس أمرا بعيدا. أما إذا عاش بين من يهونون الذنوب ويستخفون بالطاعات ويجعلون من الغفلة أسلوب حياة، فإن القلب يتأثر شيئا فشيئا حتى يعتاد ما كان يستنكره، ويضعف فيه نور المراقبة. ولهذا كان من الحكمة أن يسأل الإنسان نفسه دائما: من الذين أجالسهم؟ من الذين أسمح لهم أن يؤثروا في قلبي؟ هل صحبتي تقربني من الله أم تبعدني عنه؟ هل إذا جلست مع هؤلاء خرجت بطمأنينة وذكر وخير، أم خرجت بقسوة وغفلة وتضييع للأوقات؟ إن من علامات الصحبة الصالحة أنك إذا صحبتهم أحببت الطاعة أكثر، واستثقلت المعصية، وشعرت أن قلبك أنقى، ولسانك أصدق، ووقتك أبرك. إن من علامات الصحبة الصالحة أنك إذا صحبتهم أحببت الطاعة أكثر، واستثقلت المعصية، وشعرت أن قلبك أنقى، ولسانك أصدق، ووقتك أبرك. ومن علاماتها أيضا أن تكون العلاقة بعيدة عن التكلف، قريبة من الصدق، فيها احترام، وفيها ستر، وفيها وفاء، وفيها دعاء في الغيب، وفيها حب لله، لا لمصلحة عابرة ولا لمنفعة زائلة. ما أحوج الناس جميعا إلى أن يحسنوا اختيار من يصحبون، فليس كل من ضحك معك صاحبا نافعا. بعض الصحبة تبدأ بسهولة، ثم تترك في النفس تعبا، وفي القلب ظلمة، وفي الطريق انحرافا. أما الصحبة الصالحة فإنها وإن كانت قليلة فهي مباركة، وإن كانت هادئة فهي عميقة الأثر، وإن لم تكثر كلماتها فإن حضورها في الحياة كبير. قد يكون لك صديق واحد صالح، لكنه يعدل عندك مجالس كثيرة، لأنك تأمن معه على دينك، وتأنس معه في الطاعة، وتجد في قربه أثر الخير.

من أجمل ما في الصحبة الصالحة أنها لا تقتصر على الدنيا فقط، بل يمتد أثرها إلى الآخرة. فالقلوب التي اجتمعت على طاعة الله وتحابت فيه وتناصحت لأجله هي قلوب مباركة يرجى لها الخير في الدنيا والآخرة. ما أعظم أن يكون للإنسان في حياته من يعينه على النجاة لا من يشاركه الغفلة، وما أجمل أن يكون له رفيق إذا نسي ذكره، وإذا تعب دعمه، وإذا ضاق صدره ذكره بالله فرجع قلبه مطمئنا.

إخوتي، إن الصحبة الصالحة لا تطلب بالكثرة وإنما تطلب بالصدق، فابحث عن صاحب إذا رأيته ذكرك بالله، وإذا سمع منك شكواك قربك من الرجاء، وإذا رأى منك خيرا شجعك، وإذا رأى منك تقصيرا نصحك بلطف، وإذا غبت عنه دعا لك، وإذا حضرت عنده صانك واحترمك. كن أنت أيضا صاحبا لغيرك، لا تنتظر فقط من يواسيك، بل كن أنت من يواسي. لا تنتظر فقط من يذكرك، بل كن أنت من يذكر. لا تنتظر فقط من يأخذ بيدك، بل مد يدك إلى غيرك برفق ورحمة. فربما كنت أنت الصحبة الصالحة التي يفتح الله بها على قلب أحد عباده. فلنحرص على أن نحيط أنفسنا بأهل الخير، وأن نقترب من المجالس التي ترفع الإيمان، وأن نبتعد عن كل صحبة تضعف القلب أو تجر إلى المعصية أو تزين الغفلة. فالعمر قصير والقلب يتأثر، والطريق يحتاج إلى رفقة تعين، لا إلى صحبة تثقل وتلهي. اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة التي تدلنا عليك، وتعيننا على طاعتك، وتثبتنا على مرضاتك. اللهم اجعلنا من أهل الخير الذين إذا ذكروا ذكر معهم الصلاح. اللهم أبعد عنا رفقة السوء، واصرف عنا كل صحبة تفسد القلب وتطفئ نور الإيمان، وارزقنا قلوبا متحابة فيك، متناصحة لك، ثابتة على طريقك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: يا رب. سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسمت، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
4: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
5: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
3: نقاش الآن على جدة اف ام.
6: السلام عليكم. في عالم تتسارع فيه المتغيرات لم يعد التعليم مجرد وسيلة لنقل المعرفة، بل أصبح الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وصناعة المستقبل وتعزيز التنافسية بين الدول.

0: ومن هذا المنطلق جاء نظام التعليم العام الجديد ليؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة التعليم بالمملكة من خلال تطوير الحوكمة التعليمية وتنظيم الأدوار والمسؤوليات ورفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويحمل هذا النظام أبعادا تتجاوز التنظيم الإداري والتشريعي ليؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان وأن بناء القدرات الوطنية هو الطريق نحو اقتصاد معرفي أكثر ازدهارا واستدامة. كما أنه يعزز الشراكة بين مختلف الجهات المعنية بالتعليم ويفتح آفاقاً أوسع للتطوير والابتكار بما يواكب احتياجات الأجيال المقبلة ومتطلبات سوق العمل. في حلقة اليوم من برنامج نقاش نسلط الضوء على أبرز ملامح نظام التعليم العام الجديد وأهدافه وأثره المتوقع على الطلاب والمعلمين والمؤسسات التعليمية ودوره في بناء منظومة تعليمية أكثر كفاءة ومرونة واستعدادا للمستقبل. لكن في البداية تقبلوا تحيات زميلي محمد المرحبي في الإعداد وتحياتي أنا عزام الخديدي في التقديم وتحيات زميلتي مناهل دحمان في الإخراج. إذن اليوم نقرأ في نظام التعليم العام الجديد وللحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا على الهاتف الدكتورة أشواق المطيري مستشارة تعليمية باحثة في نظم التعليم والتعلم. حياك الله دكتورة أشواق. في البداية ما أهمية صدور نظام التعليم العام في هذا التوقيت تحديدا وما الذي يضيفه للمنظومة التعليمية في المملكة؟
1: أهلا وسهلا بكم، سعيدة لاستضافتي معكم. أهمية صدور نظام التعليم العام في هذا التوقيت، يأتي نظام التعليم العام في توقيت مهم تشهده المملكة حيث تتسارع التحولات الوطنية في إطار رؤية 2030 التي جعلت الإنسان محور التنمية. نعم. لذلك لم يعد تطوير التعليم خيارا بل هو ضرورة وطنية.
0: نعم. طيب دكتورة، كيف يمكن أن يسهم وجود نظام مستقل للتعليم العام في تعزيز الحوكمة وأيضا وضوح الأدوار والمسؤوليات داخل القطاع التعليمي برأيك؟
1: وجود نظام مستقل يعني وجود مرجعية قانونية واضحة تحدد مسؤوليات كل جهة، سواء الوزارات أو إدارات التعليم أو المدارس، وهذا ينعكس على رفع مستوى الشفافية أولا، ثانيا تسريع اتخاذ القرار السديد، ثالثا تعزيز المساءلة، رابعا تحسين جودة الأداء. فنجاح في التعليم لا يعتمد فقط على المناهج بل على وضوح الأدوار وتكامل المسؤوليات، وهو ما يحققه هذا النظام الجديد.
0: أدوار من بالضبط تتحدثين عنها؟
1: أي نعم معاكم،
0: أدوار من اللي تقصدينها؟
1: أدوار المنزل، الأسرة، المعلم، الإداري.
0: جميل. طيب دكتورة، من أبرز ما تضمنه النظام إنشاء مجلس شؤون التعليم العام، ما الدور المتوقع أنه يلعبه هذا المجلس في رسم السياسات التعليمية ومتابعة أيضا تطويرها؟
1: رائع. مجلس شؤون التعليم العام يمثل العقل الاستراتيجي للتعليم، ومن المتوقع أن يقوم بعدة نقاط من ضمنها رسم السياسات التعليمية الوطنية، هذا أولا. ثانيا متابعة تنفيذها وتقييم أثرها. ثالثا دراسة التحديات المستقبلية. رابعا موائمة التعليم مع المتغيرات العالمية. احنا نعرف انه التعليم يواجه تحديات كبيرة في انه ينتج لنا طلاب مهيئين لسوق العمل. دعم اتخاذ القرار المبني على البيانات والمؤشرات، وهذا يضمن لنا أنه تكون السياسات التعليمية لدينا أكثر استدامة ومرونة واستجابة للتغيرات المتسارعة.
0: جميل. طيب دكتورة أشواق، النظام أكد على مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي،

0: تنويع البرامج التعليمية، إدخال حلول وتقنيات مبتكرة، رفع كفاءة الاستثمار في التعليم، تعزيز الشراكات مع الجامعات والشركات، توفير فرص تعلم أكثر مرونة وتخصصا، وهذا يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 في زيادة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد المعرفي.
1: طيب، شهد النظام أيضا إلغاء عدد من التنظيمات السابقة ومن بينها وثيقة سياسة التعليم القديمة، ما الذي يعني هذا التحول من الناحية التشريعية ومن ناحية الحوكمة أيضا؟
0: رائع. هذا لا يعني التخلي عن القيم والثوابت، وإنما يعني تحديث الإطار التشريعي بما يتناسب مع المرحلة الحالية. فالنظام الجديد لو ركزنا فيه هو يعتمد على تشريع أكثر مرونة وقابلية للتطوير، بحيث يستوعب المتغيرات التقنية والتعليمية المستقبلية دون الحاجة إلى إعادة بناء المنظومة بالكامل، وهو انتقال من وثيقة تاريخية خدمت مرحلة معينة إلى نظام حديث يواكب التحول الوطني والعالمي.
1: طيب، وهذه الجزئية مهمة جدا، إلى أي مدى النظام برأيك النظام الجديد للتعليم يسهم في موائمة التعليم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأيضا وهذا برضو مهم، متطلبات سوق العمل؟
0: هذه من أهم نقاط قوة النظام إذا تحدثنا عنها، فهو يركز لنا على إعداد طالب يمتلك المعرفة والمهارة والقيم، وليس طالب سلبي مجرد حافظ للمعلومات، لا، احنا نحتاج إلى طالب يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030، ويتم ذلك من خلال أولا تنمية رأس المال البشري، ثانيا دعم الابتكار وريادة الأعمال، ثالثا تعزيز المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي، رابعا ترسيخ التعلم مدى الحياة، خامسا من خلال رفع جاهزية الخريجين لسوق العمل، كما ينسجم مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو إلى توفير تعليم جيد وشامل ومنصف للجميع.
1: طيب دكتورة أشواق، برأيك وش المؤشرات اللي يمكن من خلالها في السنوات المقبلة قياس نجاح نظام التعليم العام وتحقيقه للأهداف اللي أقر من أجلها؟
0: في الحقيقة يمكن قياس نجاح النظام من خلال عدة مؤشرات، أهمها أولا تحسين نتائج الطلاب في الاختبارات الوطنية والدولية مثل فيزا وتيم، ارتفاع جودة مخرجات التعليم، زيادة جاهزية الخريجين لسوق العمل، نمو مهارات الابتكار والتفكير الناقد لدى المتعلمين، ارتفاع مستوى رضا الأسرة والمعلمين والطلاب، كذلك توسع مشاركة القطاع الخاص والقطاع الثالث الغير ربحي في ذلك، أيضا انخفاض الفاقد التعليمي والتسرب، كذلك تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات التعليمية العالمية. النجاح الحقيقي حقيقة لا يقاس بعدد المدارس أو المناهج، بل بقدرة التعليم على صناعة إنسان قادر على المنافسة عالميا والمساهمة في تنمية وطنه.
1: نعم. طيب، وش الأدوار اللي ممكن يلعبها المعلمون وأيضا القيادات التعليمية وحتى الطلاب والأسر من أجل إنجاح هذا النظام برأيك، بما أنه أنت باحثة في مجال التعليم؟
0: ممكن أنا ألخصها بكلمة أخيرة اللي هي أنه نظام التعليم العام هو ليس مجرد تنظيم إداري، بل هو استثمار طويل المدى في الإنسان السعودي. فعندما نبني مدرسة حديثة ونمكن معلما مبدعا ونعد طالبا يمتلك مهارات المستقبل، فإننا لا نطور التعليم فحسب، بل نصنع مستقبل

0: الوطن بأكمله. وهذا هو جوهر رؤية 2030، أن يكون التعليم هو المحرك الأول للتنمية، والإنسان السعودي هو الثروة الأغلى وهو صانع المستقبل، كما يتوافق مع رؤية سيدي أمير الشباب محمد بن سلمان حفظه الله.
1: نعم جميل. طيب دكتورة، سؤالي الأخير لك، خلينا نستفيد من وجودك، أنت مستشارة تعليمية باحثة وشغوفة في نظم التعليم والتعلم، قراءتك المجملة لهذا النظام؟
0: أنا أرى أنه إحنا مقدمين على نهضة علمية رائعة، نرى أننا نستثمر في بناء هذا الوطن بطاقات شابة، وتعتبر من الموارد المتجددة اللي كلنا نفخر فيها بإذن الله تعالى.
1: نعم طيب، يعطيك العافية دكتورة أشواق المطيري، مستشارة تعليمية وباحثة في نظم التعليم والتعلم. نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. نقاش على جدة اف ام.
2: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. اليوم نقرأ في نظام التعليم العام الجديد، وللحديث أيضا حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذة حنان بنت عبد الكريم الخياط، مستشارة تعليمية وتربوية. حياك الله أستاذة حنان. من منظور تربوي، وش أبرز الرسائل اللي يحملها نظام التعليم العام الجديد للطالب والأسرة والمعلم؟
3: من المنظور التربوي يحمل نظام التعليم العام الجديد رسائل مهمة لجميع هؤلاء الشركاء في العملية التعليمية. فبالنسبة للطالب، الرسائل المهمة بأن الطالب هو محور العملية التعليمية، أن له حقوقا واضحة تشمل حصوله على تعليم جيد، بيئة آمنة، حماية من الإيذاء، سمع صوته، هذا كله جديد الآن في النظام الجديد. مع تنمية طبعا مهاراته وإتاحة مسارات تعليمية تناسب قدراته وميوله. أما بالنسبة للأسرة، يعني النظام بيحمل رسائل مهمة بأن الأسرة شريك أساسي في التربية والتعليم. يعني نجاح الطالب ما يعتمد على المدرسة وحدها، بل على التعاون بين المدرسة وولي الأمر في متابعة الأبناء ودعمهم، وخصوصا ناحية انتظامهم وحضورهم للمدرسة. وأما بالنسبة للمعلم، رسالة واضحة أن المعلم طبعا هو الركيزة الأساسية لتطوير التعليم، هو فارس العملية التعليمية. فالنظام الآن بيؤكد حقه في التدريب والتطوير المهني، توفير البيئة التعليمية المناسبة من حقوق المعلم، المشاركة في تطوير العملية التعليمية، هذا كله يعزز مكانته ويمكنه من أداء رسالته بكفاءة. فيعني في المجمل، النظام الآن يعني صراحة يعتبر انتقال من التعليم بوصفه نقل للمعرفة فقط، إلى تعليم يبني إنسان ويبني عقل هذا الطالب من خلال تنمية الشخصية، تعزيز القيم، تنمية مهارات هذا الطالب، إعداده للحياة ولسوق العمل.
2: جميل. طيب أستاذ حنان، النظام يركز على نقطة جوهرية اللي هي بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته وقيمه. كيف يمكن للمدرسة أن تحقق التوازن بين التحصيل العلمي ويعني تقفيل المناهج وعدد ساعات المعلمين وبناء هذه الشخصية للطالب؟
3: هنا المدرسة بتحتاج إلى دمج هذه القيم والمهارات في الممارسات اليومية، عارف، دمجها في المنهج نفسه. القيم والمهارات هذه اللي يحتاجها الطالب داخل الصف، وليس الاكتفاء يعني فقط انه داخل الصف الاكتفاء بالتدريس نظري، كمان من خلال الاعتماد على اساليب التعلم النشط، يعني التي تنمي لدى هذا الطالب التفكير الناقد اللي بيستخدمها هذا المعلم، وحل المشكلات والعمل الجماعي، كذلك من خلال توسيع دور الأنشطة الطلابية، هي جزء من العملية التعليمية، يعني لها أثر في بناء شخصية الطالب وثقته بنفسه وروح المبادرة، توفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة. هذه كلها يشعر الطالب، شوف، عندما يشعر الطالب بالاحترام والانتماء للمدرسة، هذا كله يسهم في نموه الأكاديمي والشخصي مع بعض.
2: جميل. طيب النظام أستاذ حنان يتحدث عن بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، وانت أشرتي لهذه النقطة تحديدا. برأيك وش أهم العناصر اللي تجعل المدرسة بيئة جاذبة للتعلم والإبداع؟
3: الحقيقة عندما تكون البيئة آمنة نفسياً واجتماعياً، يعني شاعر الطالب بأنه مطمئن وأنه محترم وأنه رأيه مقدر، يعني بعيداً عن التنمر أو الإيذاء أو التمييز، هذا كله يسهم في بيئة جاذبة للتعلم والإبداع. كمان عندك إذا كان هناك معلم ملهم، المعلم بيستخدم أساليب تدريس حديثة ويشجع الطالب هذا على الحوار والتفكير والاكتشاف، بدلاً من يعني فقط أنه يقتصر على تلقين المادة. كذلك يعني من ناحية الأنشطة، يعني يكون في أنشطة ثقافية رياضية بتتيح للطالب اكتشاف مواهبه ونواحي الابتكار لديه، هذه كلها من النواحي. كمان الشراكة الفاعلة مع الأسرة، الطالب هنا يعني راح يحقق أفضل أداء عندما تتكامل الرسالة التربوية ما بين البيت والمدرسة. فالطالب عندما يشعر بالأمان ويمنح فرصة للتعبير عن رأيه ويشجع على المبادرة والتجربة، يصبح أكثر دافعية صراحة للتعلم، ويعني يستطيع أنه يعني يستطيع أنه يتفوق أكاديميا وأخلاقيا.
2: طيب كيف يمكن للمدارس والبيئة التعليمية بشكل عام الاستفادة من التخصصات التعليمية الجديدة مثل التخصصات التقنية وتخصصات البرمجة والعلوم والفنون في اكتشاف قدرات الطلاب وأيضا تنمية مواهبهم منذ المراحل المبكرة؟
3: نعم حلو. يمكن للمدارس يعني الاستفادة من هذه التخصصات من خلال الكشف المبكر عن ميول الطالب، يعني باستخدام الملاحظة من قبل المعلم والأنشطة، المشروعات من قبل أيضا المعلم يعني والمدرسة بشكل عام، من خلال أيضا تقديم تجارب عملية وتطبيقية في البرمجة نفسها. يعني لما يكون التدريس تطبيقي وعملي من خلال البرمجة والروبوتات والعلوم والفنون، بدلا من الاقتصار على الجانب النظري، عارف لما تكون جميع التجارب عملية وتطبيقية، هنا نستطيع أن نستفيد فعلا من هذه التخصصات. إنشاء أندية ومسابقات، مبادرات مدرسية، بناء شراكات مع الجامعات كمان والجهات المتخصصة والقطاع الخاص اللي بتثري خبرات الطالبات الطلاب يعني والطالبات بشكل عام.
2: طيب مع التسارع الكبير اليوم في مجال التقنية، وش أبرز المهارات والقيم اللي يجب أن تركز عليها المدارس لإعداد جيل قادر على النجاح ومواكبة المستقبل؟
3: من أهم المهارات التفكير الناقد صراحة، وتحليل المعلومات، اتخاذ القرارات، حل المشكلات، هذه كلها مهارات، هذه مهارات بيحتاجها الطالب فعلا في حياته العملية. التواصل الفعال، العمل بروح الفريق، المهارات الرقمية، هو أصلا جيل رقمي أساسا، الجيل الرقمي، التعلم الذاتي. فيعني بالموازاة يعني تظل القيم هي الأساس، يعني القيم اللي توجه هذه المهارات. في عندك قيم المسؤولية والانضباط، هذه قيم مهمة لهذه المهارات، الأمانة والنزاهة، احترام الآخرين، التسامح، المواطنة والانتماء للوطن، هذه كلها من القيم المهمة. يعني وهذا يعني حقيقة يتوافق مع توجيه نظام التعليم العام الآن

0: بيربط بين تنمية المعرفة والمهارة والقيم في نفس الوقت، لأن سوق العمل يعني لم يعود يبحث عن طالب فقط متفوق أكاديمي، وإنما يريد شخصية متوازنة عندها كفاءة، أخلاق، قدرة على التعلم والتطوير.
1: طيب النظام يركز على إنه التعليم عبارة عن شراكة ما بين عدد من الشركاء، المعلم، المدرسة، بيئة المدرسة، الطالب وأولياء الأمور. يمكن تحدثنا كثيرا عن موضوع المدرسة والمناهج ودور المعلمين والواجب عليهم، لكن أحد أضلاع أو شركاء هذه العملية اللي هو أولياء الأمور. برأيك أولياء الأمور، ما الدور اللي يجب أن يقوموا به في الفترة المقبلة مع صدور نظام جديد للتعليم العام؟
0: نعم، أولياء الأمور حقيقة أقول لهم يعني أنتم شركاء حقيقيين في بناء مستقبل الأبناء، يعني عليهم أن يحرصوا على التواصل المستمر، هذا ما نريده منهم، التواصل المستمر مع المدرسة، يشجعوا أبنائهم على التعلم واكتشاف مواهبهم ويدعموهم وتنمية مهاراتهم. فالدعم الأسري هو أحد أهم عوامل النجاح حقيقة بالنسبة يعني لهذه الرسالة لأولياء الأمور. كذلك من أهم الرسائل لهم أنه متابعة الطلاب في الانتظام والحضور للمدرسة، هذه النقطة جدا مهمة الآن بالنسبة لأولياء الأمور.
1: طيب، واحدة أيضا من الأمور اللي النظام ركز عليها اللي هو الجوانب التربوية. كيف تقرأين أهمية الجوانب التربوية بالإضافة إلى التحصيل العلمي، لكن أيضا الجوانب التربوية أو لها نظام التعليم الجديد أهمية كبرى؟ يمكن تحدثنا عن موضوع اللي هو بناء شخصية الطالب.
0: نعم الحقيقة يعني إحنا بننظر الآن إلى نظام التعليم العام الجديد بوصفه يعني فرصة وطنية كبيرة لتطوير التعليم. فهو يعني ما هو مجرد تغيير في الأنظمة ترى وفي القرارات، لا يعني نجاحه ترى مسؤولية مشتركة بين كل من الأسرة والمدرسة والمعلم والطالب زي ما تفضلت، ويعني إذا تعاملنا معه بروح التعاون والانفتاح على التطوير رح نحقق الهدف الأسمى وهو إعداد هذا الجيل. إحنا بنقول في رؤيتنا جيل معتز بدينه ومنتمن لوطنه ومنافس عالميا، نريد يعني طالب متمكن من التعلم ومزود بمهارات المستقبل وقادر على الإسهام في تحقيق الرؤية، رؤية 2030 وبناء مستقبل أكثر ازدهارا للوطن.
1: طيب كيف يمكن للمعلم أنه يطور نفسه ليواكب هذه المتغيرات؟
0: المعلم هو حجر الأساس في نجاح هذا التحول صراحة. إحنا المعلم بنسميه فارس العملية التعليمية في الوزارة عندنا، فكل تطوير في التعليم يبدأ من المعلم، فدوره أبدا لا يقتصر على نقل المعرفة، هو يمتد إلى إلهام هذا الطالب، بناء شخصيته واكتشاف مواهبه وقدراته، غرس القيم عنده، ترى يبدأ من المعلم. المعلم هو اللي بيصنع جيل قادر على قيادة المستقبل. فصراحة المعلم هذا أكبر دور.
1: طيب وش أبرز التحديات اللي تواجه العملية التعليمية الآن؟
0: رح نواجه تحديات، يعني عارف النظام نفسه ممكن يواجه تحديات حقيقة، يعني طبعا حيواجه تحديات ليس في النص النظامي يعني عارف، وإنما في جودة التطبيق. فيشمل يعني هذا يعني طبعا سرعة إصدار اللوائح التنفيذية، تأهيل المعلمين هذا بينص عليه النظام والقيادة المدرسية، إدارة التغيير هو حياخد وقت، يعني هذه التحديات حتاخد وقت شوية، المتابعة المستمرة لقياس الأثر. فعندما يطبق النظام بشكل تدريجي ومدروس رح يحقق أهدافه في رفع جودة التعليم، لكنها تحديات طبعا لأننا بنتكلم عن جودة التعليم بالكامل وتعزيز كفاءة منظومة تعليمية كامل.
1: تحدث عن نظام صدر كتغيير لنظام له عقود التعليم عمل عليه.
0: نعم.
1: النظام القديم.
0: نعم عمل عليه العقود، وإحنا الآن في يعني زي يعني تلاحظون يعني قد إيش المملكة في نظام التعليم، قد إيش عندنا تغييرات الآن، التعليم الإلكتروني، التعليم يعني كل ما يتعلق بالبرمجة والتقنية أدخلت وبقوة في التعليم، فكان لابد من إصدار يعني نظام جديد يواكب هذا التطور.
1: نعم جميل. الأستاذة حنان بنت عبد الكريم الخياط المستشارة التعليمية والتربوية، شكرا جزيلا لك.

0: جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: بدر عرب.
3: ونعم يا حبيبي، ما عليك.

0: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. اليوم نتحدث عن نظام التعليم الجديد. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور فيصل الفاضل، الخبير القانوني والتشريعي. حياك الله أستاذ فيصل. في البداية خلينا نتحدث عن النظام بوصفه أحد الأنظمة الحديثة الداعمة لرؤية المملكة 2030، كيف تقرأ الأبعاد التشريعية والاستراتيجية لهذا النظام؟
1: حياك الله أستاذ محمد، وسعيد وتشرف بوجودي معكم اليوم.
0: محمد زميلنا المعد، أنا عزام الخديدي المقدم.
1: حياك الله أستاذ عزام، الله يحييك ويطول عمرك، وتشرف وأسعد أني أكون معكم اليوم. وإجابة على سؤالكم، زي ما وصفتم هذا النظام بأنه أحد الأنظمة الحديثة، نعم. نظام التعليم حقيقة يعتبر تحول تشريعي مهم على مستوى الوطن بشكل عام، وعلى مستوى قطاع التعليم بشكل خاص. طبعا كان ينظر للتعليم يعني بوصفه خدمة عامة، لكن حقيقة هذا النظام أصبح يعني فلسفته وهذا التحول التشريعي رأيناه استثمار استراتيجي في رأس المال.

0: إطار قانوني حديث ومتكامل يربط طبعا التعليم بمستهدفات رؤية المملكة 2030 ويعزز جودة الحوكمة ويرخص ويرسخ استدامة تطوير المنظومة التعليمية.
1: جميل. دكتور، في كثير من المختصين في الجانب التشريعي أشار إلى أنه النظام لا يكتفي بتنظيم التعليم بل يؤسس لفلسفة جديدة في بناء رأس المال البشري، كيف تنظرون إلى هذا التحول من منظور تشريعي؟
0: نعم، هذا التحول يعكس تطور في الفكر التشريعي. الهدف لم يعد زي ما ذكرت قبل قليل تنظيم العملية التعليمية، وإنما بناء الإنسان، بناء إنسان يمتلك المهارات والقيم والقدرات اللازمة للمنافسة في اقتصاد المعرفة. هذا التشريع نراه الآن يركز على الأثر الذي يحقق التعليم في التنمية وليس على الإجراءات التنظيمية وحدها.
1: تمام. من أبرز ما جاء في النظام إنشاء مجلس شؤون التعليم العام، ما أهمية هذا المجلس في تعزيز الحوكمة وتوحيد السياسات التعليمية على المستوى الوطني بشكل عام برأيك؟
0: طبعا هذا المجلس يمثل أحد أهم أدوات الحوكمة في النظام، ويعني نعلم تماما أهمية الحوكمة في رؤية السعودية 2030 في جميع القطاعات، ولا شك أن قطاع التعليم يعتبر أهمها. هذا المجلس كما ذكرت أحد أهم أدوات الحوكمة، لأنه يسهم في توحيد، هو الكيان الذي يسهم في توحيد السياسات التعليمية، يعزز التنسيق بين الجهات التعليمية ذات العلاقة، يحدد الأولويات الوطنية، يتابع تنفيذها، يمنع ويحد من تداخل الاختصاصات اللي كنا نراها، يعزز اتساق القرارات بما يرفع كفاءة المنظومة التعليمية. الآن أصبح عندنا مجلس ممثل من الجهات المعنية هو المسؤول الأول والأخير عن قطاع التعليم وعن السياسات التعليمية.
1: أيضا دكتور، النظام أكد على أهمية مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في تطوير التعليم، كيف أسهم هذا التشريع في تنظيم هذه الشراكات وأيضا ضمان جودتها واستدامتها؟
0: نعم، هذا النظام يعني أحد التحولات التي جاء بها أنه وفر إطارا تشريعيا واضحا لتنظيم مشاركة القطاعين العام، عفوا لتنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي. طبعا ربطها بمتطلبات الترخيص، الجودة، الرقابة. طبعا هذا لأول مرة نرى الآن القطاع غير الربحي ذكر في النظام أكثر من مرة، ورأينا ممكنات لهذا القطاع انطلاقا من اهتمام الرؤية وحد أهدافها اللي هو تعزيز دور القطاع الغير ربحي في التنمية. فالآن أصبح هذا النظام يعزز الشراكات المؤسسية المستدامة، أيضا يتيح تنويع نماذج تقديم التعليم بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، مع الحفاظ على جودة المخرجات وتحقيق المصلحة العامة.
1: نعم، جميل. مع صدور هذا النظام اليوم في عندنا انتقال من وثيقة سياسة التعليم اللي بقيت لعقود إلى نظام تشريعي حديث، ما دلالة هذا التحول وكيف يعكس تطور الفكر التشريعي في المملكة؟
0: نعم، هذا الانتقال حقيقة يعكس تطور طبيعي في المنظومة التشريعية. يعني السياسة العامة للتعليم هي وضعت في وقت تجاوزها الزمن، ونحن الآن في زمن الرؤية، وأفضل تعامل مع قطاع التعليم يأتي من خلال نظام عام موحد يحكم السياسات جميعها، وهذا النظام يحدد التوجهات، يحدد السياسات العامة، يحدد الحقوق والواجبات والاختصاصات، يحدد آليات الحوكمة، أيضا يحدد المساءلة. حقيقة هذا مؤشر كبير على نضج البيئة التشريعية في المملكة وقدرتها على مواكبة المتغيرات الوطنية والعالمية. يعني على سبيل المثال، أذكر على سبيل المثال الحقوق والواجبات، الآن أصبح حق الطالب، حق المتعلم أو حق الشخص في التعليم، هذا حق إلزامي، وأصبح فيه نص يلزم الولي الأمر.

0: يلزم أي شخص مسؤول عن هذا الطفل بأنه يعلمه ووضع أيضا وضعه تحت المساءلة في حال التقصير في تعليم هذا الطفل. فلذلك هذا
1: ورفع سنوات التعليم الإلزامي إلى المتوسطة، أول كان الابتدائي
0: بالضبط، وهذا زي ما تفضلت، وكان أول يعني ما كان فيه نصوص ملزمة وعقوبات. الآن هذا النظام أتى بمنظومة ليست فقط من الحقوق والواجبات، وإنما رافقها عقوبات ومساءلة بحيث أنها تحقق أهدافها على أرض الواقع.
1: طيب دكتور، في كثير من المختصين اليوم يتحدثون عن أهمية قياس الأثر التشريعي، برأيكم وش المؤشرات اللي يمكن من خلالها تقييم نجاح أي نظام، سواء نظام التعليم العام بعد التطبيق على أرض الواقع؟ لأنه أحيانا بعض الأنظمة تكون جميلة على الورق، بس لما يجي التطبيق يكون فيه بعض المعوقات، فوش أهم المؤشرات اللي نقدر من خلالها نقرأ الأثر التشريعي لنجاح هذا النظام؟
0: الآن أصبحت الدولة الحقيقة مهتمة بالتشريعات ليس فقط بإصدارها، وإنما يكون في قياس للأثر التشريعي القبلي قبل النظام، وأيضا قياس الأثر التشريعي البعدي. وأصبح التركيز على الآثار التشريعية التي يتركها أو التي يحدثها أي تشريع.

0: المطلوبة. فلما نتكلم عن التعليم وعن مؤشراته، وطبعا لابد أنها تكون مؤشرات قابلة للقياس. فلما نتكلم عن التعليم نتكلم عن مؤشر تحسن جودة المخرجات التعليمية، مؤشر رفع مستوى المهارات الأساسية والرقمية، نتكلم عن زيادة مواءمة الخريجين مع سوق العمل. يعني تعلمون يعني الفجوة الكبيرة اللي تقع خلال الفترة الماضية ولا زلنا نعاني منها بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، احتياجات التنمية. هذه أحد أهم المؤشرات. أيضا من ضمن المؤشرات تحسن نتائج المملكة في المؤشرات الدولية، أيضا ارتفاع كفاءة الإنفاق. أيضا من المؤشرات تعزيز مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي. القطاع غير الربحي الآن مساهمته لا تزيد عن 1% في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. الرؤية رأت أن إن شاء الله مع 2030 يصل إلى 5% في جميع القطاعات. طبعا لا شك أن التعليم يعتبر أهمها، فمتصور أنه أحد المؤشرات أنه تعزيز مشاركة القطاع غير الربحي. فختاما، قيمة التشريع لا تقاس بما يعني بمجرد صدوره، وإنما بما يحققه من أثر.
1: طيب في جزئية دقيقة دكتور، في حال وجود مثلا تعارض بين مواد نظام التعليم العام الجديد وأنظمة أخرى مثل نظام حماية الطفل أو نظام العمل، كيف تحل هذه الإشكالية النظامية برأيك؟
0: أولا يعني، وهذه أحد متطلبات أي نظام يصدر وفقا لقرار مجلس الوزراء 713 لعام 1438، لما يرفع مشروع نظام لابد أنه يوضح الأنظمة ذات العلاقة التي يتقاطع معها، وهل سيعدل عليها أو يلغي، لابد أنها تكون في البداية. وهذه أحد متطلبات أي نظام. وبعد ما تحدد لابد في مرحلة لاحقة يحدد بعد صدور النظام ماذا يترتب على هذه الأنظمة. يعني لو لاحظنا لما صدر نظام التعليم رأينا أيضا من ضمن الفقرات صدور القرار أنه ألغى عددا من الأنظمة، من ضمنها سياسة التعليم، نظام محو الأمية وتعليم الكبار، لائحة المدارس الأجنبية، لائحة تنظيم المدارس الأهلية وغيرها من التشريعات اللي هذا النظام يتقاطع معها ويؤثر عليها. أما بقية الأنظمة اللي يتواكب معها ويؤيدها ويعززها فهذا هو يعني هو الهدف، وبالتالي ما يؤثر عليها. مثلا نظام حماية الطفل لا يتعارض مع هذا، هو
1: يعزز دوره،
0: هذا يعزز حماية الطفل ووضع نص يلزم الطفل زي ما تفضلت، زادها إلى المرحلة المتوسطة، هذا يعزز الحماية ولا يؤثر عليه سلبا ولا يعدله.
1: طيب ما الدور المنوط بقيادات التعليم تحديدا لفهم واستيعاب هذا النظام عشان يطبقونه؟ هم خط التطبيق الأول لهذا النظام.
0: نعم والله هذا سؤال في محله، وهذا يعني دور كبير على الوزارة أنها تهيئ له. أولا المقام السامي الكريم أعطى فرصة 180 يوم قبل سريان هذا النظام، وهذه لها حكمة لما أعطاهم 6 شهور لكي يعني يبدأ التهيئة ويبدأ التحضير ويبدأ التدريب والتأهيل لتفعيل هذا النظام وتحقيق الأهداف المتوخاة منه. أيضا النظام هذا نص على أنه مجلس شؤون التعليم العام هو أيضا يضع اللوائح ويقرها التنفيذية والقرارات التنفيذية التي تجعل، لأنه معروف أن النظام يأتي بالمبادئ والأحكام العامة، لكن التفصيل والتفسير هذه مهمة اللوائح التنفيذية، وأيضا مهمة القرارات التنفيذية اللي مسؤول عنها مجلس شؤون التعليم والوزير وإدارات التعليم وكل مسؤول، كل مسؤول بحسب اختصاصه وصلاحيته.
1: يمكن واحدة من كلمات المفتاحية في هذا النظام اللي هو الحوكمة، برأيك
0: نعم.
1: الحوكمة وش أهميتها ليس فقط في نظام التعليم بل في أي نظام يصدر جديد؟ أهمية الحوكمة في ضمان التطبيق الفعلي والمستدام لأي نظام.
0: نعم،

0: أو كما لا بد منها يعني لكفاءة الإنفاق للإدارة الرشيدة. هي تشمل الحوكمة، أحد تعريفاتها الإدارة الرشيدة. فالحوكمة هي متطلب أساسي في كل نظام، بحيث أنه يضمن تحقيق الأهداف على أرض الواقع من خلال أدوات قياس الأثر التشريعي البعدي، من خلال الأحكام النظامية التي توفر المساءلة، التي توفر توقيع العقوبات والغرامات إذا اقتضى الأمر، الجودة، الرقابة. هذه كلها أدوات النظام اشتمل عليها، وفي نهاية الأمر الأداة والكيان الذي مسؤول عن تحقيق هذه الحوكمة هو مجلس شؤون التعليم والمستويات. طبعا لما تقرر اللوائح الإدارية التنفيذية هتحدد المستويات الأقل من المجلس، وتحدد مسؤولياتها وعملية أيضا جميع الممكنات لتنفيذ هذا النظام وحوكمته.
1: طيب، كما تعرف يا دكتور أنه أي نظام يصدر تصدر له لائحة تنفيذية بعدية، لكن وش التحديات اللي تواجه تطبيق أي نظام؟ وخلينا نتحدث الآن عن نظام التعليم العام، أبرز التحديات اللي قد تواجه التطبيق الفعلي لهذا النظام من الناحية التشريعية؟
0: طبعا تحديات، يعني لا شك أنه وزارة التعليم لما وضعت النظام وضعت دراسات، وهذه ألزمها قرار مجلس الوزراء 713، دراسات مسبقة قبل إقرارها النظام توضح الآثار التي سيحدثها هذا النظام، سواء على المستوى المالي، على مستوى الوظيفي، على مستوى الاقتصادي، على مستوى المالي، على مستوى الاجتماعي. كل هذه الحقيقة الدراسات وضعت وأقرها المقام السامي، ودرست من في أروقة هيئة الخبراء وفي مجلس الشورى، وجاء الآن بعد صدور النظام لقياس هذه الدراسات والتأكد أنها هذه الآثار تحقق على أرض الواقع، وسيأتي بعدها تقارير مستقبلية تقيس وتقف على هالتحديات إذا وجدت والآثار، وإذا استلزم الأمر تعديل في التشريع سيكون ذلك أو سيجب ينبغي ذلك، وإذا تطلب أمور مالية أيضا وضعت أمور فيما يتعلق بالموارد البشرية. هذه كلها يعني درست ويعتبر، والآن جاء وقت التنفيذ. وإذا صار في أثناء التنفيذ في خطة التنفيذية وجد تحديات، هذه مسؤولية مجلس شؤون التعليم والوزارة والإدارات التعليم أنها تقف على أي تحديات وتعالجها.
1: طيب، سؤالي الأخير لك دكتور، اليوم لما نتحدث عن قطاع ضخم في عدد كبير من المعلمين ومسؤول عن تعليم ملايين الطلاب، لما يصدر نظام من ويركز على موضوع الحوكمة والتنظيمات، ما انعكاس هذا النظام بهذا القطاع الضخم على بقية القطاعات في الجانب التنظيمي؟ كيف ممكن أنه تأخذ من هذا القطاع الكبير قدوة بحيث أنه أيضا هي تعمل على تنظيم أمورها بشكل أو بآخر، عشان ما يكون لا عذر أنه والله إحنا عندنا عدد موظفين كثير، عندنا هذا التعليم عدد موظفينهم تقريبا 500,000 المعلمين والإداريين ومسؤولين عن ملايين الطلاب وأصدروا هذا النظام؟
0: نعم، لا شك أن حوكمة التعليم وقطاع التعليم لا شك أنه بيكون لها أثار إيجابية كبيرة، ليس فقط على مستوى قطاع التعليم وإنما على مستوى التنمية الوطنية بجميع قطاعاتها. التعليم يعني عندما نشاهد الدول التي تقدمت نجد أن التعليم هو قطاع التعليم هو المحرك للتنمية، هو المحرك الأول. لما نشوف سنغافورة، لما نشوف كوريا الجنوبية وغيرها من الدول، نجد أن التعليم هو المحرك الرئيسي للتنمية. الحوكمة زي ما ذكرت قبل قليل اللي هي الإدارة الرشيدة وضمان أنه الأهداف المتوخاة تتحقق على أرض الواقع. لما تتحقق الأهداف تعليمية لأي بلد، لا شك أن التنمية ستتحقق تلقائيا وسينعكس ذلك على جميع القطاعات، لأن التعليم في النهاية هو اللي يطلع الأطباء، هو اللي يطلع المهندسين، هو اللي يخرج جميع
1: البشري،
0: جميع التخصصات، الكادر المالي، الكادر البشري في جميع القطاعات. إذا أحسن التعليم تخريجه هذا أثر لا شك كبير على على على على على التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة.
1: طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور فيصل الفاضل الخبير القانوني والتشريعي.
0: حياك الله، حياكم الله جميعا، شكرا لكم.
1: الشكر لكم أنتم أيضا مشاهدي ومستمعي الكرام على متابعة حلقة اليوم من برنامج نقاش. هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلتي مناهل دحمان في الإخراج. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولاً.

0: جدة اف ام على هواك.
1: بينك سبورت على جدة اف ام. اهلا بكم. نبدا من عصب الرياضة النسائية السعودية، حيث اعتمدت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم جدول منافسات الدوري الممتاز للسيدات في نسخته الخامسة، والذي سينطلق في 10 سبتمبر المقبل بمشاركة 8 أندية بارزة تتنافس على اللقب الذي يحمله نادي النصر، وسط جوائز مالية كبرى تبلغ 2 مليون ريال لبطل المسابقة. بالتزامن مع ذلك أعلن عن جدول دوري الدرجة الأولى الذي ينطلق في 18 سبتمبر بمشاركة 8 أندية أخرى تسعى لخطف بطاقات الصعود للأضواء. وعلى صعيد المنتخبات والمشاركات الدولية، حطت بعثة المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عاماً رحالها في إندونيسيا لخوض غمار بطولة كأس سيركاندي ميرديكا الودية ضمن البرنامج الإعدادي المكثف لتصنيفات كأس آسيا. وفي العاصمة الفرنسية باريس، تسجل اللاعبة هدى فقيه حضوراً تاريخياً كممثلة السعودية الوحيدة في منافسات تيكن 3 ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية، مجسدة قصة نجاح ملهمة من الأكاديمية السعودية إلى المسارح العالمية. محلياً، وفي احتفالية رياضية مميزة، كرم الوسط الرياضي بطلة المملكة للملاكمة رينات جمال تقديراً لإنجازاتها المتميزة بحضور نخبة من القيادات والنجوم. وفي الأندية، اختتم فريق القادسية لكرة الطاولة موسماً تاريخياً بحصاد وافر شامل تتويج فريق السيدات بلقب الدوري الممتاز وبطولة الناشئات إلى جانب المركز الثالث عربياً و11 ميدالية متنوعة في بطولات المملكة الفردية والزوجية. ختاماً من الملاعب العالمية، توجت الكندية آنا هوانغ بلقب بطولة صندوق الاستثمارات العامة بلندن للغولف في نادي سنتورين البريطاني برصيد 22 ضربة تحت المعدل. بينما خطفت الهولندية ديمي فورلينغ الأضواء بانتزاعها صدارة الترتيب العام لسباق فرنسا الدولي للدراجات الهوائية للسيدات تور دي فرانس وارتدائها القميص الأصفر عقب أداء استثنائي في المرحلة الثامنة في أسبوع مليء بالإثارة والتميز الرياضي النسائي. بينك سبورت على جدة اف ام. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
0: بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد، اخراج سعاد طنطاوي.
2: بصحبتهم نقتفي اثر الخطوات التي لم تترك خلفها الا الورد. قصة اليوم تبدأ من مكة المكرمة، من بين دفاتر الطالبات وصوت الأجراس المدرسية، حيث كانت هناك معلمة لا ترى في مهنتها مجرد وظيفة بل رسالة حياة، الدكتورة حياة بن يوسف ملاوي، التي آمنت أن النجاح الحقيقي يبدأ حين نكون نهراً يرتوي منه الآخرون. وعن تلك البدايات التي شكلت وجدانها الخبير تقول الدكتورة حياة:
3: حياتي فيها كثير محطات مفصلية. أول محطة كانت أنا خريجة لغة عربية، فجأة وجدت نفسي أدرس مرحلة رياض أطفال في مدرسة أهلية. التغير الثاني أو المحطة الثانية، فجأة لقيت نفسي مديرة لهذه المدرسة الأهلية متوسط وابتدائي ورياض أطفال، وكنت أنا ذاك يمكن أصغر مديرة في مكة المكرمة. وأتت المحطة الغريبة، إن شاء الله أن يتم تعييني رسمي، وعينت كمديرة من قبل ديوان الخدمة المدنية لأربع مراحل من الابتدائية حتى معهد المعلمات، لكن كانت خارج منطقة مكة المكرمة. كنت أطلع من الساعة 2:30 ليلا ولا أعود إلى مكة حتى 5:30 أو 6 عصرا أو مساء، فكان هذا التغير. بعد ذلك قررت أنه لازم أنا أغير نمط حياتي، لأنه الحياة كانت صعبة ودوام طويل، ففقدت شخصية حياتي اللي هي المفروض تكون عليها، وبدأت دخلت في محطة جديدة هي محطة التدريب.
2: في منتصف الطريق وبدلاً من أن تكتفي حياة بالنجاح التقليدي، التفتت بقلبها نحو فئة كبار السن. كان سؤالها الدائم: كيف نجعل من خريف العمر ربيعاً متجدداً؟ لم يكن بحث الدكتوراه بالنسبة لها مجرد أوراق أكاديمية، بل كان وعداً قطعته على نفسها لخدمة بركة بيوتنا، وهي هنا تصف لنا ذلك الشغف الخاص الذي جعلها تختار هذا المسار الصعب والجميل في آن واحد.
3: اخترت التخصص في الدكتوراه وتحديداً فئة كبار السن، ما كان اختياري هذا عابر أو أنه قرار مفاجئ، كان نابع من أنه أنا وجدت تغير في حياة والدي الله يرحمه. بعد التقاعد فجأة يصير يتعب علينا ويمرض وروح المستشفى، ما في أمراض ظاهرة أو سبب مقنع، بينما كنا نغير حياتنا ونسافر ما يعاني من هذه الأعراض. من هنا بدأت أنتبه، فصار أنه عندي قناعة أن كبار السن هم أصلا يمثلوا ذاكرة المجتمع وخبراته المتراكمة، وعلم النفس منحني أدوات لفهم احتياجات كبار السن، مش فقط الصحية والنفسية أو الوجدانية. فأنا رغبت أنه أنا أعيد تعريف مرحلة الشيخوخة من كونها من مرحلة انسحاب إلى مرحلة ازدهار ممتد. لذلك كرست مسيرتي لأكون صوت علمي وإنساني يعيد لهم مكانتهم ويصنع لهم بيئة تليق بتاريخهم وبعطائهم.
2: هذا الشغف تحول إلى ابتكار مذهل، فقد كانت الرائدة التي أدخلت مفهوم الذاكرة التصويرية للمسنين في عالمنا العربي. لم تكن تعالج النسيان بالدواء، بل بالصورة والدهشة لتعيد ترميم ما أتلفه الزمن في ذاكرة الإنسان.
3: استخدام الذاكرة التصويرية في مجال كبار السن، كون استخدمته الأولى عربياً، هذا ليش؟ الذاكرة ما تعالج فقط النسيان، هي تعيد بناء علاقة الإنسان بذاته. يوم يستعيد كبير السن قدرته على التذكر بصورة مرئية وحية، فإنه يستعيد ثقته بنفسه وإحساسه بالسيطرة على حياته. هذه التجربة تخليه يعني يرمم روحه قبل عقله، يرمم نفسيته قبل أي شيء تاني، لأنه يعيد للإنسان شعوره بالقيمة والقدرة، يكسر فكرة أنه هو إنسان عاجز أو فكرة العجز المرتبطة بالعمر، وتأكد حقيقة أنه العقل يمكن أنه يظل متقدا

0: متى ما وجد الطريقة الصحيحة وتعاملنا مع الطريقة الصحيحة. وجردت أنا هذا البرنامج ضمن رسالتي حقة الدكتوراه، في طبقناها في 6 مدن وفي 3 دول، وكثير كانت هذه الفكرة ترميم رائع لذاكرة الإنسان وتعديل نفسية كبار السن.
1: لم تقف طموحات ابنة مكة عند حدود الممارسات التقليدية، بل طوعت التكنولوجيا لخدمة وقار المشيب، فأسست المدينة الرقمية لكبار السن. أرادت أن تكسر عزلة المسن بجدار رقمي حان، وفي ذات الوقت وضعت أول دليل عربي لتدريب من يتعامل معهم بمهنية وحب.
0: الرؤية انطلقت من سؤال بسيط: ليش ما يكون في مجتمع رقمي أو مدينة رقمية كل اللي يحتاج معلومات عشان يعرف أكثر عن كبار السن اللي عايشين معاهم؟ من هنا تولدت الفكرة، يعني موقع المدينة الرقمية يتبع مركز إجلال لخدمات كبار السن والمتقاعدين التابع للشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية. كان لنا رؤية أنه إحنا نكون بيت خبرة عربي متميز في تقديم خدمات كبار السن، وأنه إحنا نكون مصدر الأول للمعرفة في مجال كبار السن. كان عندنا قيم جميلة أنه إحنا مسؤولين وملتزمين بتقديم محتوى رقمي عالي الجودة لترقية احتياجات وتلبية احتياجات كبار السن، ونؤمن بالمشاركة وأهمية التعاون بين كافة الأطراف، ودائما نسعى أن نكون متميزين أن يكون محتوانا الرقمي عالي الجودة لنشر المعرفة بين كبار السن وذويهم.
1: لأجل هذا الإصرار لم يكن غريباً أن تتوج كأكثر الشخصيات العربية تأثيراً في المسؤولية المجتمعية لسنوات متتالية، فالتأثير بالنسبة لها ليس لقباً بل هو ضريبة من الجهد والوقت تدفع بحب.
0: أشعر بقيمة الارتواء يوم أشوف أنا قد إيش تركت أثر حقيقي في حياة أي إنسان، يوم يستعيد كبير السن ثقة بنفسه، يوم تكون طالبة أو موظفة أو أي كان شخص قدرت أنه أنا أرجعه للحياة من جديد أو أبني له فرصة جديدة للحياة. العطاء بالنسبة لي مش ما أقدمه بس، بل أنه إلا أشوفه يرجع لي ويعود نور في حياة الآخرين. فقط أنا ساعتها أدرك أنه النهر ما زال يتدفق وأن رسالة مستمرة. ترى أجمل إحساس، وأسأل الله أنه يجعل عملنا خالص لله تعالى، أنك تقابلي شخصية بعد 15 و20 سنة تقول لك أنه أنت بعمل معين سويتيه معاها أو كلمة قلتي لها إياها أو برنامج دربتيها عليه كيف حياتها تأثرت وكيف حياتها تحسنت.
1: ضيفة بصحبتهم حياة ملاوي مستمعينا لم تكتب كتباً مثل نحو شيخوخة مريحة لتقرأ فقط، بل لنعيشها واقعاً يملأه الإجلال. هي التي نذرت نفسها لتكون سفيرة للسعادة، تترك لنا هذه النصيحة الذهبية لكل من يطمح لغد وقور.
0: نصيحة أنه إحنا نبني شخصيتنا من الوقت اللي إحنا عايشين فيه من الآن، مو ننتظر لغاية ما يجي وقت نكون إحنا كبرنا. لا، إحنا نستثمر في صحتنا النفسية من الآن، في علاقاتنا الإنسانية، في التعليم المستمر، لأن هذه كلها هي الضمان الحقيقي لشيخوخة مريحة. العمر مش فقط أرقام، العمر هو جودة حياة. أنا ممكن أكون 60 سنة و70 سنة أتمتع بجودة حياة، وممكن يكون شخص عمره 10 و12 سنة ما بيتمتع بجودة حياة. فلكن أنا أقول اللي يصنع توازنه اليوم يحصد راحته غدا، والخدمة اللي نقدمها اليوم لكبار السن وننشر الوعي والثقافة في أنه إحنا كيف نتعامل معاهم وأنه إحنا كيف نخلي شيخوختهم مريحة، أكيد بكرة حيكون المردود علينا إحنا أيضا.
1: شكرا للدكتورة حياة ملاوي، وشكراً لكل يد تمتد لتزرع الأمل. كنتم بصحبتنا ونبقى دوماً بصحبتهم. إلى اللقاء.
2: بصحبتهم على جدة FM مع شذى الحربي وآلاء محمد. إخراج سعاد طنطاوي.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبوك بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب. الموسيقار القطري عبد العزيز ناصر، أوتار الرمال، من إنتاج إذاعة قطر.
1: والحين تسمع لي زين، هذا وصيتي لك. ترى ما لك في هالدنيا إلا الله، ثم أنت. كان ودي أشوف رجال قبل ما أموت، لكن
0: أوتار الرمال. أوتار الرمال.
2: يبا يبا يبا على يبا، لا تموتي ولا تخليني
3: بروحي. حينما كنت طفل حقيقة أنا كنت آخر العنقود بالنسبة لأبي، فأحطني بحبه وكان يحقق لي معظم رغباتي، وعشت طفولة سعيدة.

0: في عالم كانت تسوده البداوة والتصحر، وفي وقت لم يكن للموسيقى نصيب وافر من ثقافة هذا البلد الصغير. في هذه الأثناء بزغ فجر الدوحة على ميلاد نابغ من مبدعي الموسيقى. شكلت تلك الولادة منعطفاً تاريخياً، إنه الملحن القطري عبد العزيز ناصر الذي صنع من الرمال أوتارا. أوتارا الدوحة التي يحتضنها بحر الخليج العربي تعيش وادعة مطمئنة في عام 1952. أعلن حينها عن قدوم طفل في منزل ناصر العبدان. ولد عبد العزيز، وكان لهذا القادم موعد مع التاريخ والإبداع والنبوغ. كانت حينها دول الخليج ومنها قطر تتعامل مع الفن والموسيقى بشكل محافظ، وكانت تلك الولادة تشكل منعطفا فنيا وثقافيا كبيرا. عبد العزيز ناصر، وبحكم حبه الكبير للموسيقى، تمكن من تجميع شباب قطر الموهوبين في فرقة الأضواء الفنية التي أقامت الحفلات تمثيلا وغناء، وكانت نواة حقيقية للعمل الفني المنظم، وكانت حاضنة مهمة للمواهب الشابة في مناخ فني راق. رغم كل ما أحاط بهم من صعوبات، كان ذلك الشاب يتحلى بكل إصرار بروح المبادرة والقيادة الفنية الواعدة. المسرحي الأستاذ عبد الرحمن المناعي كان واحدا من هذا التجمع.
1: كان بكل بساطة وبكل هدوء، أن تعالوا، يعني أنتوا يعني كل واحد ما تشكلون شيء، يعني فليش ما نتجمع كلنا مع بعض في مقر واحد وفي مكان واحد. بالفعل اتفقنا واجتمعنا كلنا في منطقة الجسر في الوسط. كان هذا الكلام تقريبا قبل 66، يعني كان يمكن عبد العزيز والمرحوم محمد عنبر كانوا أكثر الناس يعني اندفاعا لهذه الفرقة. عبد العزيز كان رحمة الله عليه كان نهم كثير، يعني فكان يقول لي ليش ما نجي من وقت، فكنا نجلس في الشمس، يعني في كان ظل يمكن لا يتعدى المتر.

كنا نجلس تحت هذا الحائط نمارس العزف يمكن إلين الساعة 6 يبدون الأعضاء يتوافدون على الفرقة، وكنا نمارس كل شيء، يعني كنا

0: دراسة الفن أكاديميا، وكان لأخيه الأكبر أحمد دور مهم في تجاوز هذا الصراع، هكذا يؤكد السيد أحمد ناصر العبيدان.
1: هو طبعا سافر إلى القاهرة مع الطلاب اللي بعثوهم إلى القاهرة، دخل نظامي طبعا في اللاذي، وعمل الانتساب في جامعة بيروت العربية للغة العربية. قلت له لأن اللغة العربية لها صلة بالتعرف بالشعر والموسيقى والهذي، فبدأ واصل. الوالد ساكت ما كان قايل شيء أبدا، بس بعد فترة من الوقت مثلا لما شاف أنه عبد العزيز لحن بعض الألحان القديمة شو اسمه مثل الجرينجو والعايدو والأشياء هذه، كان بدأ يحس انبسط فيه يعني. فمع الوقت يعني الوالد ما يعني عاطل فيها، وبالعكس كان ظل يعني هو يعني يقولون للناس كذا عبد العزيز كذا عبد العزيز مثلا. وبدأ طبعا بدأ عقب هذه الأغاني هذه بدأ يلحن لناس كبار مثل علية التونسية، حتى فيروز كان على أساس يلحن في آخر الوقت، وعلى ما أعتقد حتى من ضمنه كان يقول لي عبد الله جيدة أنه هو ملك المغرب كان حاط صورة فيروز وصورة عبد العزيز.

0: التراث وما يعنيه من هوية وطنية كان محط اهتمام هذا الموسيقار الشاب. اشتغل عليه وأعاد إحياءه من جديد، وأدخل عليه الموسيقى والتسجيل الاحترافي، وقدمه للأجيال الجديدة، فكانت خطوة مهمة في مسيرته الفنية، بل وفي صياغة أغنية قطرية شكلا وموسيقى وخصوصية. كان من القاهرة يسجل ويرسل تلك الأعمال لتبث عبر إذاعة وتلفزيون قطر حينها.
1: عبد العزيز تعامل مع الموتيفات والألحان والأغاني والكلام بحيادية رائعة، ولم يستعرض في يوم من الأيام عضلات الموسيقية في تقديم هذه الأغاني. حاول أن يحافظ على روح النص وروح اللحن، لذلك لم يبدل في كلمات الأغاني التراثية، ولم يحاول أن يغير في هذه الألحان، أعطاها نفس الروح ونفس، لذلك استمر عبد العزيز بدون ما حد يطلب منه، بدون ما يكون هناك مؤسسة تدعمه. عبد العزيز قدم خدمة جليلة، خدمة متميزة لحفظ الكثير. يعني خلك من الأغاني هاي المشهورة القرقاعون والعايدون، بس من يروح لأغنية مثل يلك هوا بشارع وياج لو صار منج بعشرين. شوف يعني من القهوة الحين ولا بخمسين ألف تحصل، الحين كان بعشرين ريال. أو يراعي الملحة، ملحة جنوبية، جينا في الملعب وتنقش الخية. عبد العزيز لم يشوه، عبد العزيز حافظ على روح هذه الأغاني ورونق هذه الأغاني، وقدمها فقط بإطار وبروح

من الطيبة المتجذرة في خصال أهل قطر، استلهم جمله الموسيقية التي صاغها حبا في قطر. قدم لمعشوقته الغالية عصارة إبداعه وشوقه وحنينه. ارتبط قلبه بهذا التراث.

0: التراب الغالي، وساهم في تكوين أغنية قطرية لها هوية وخصوصية. وأصر الموسيقار الكبير على الاهتمام بالأصوات القطرية في تلك الأعمال الوطنية والعاطفية، فقدم تجربته المميزة من خلال روائعه في تلك الفترة. الدكتور مرزوق بشير يروي جزءا من تلك البداية.
1: فبدأنا مشروعنا الغنائي الوطني في البداية، كان عبد العزيز يريد أغنية وطنية ليس لها مناسبة محددة، تغنى في كل زمان وفي كل مكان وتعبر عن حب الإنسان لقطر. كنا نجتمع أنا والأخ عبد العزيز ناصر في هدف واحد، هو حب قطر وأن يكون لقطر مكانة ثقافية وفنية في هذا المنطقة. فأول عمل غنائي وطني كان جيدتش قطر، ثم محتار يا بلادي شغلني لك، ثم كان العمل الأساسي الذي أطلقنا عليه أغنية عيشي يا قطر. وعيشي يا قطر من أحد الميز اللي فيه أن الفنان الدكتور المرحوم يوسف الدوخي وضع فيه كافة الإيقاعات الخليجية.

من منطلق العروبة والإسلام والوعي والإنسانية، قدم الموسيقار المبدع رحمه الله سلسلة من أعماله الفنية المتعددة التي عالج فيها الوضع العربي والإسلامي والإنساني، فقد نظر بعينه الفاحصة وإحساسه المرهف وإيمانه الراسخ لكل ما يدور في عالمنا من منعطفات سياسية كبيرة عصفت بالأمة، معتمداً على أصوات متعددة من العالم العربي ومن قصائد أبرز الشعراء العرب، وليستمر معه هذا النهج عبر سنوات طويلة متنبئاً بما حدث في الشارع العربي في عام 2010 من تغييرات تاريخية.

في عام 1996 تشرفت مسيرة المبدع الكبير رحمه الله بتكليف وطني غير عادي، وهو وضع الموسيقى الخاصة للنشيد الوطني القطري، لينطلق قسما بمن رفع السماء في كل الآفاق على خريطة الكرة الأرضية، بل ويصبح أنشودة حب وولاء وانتماء لكل من يحمل اسم قطر في قلبه ويلهج به في لسانه. كان ذلك ذروة التكريم والتشريف. وطن الرجال المخلصين منح الرجال المبدعين وساما من نوع خاص.

0: سعادة مبارك جهام الكواري يروي جزءا من تفاصيل تلك الفترة.
1: عندما كلف الفنان الكبير عبد ناصر رحمه الله بعمل النشيد الوطني كان شرف له وأيضا للكاتب، وأنا أعتقد أنه يعني حسنا اختير عبد العزيز ناصر لتلحين العمل، لأنه هو أنا في وجهة نظري الشخصية عمل نشيد وطني قبل أن يكون هناك نشيد وطني، عندما عمل سلسلة من الأعمال الله يا عمري قطر وقدر يا قدر مكتوب، كانت بعض المدارس يعني تضع هذه الأغاني في طابور الصباح بمثابة النشيد الوطني. في ذيك الأيام لم يكن هناك نشيد وطني مغنى أو ملحن، فأنا أعتقد أن النشيد الوطني سيخلد اسم عبد العزيز ناصر وسيخلد اسم الشيخ مبارك بن سيف، لأنه عمل وطني من الدرجة الأولى، وأيضا هناك أعمال كثيرة تخلد الفنانين المبدعين مثل المرحوم رحمة الله عليه.
0: بالفعل كان الراحل عبد العزيز ناصر

رجلا عربيا يشعر بمعنى العروبة ويدرك معنى القومية. فبعد أن أكمل الفقيد مشروعه الفني على مستوى الأغنية القطرية، اتجه نحو الأعمال الإنسانية مضمرا رؤية فلسفية وسياسية حول الأوضاع في العالم العربي والإسلامي. فرست سفينة الأحزان عند مآقيه، رفض طغيان الإنسان، لم ينس فقراء العالم، ولم يفته أبدا الالتفات إلى قضايا الإنسان العربي. الفنان العربي لطفي بوشناق يؤكد قيمة الراحل على المستوى العربي.

0: عبد العزيز ناصر ما هوش حاضر في الإعلام في الصورة. إذا كان تحب نكرمه هذا الفنان الكبير لابد أطلب من المسؤولين ومن أصحاب القرار في دولة قطر أن يصوروا كل الأعمال متاعه وأن تبث عبر القنوات الفضائية وأن تهدى للوضع للقنوات كلها إخراج وتكون حاضرة في القنوات. وهذا أكبر بالنسبة لي يعني أكبر تكليف. وبعد ذلك ممكن يأتي مهرجان باسمه هو وهذا أقل شيء يقدموه لي.
1: وسيأتي نصر الله وتعود يا فلسطين.
2: لم يكن عبد العزيز ناصر موسيقيا عبقريا فحسب، كان نموذجا للإنسان المرهف، للرجل صاحب المواقف، للقلب النابض بالحب، للطيبة القطرية العريقة. هذا الموسيقار أعطى للفن احترامه وطبق مقولة كان يقولها دائما: إن الفن رسالة قولا وعملا وسلوكا وسيرة ومسيرة.
3: ولما أوشك على أنه بينتهي من الدراسة فكنت أنا طالق ماخذ أختي، كانت الدكتور في مصر مع الوالدة، ونزلتهم هناك وقلت برجع. فهو في الطريق جاي على المطار، فالظاهر أنه تولع بنت متدينة وعائلة متدينة يعني ذلك. فإحنا طالعين على المطار قال لي أبا أحمد شو اسمه، أنا والله شذي قصتي وبيك نروح الحين 10 دقائق أو شيء. قلت والله يعني عبد العزيز ما خبرتني أنا في الأول. فمع الوقت وهذه الظاهر هو راح للأهل هذه، والأبو رفض أنه على أساس أنه يطلع بنته من هناك. الظاهر أن عبد العزيز تأثر شوية فيه، لذلك عاد خلاص من دم ما يفكر في الزواج.

0: هنا في منزله حضنه الدافئ كان يستريح. كان هذا المنزل ملهمه ومكمن سره، هنا وهناك كان يجلس. خلى البيت إلا من عطر ابتسامته وذكرى حضوره وعبق أخلاقه. القيمة والقامة غابة لكنه ما زال حاضرا.
1: أنا شخصيا أقول أني لم أقدم أي شيء يذكر لبلدي أو لوطني.
2: ليه يطرالي الأول تطرالي سوالفكم، ألاقي نفسي تاخذني على غفلة في سكتكم.

0: كبيرة في حياة هذا المبدع.
1: الحمد لله يعني كان في الأيام الأخيرة هاي العشرة أيام اللي قضاها في المستشفى في الطوارئ كان عنده أمل إنه خلاص إنه هو بيتحسن وإنه هو الآن راح يرجع ويعطي مثل ما كان يعطي أول وأكثر. لغاية ما يينا يوم كان يوم أربعة اتصل فيني في الليل، أنا كنت في النادي طبعا، قال لي محمد تعال لي الآن قرروا إنه بينقلوني على الأمل. فطبعا قبليها بيوم خذوا من عينة، لما خذوا من عينة فأكيد طلعت النتيجة بس ما بلغونا طبعا. فقال لي تعال الآن يوم الأربعاء على أساس إنه تأخذوا يبلوني الأمل. طبعا على أنا ما وصلت كانوا مجهزين كل حاجة، وكان الأخ عبد الرحمن موجود وخالد بن أحمد عبيدان وكان ولدي ناصر موجود وكان أولادي بعضهم موجودين. على طول عملنا كل الإجراءات وانتقلنا يوم الأربعاء في الليل تقريبا على الساعة 8-9 إلى مستشفى الأمل، وكانوا مجهزين للغرفة وكل حاجة. جلسنا مع هذه كل ليلة لغاية الساعة 12 ويسولف ومرتاح من الغرفة وكل حاجة ومن المعاملة ومن الاستقبال اللي استقبلوه. وبعدين في الليل على الساعة 12 قال أنا حين بنام خلوا الممرضة تجيب لي حبوب منوم عشان أنام، لأنه كان يشعر بالألم بس ما كان يتكلم، وكان دائما يطلب الأشياء الباردة مثل آيس كريم مثل عصير ولازم يكون مثلج. فإحنا بعدين حسينا أنه هو يحس بآلام وبحرقة في معدته، لأنه كان عبد العزيز طبعا مثل ما تقولهم بلغوا أنه على أساس عنده في القولون المرض الخبيث وأنه شبه يعني مثل منتشر، واكتشفنا أنه هو في الأخير كان يعرف هالشيء وراح كان رايح بانكوك وعامل فحوصات بس أخفى علينا كله، مش أخفى على أساس أنه على أساس أنه أن احنا نعالجه وما نعالجه، وأخفى عشان ما يبي يعذب الناس الآخرين معه في آلامه. فتم طبعا يوم الأربعاء بالليل جلست معه وعادي وسوالف، وفوجئت الساعة 7 الصبح يجيني ابني ثامر يقول لي قم قم يبون ضروري للمستشفى عبد العزيز. طبعا طبعا أنا لبست على طول أول بسرعة بسرعة وطلعت معه في السيارة. أول ما رحت لقيت شقيقتي واقفة ولقيت عبد الرحمن أخوي ولقيت أولادي واقفين والأخ جاسم نعم في دخول مو براضي يتكلم ويقول لي ليش؟ قلت ايش صار؟ قالوا لي توفى. يعني انا صراحه صدمت ما قدرت اكلم، دخلت عليه وشلت الغطاء من على راسه ومست على راسه.
0: في يوم الجمعه 22 من يوليو من عام 2016 سكت القلب المشبع بالحنين، تمكن المرض في لحظة سريعة من جسده. بعد سماع الخبر المفجع هب أهل قطر بمختلف أعمارهم وقبائلهم لتوديعه. لم تفتقده عائلته ووطنه قطر فحسب، بل افتقده الإنسان الذي عاش عبد العزيز من أجله. رحلت روحه إلى بارئها لكن ذكراه حاضرة، وفنه شاهد على مبدع قطري رسخ كل حياته من أجل دنياه وآخرته. الموسيقار القطري عبد العزيز ناصر، أوتار الرمال، من إنتاج إذاعة قطر. الإعداد والتقديم أحمد عدنان، الإخراج فاطمة حسن.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غداً لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلاً يستحقونه.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك

0: وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديان هالساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
0: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: المشهد الثقافي على جدة FM.
1: أهلا بكم ما في طبعة نهاية الأسبوع من المشهد الثقافي. نستهل جولتنا من قلب التحولات الكبرى، حيث أطلق الصندوق الثقافي حوافز الذكاء الاصطناعي للمشاريع الثقافية بالشراكة مع وزارة الثقافة وبرنامج جودة الحياة وبالتعاون مع سدايا، ليفتح آفاقا استثنائية بدعم مالي يصل إلى 500,000 ريال لتمكين منشآتنا الثقافية من ركوب سفينة المستقبل والابتكار. ومن سحر التقنية إلى عراقة المسارح والفنون، يعود صوت الفن والتاريخ ليصدح من جديد في قمم عسير الخضراء، وذلك تزامنا مع التشغيل الرسمي لمسرح طلال مداح في قرية المفتاحة بأبها، ليضيء سماء عسير جامعا ببراعة بين عبق الهوية العريقة وأحدث التجهيزات التقنية. ولا تتوقف رحلة الإبداع عند حدود الوطن، بل تعبر القارات، حيث أطلقت هيئة المسرح والفنون الأدائية النسخة الرابعة من مبادرة العمل والتعلم المسار الدولي لعام 2026، لتأخذ نخبة من ممارسينا المسرحيين في رحلة احترافية مذهلة تمتد بين عراقة مدريد وسحر أثينا، ممزوجة بالتدريب العملي الخالص والخبرات العالمية. وفي عالم النشر وحكاية الخيال والتشويق، بشرى سارة لعشاق المانجا، وذلك بعدما أعلنت مانجا العربية عن إطلاق النسخ العربية 8 أعمال عالمية أسطورية لدار شويشا اليابانية عبر منصة مليون مانجا، احتفاء بقرن كامل من الإبداع العابر للثقافات. ومن هناك نتحول مباشرة إلى عروس البحر الأحمر، حيث تتألق جدة تاريخية في موسم الصيف عبر فعاليات صيفنا على كيفنا، مقدما تجارب تبهر السطوح وتغوص في الأعماق بين متحف البحر الأحمر ومعرض كنوز غارقة ومخيمها الصيفي التفاعلي الذي يصنع شغف الصغار. وبناء للكفاءات الوطنية للمستقبل، أعلنت سدايا فتح باب التسجيل للحصول على شارات محترفي في الذكاء الاصطناعي في تخصصي مهندس الذكاء الاصطناعي وعالم البيانات، لترسيخ مكانة المملكة كمركزا عالميا رائدا لا يطمح إلا للقمة. مستمعينا، من آفاق الذكاء الاصطناعي ومسارح عسير إلى رحلات أثينا وأزقة جدة التاريخية، كانت هذه جولة المشهد.

0: جدة اف ام على هواك.
1: لوين صيفك؟ تتميز مدينة جدة بواجهتها البحرية اللي تمتد على طول البحر الأحمر، وهي مكان مثالي للتنزه والتأمل. وعلى طول الواجهة راح تكتشفوا المجسمات الفنية الفريدة اللي اختارت بحر جدة بالذات دون بقية مناطق العالم، واللي تم تصميمها بأيدي فنانين عالميين منهم هنري مور وجوان ميرو. تصميم الواجهة البحرية يمزج بين التكنولوجيا الحديثة والجمال الطبيعي المتناسق مع تصاميم العمارة والمباني والأبراج السكنية الحديثة، واللي تطل على المناظر الطبيعية الخلابة لعروس البحر الأحمر. يصل طول كورنيش جدة الشمالي إلى 10 كيلومترات، ويتردد عليه أكثر من 10 ملايين زائر سنوياً، ويمتد إلى جانب البحر في واجهة جدة البحرية مضمار طويل مخصص للرياضة يصل طوله إلى 4500 متر. وفيه العديد من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب الدراجات الهوائية والتزلج على الجليد، ركوب الخيل، ركوب القوارب واليخوت، بالإضافة إلى العديد من المطاعم والمقاهي. كمان تقام فعاليات بحرية زي رحلات الغوص ورحلات الصيد ورحلات السفاري البحرية. لون صيفك.

التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان. تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي الخميس الواحدة ظهرا على جدة FM.
1: الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة FM.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

دي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اعلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: جدة FM على هواك.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأدراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
3: جدة اف ام على هواك.
4: يا سلام فز، باقي المرحلة الثانية ان شاء الله وافوز.
5: جوري انت باقي على الايباد؟ حتعطيني هو ولا اسحبه منك وما عاد تشوفي؟
4: ماما خليني شوية بس شوية.
5: وبعدين معاكي صلك اكثر من ساعة بتلعبي في الايباد.
4: ماما بليز لسه ما انتهت اللعبة. بابا الله يخليك كلمها.
6: خلاص خلي معاها الايباد، المباراة الحين تبدأ. تراكم ازعجتوني.
5: يعني المباراة اهم من صحة بنتك؟
6: اوه لا تشغليني، انا قاعد اتفرج وبعدين هي جالسة تلعب ومبسوطة. الا تبغيني ازعلها؟
5: يا سلام، يعني انا اللي ابغى ازعلها؟ البنت صار كل وقتها على الايباد وانا خايفة عليها. بالله عليك خليك من المباراة واسمع معايا الدكتور ايش يقول.
7: استخدام الأجهزة اللوحية سواء آيباد سواء حتى الأجهزة الهاتف السمارت فون عادة يتسبب في ضعف الانتباه والتركيز متى ما استخدمت لفترات طويلة. هذا الأمر أيضا يؤثر بشكل صحي على صحة العينين، على إصابتها بالإجهاد باعتبار أنه تستخدم هذه الأجهزة لفترات طويلة. مشكلات أخرى تتعلق بصحة العينين، قصر النظر وما إلى ذلك. عادة استخدام هذه الأجهزة لفترات طويلة وبشكل خاطئ في ناحية الجلوس الأطفال يؤثر بشكل أو بآخر على فقرات العمود الفقري، يؤثر أيضا على الكتفين، على الرقبة، مفاصل اليدين. هذه الأمور لا شك أنها تتأثر بطول الفترة. يتعرض الأطفال من خلال استخدام الجوال، استخدام الأجهزة اللوحية مثل ما ذكرت في السابق، الشعور بالصداع النصفي. الأطفال أيضا يتأثرون لهذا الأمر نتيجة التركيز في هذه الأجهزة لفترات طويلة. أمر آخر، استخدام الأجهزة لفترات طويلة يكون مساعد على تكون السمنة. الطفل يحتاج إلى الحركة في هذه المرحلة العمرية، والبقاء بوضعية معينة لفترات زمنية طويلة ما في شك أنه يعطل عملية تفريغ الطاقة، وبالتالي احتمالية السمنة بشكل كبير.
5: سمعت ايش يقول؟
8: أوه كلام خطير.
9: المنع الدائم للأطفال عن استخدام التكنولوجيا بدافع الخوف عليهم، والمنح المطلق بدافع الحب لهم. في الحالتين تعامل متطرف نتائجه سلبية، والصحيح نكون وسطيين دون إفراط أو تفريط من خلال الرقابة والتقنين والتوجيه.
10: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
11: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من

ملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقاً كبيراً لنحافظ على هوائنا وحياتنا.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحيمة كلها. يلا انطر
2: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

لوين صيفك؟ تتميز مدينة جدة بواجهتها البحرية التي تمتد على طول البحر الأحمر، وهي مكان مثالي للتنزه والتأمل. وعلى طول الواجهة راح تكتشف المجسمات الفنية الفريدة اللي اختارت بحر جدة بالذات دون بقية مناطق العالم، واللي تم تصميمها بأيدي فنانين عالميين منهم هنري مور وجوان ميرو. تصميم الواجهة البحرية يمزج بين التكنولوجيا الحديثة والجمال الطبيعي المتناسق مع تصاميم العمارة والمباني والأبراج السكنية الحديثة، واللي تطل على المناظر الطبيعية الخلابة لعروس البحر الأحمر. يصل طول كورنيش جدة الشمالي إلى 10 كيلومترات، ويتردد عليه أكثر من 10 ملايين زائر سنوياً، ويمتد إلى جانب البحر في واجهة جدة البحرية مضمار طويل مخصص للرياضة يصل طوله إلى 4500 متر. وفيه العديد من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب الدراجات الهوائية والتزلج على الجليد، ركوب الخيل، ركوب القوارب واليخوت، بالإضافة إلى العديد من المطاعم والمقاهي. كمان تقام فعاليات بحرية زي رحلات الغوص ورحلات الصيد ورحلات السفاري البحرية. لون صيفك.

0: جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى الان على جدة اف ام.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين ومستمعي جدة اف ام اينما كنتم تسمعونا في حلقة جديدة وانطلاقة جديدة من برنامج صيفنا احلى. هذا البرنامج الذي يأتيكم يوميا من الساعة 8 وحتى 10 مساء. عندنا فيها الكثير من الأخبار والفعاليات من مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى الزوايا المختلفة اللي راح تكون إن شاء الله معنا في هذه الحلقة، وأيضا فقرة إيش تفضل اللي نشوف فيها آراءكم وانطباعاتكم واهتماماتكم. شاركوني فيها على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. واللي حاب يشاركنا عن طريق الواتساب على 800-244-28-28، واللي حاب يشاركنا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي على حساب إذاعة جدة على منصة إكس @جدة_راديو. واللي حاب يتابعنا صوت وصورة يتابعنا على تطبيق راديو السعودية ساودي راديو بلس، وأيضا من خلال منصة إكس. واليوم معكم من أمام المايك أنا أسامة الغريبي، ومن الإخراج خلود لبني. هنروح لأول محطة غنائية مع خلود، وبعدها راجعين نبدأ المشوار معاكم. لا تغيروا الموجة على جدة FM.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
0: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
2: حياكم الله من جديد. اليوم في إيش تفضل؟ راح نتكلم في السفر شوية. إيش تفضل، تسافر لبلد بدون أي تخطيط ولا حجز مسبق وتكتشف كل شيء بالصدفة، ولا تسافر لبلد أنت مخطط لكل دقيقة فيه ومسوي جدول صارم قبل السفر بفترة كافية؟ شاركوني على 012-64-77-154 أو على 012-649-5154. طيب، اليوم من ضمن فعالياتنا البداية من العلا. خلال فصل الصيف تتيح العلا فرصة اكتشاف تنوع المملكة الطبيعي والثقافي عبر 3 مسارات برية تنطلق من جدة والمدينة المنورة وتبوك، وتمر بسواحل البحر الأحمر والتضاريس البركانية والمشاهد الصحراوية، لتصبح رحلة الوصول تجربة سياحية

المسار الثاني من المدينة المنورة إلى العلا عبر خيبر يجمع بين الطبيعة الجيولوجية والإرث التاريخي وثقافة الواحات، ويمتد لمسافة تقارب 383 كيلومتر ويستغرق ما بين 4 و5 ساعات. أما المسار الثالث من تبوك إلى العلا، تجربة مختلفة عبر المساحات الصحراوية الواسعة اللي بتميز شمال المملكة، إذ يمتد 295 كيلومتر ويستغرق قرابة 4 ساعات وسط طرق مفتوحة ومشاهد طبيعية ممتدة. طبعا يتطلب التخطيط للرحلات البحرية خلال فصل الصيف اختيار المسار الملائم لمدة الرحلة والوجهات المراد زيارتها، إذ يعد طريق تبوك مناسب للراغبين في رحلة أقصر، بينما يجمع الطريق القادم من المدينة المنورة بين سهولة الوصول وفرصة استكشاف المشاهد البركانية وإرث واحة خيبر، في حين يناسب المسار القادم من جدة الراغبين في رحلة ساحلية تمر بعدة محطات. المسارات البرية المؤدية إلى العلا تكشف اللي هي من سواحل البحر الأحمر شمال جدة مرورا بالمشاهد البركانية في خيبر وصولا إلى الآفاق الصحراوية جنوب تبوك، تكشف جانب من تنوع المملكة الطبيعي وتمنح الزوار فرصة لاكتشاف عدد من الوجهات والمعالم قبل الوصول إلى الواحة. عند الوصول تتواصل تجربة الزائر عبر الطرق والمسارات الداخلية في العلا اللي بتمر بمشاهد تجمع بين الواحة والتكوينات الجبلية والصخرية والمواقع الأثرية والتراثية، وتقود إلى عدد من المعالم الطبيعية والثقافية إلى جانب التجارب المتنوعة اللي بتحتضنها العلا على مدار العام. اللي حاب يزور العلا والتعرف على مسارات الوصول إليها والتخطيط لرحلتهم إلى جانب أيضا حجز الإقامة والتجارب السياحية، بالإمكان زيارة الموقع الإلكتروني www.experiencealula.com. طيب أذكركم بإيش تفضل، تسافر لبلد بدون أي تخطيط ولا حجز مسبق وتكتشف كل شيء بالصدفة، ولا تسافر لبلد أنت مخطط لكل دقيقة فيه ومسوي جدول صارم قبل السفر بفترة كافية؟ شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154، واللي مو قادر يتصل فينا هاتفيا يقدر يشاركنا على الواتساب على 800-244-28-28. فاصل ونواصل.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساءً على جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
3: تحول شارع الفن بمدينة أبها خلال موسم الصيف إلى أحد أكثر المواقع حيوية في منطقة عسير، بعدما استقطب أعداد كبيرة من الزوار والمصطافين اللي توافدوا للاستمتاع بالأجواء الصيفية المعتدلة والفعاليات المصاحبة والمشهد البصري المتميز بهوية مستوحاة من طبيعة عسير. شهدت الطرق المؤدية إلى شارع الفن كثافة مرورية عكست حجم الإقبال اليومي بالتزامن مع اكتظاظ الممرات والحدائق المحاذية بالعائلات والأطفال اللي توزعوا بين الجلسات المفتوحة والعروض الفنية والمساحات التفاعلية وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم. المجسمات الضوئية المعلقة المستلهمة من الغيوم والزهور والأشجار اللي اكتست بألوان الإضاءة أضفت بعد جمالي على المكان، لتشكل مع الحركة المتواصلة للزوار لوحة ليلية تنبض بالحياة وتعكس الطابع الإبداعي اللي يميز الفعاليات الصيفية في مدينة أبها. تجربة الزائر امتدت إلى المقاهي والمطاعم والأركان الترفيهية والمساحات المفتوحة اللي شهدت حضور لافت طوال ساعات المساء، حرص فيها كثير من المصطافين على توثيق المشاهد بعدسات هواتفهم في صور عكست تلاقي الطبيعة والفن والضوء في فضاء واحد. طبعا شارع الفن يواصل تعزيز مكانته بوصفه إحدى أبرز الوجهات السياحية في المملكة خلال الموسم، مستفيد مما يشهد من تطوير في عناصر البصرية وتنوع في برامجه وفعالياته، بما يثري تجربة الزائر ويعزز جودة الحياة، ويرسخ أيضا حضور عسير وجهة صيفية رائدة تستقطب الزوار من داخل المملكة وخارجها. هذا الحراك يأتي ضمن موسم صيف عسير 2026 اللي بيشهد تنظيم فعاليات وتجارب متنوعة في عدد من المواقع السياحية والثقافية والترفيهية، مستثمرا المقومات الطبيعية والمناخية اللي بتتميز بها المنطقة، بما ينسجم أكيد مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع السياحي وتعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة الإقليمية والدولية. طيب خلوني أذكركم بفقرة إيش تفضل. تفضل تسافر لبلد بدون أي تخطيط ولا حجز مسبق وتكتشف كل شيء بالصدفة، ولا تسافر لبلد أنت مخطط لكل دقيقة فيهم، سوي جدول صارم قبل السفر بفترة كافية. شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 اللي حاب يشاركنا على الواتساب على 800-244-28-28. متواصلين معكم أكيد في صيفنا أحلى، نروح لهذا الفاصل وبعدها راجعين، لا تروحوا بعيد.
4: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
5: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساءً على جدة FM.
6: مع الأندية،
7: كل الأندية،
6: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
8: يا تيكي تاكا،
5: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
9: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
10: الدوري الأهم بالمنطقة.
11: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
10: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
12: حاول عدى، الله الله،
10: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة اف ام. صيفنا احلى على جدة اف ام.
3: حياكم الله من جديد في صيفنا احلى. الى مراسلة اذاعة جدة في الطائف اميرة المطيري، يا هلا ويا مرحبا اميرة. اميرة معنا؟
4: معك، اقول هلا بكو، ايش اخبارك؟
3: يا هلا.
4: ايش حابين تعرفون عن هذه المدينة الجميلة؟ انا لو تكلمت سأبحر.
3: ابحري ابحري في مدينة الطائف الجميلة.
4: أول شيء أبي أرحب بالمستمعين وين ما كانوا، أسعد الله أوقاتهم بكل خير. من الطائف، ورح ناخذكم في جولة خفيفة ولطيفة في صيف الطائف اللي ما زال مستمر بتجارب المختلفة والممتعة حتى هذه اللحظة. من الوجهات اللي تستحق أن نتكلم عنها اليوم اللي هي بوليفارد الهدى، الوجهة اللي جمعت ما بين أجواء الهدى الجميلة وما بين خيارات ترفيهية وتجارب متنوعة للزوار، وأصبحت تضيف للمنطقة مساحة جديدة للترفيه وقضاء الوقت سواء للعائلات أو الزوار. مؤخرا زار صاحب السمو الملكي الأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز محافظ الطائف بوليفارد الهدى، ومن خلال الزيارة اطلع على الفعاليات والتجارب الترفيهية المقامة فيه إلى جانب الخدمات والبرامج المقدمة للزوار. وبالتأكيد زيارة سموه للبوليفارد تأتي ضمن متابعته للمشروعات السياحية والترفيهية في محافظة الطائف والوقوف عليها. عندنا أيضا لو بنتحدث عن تجربة الزائر، راح ننتقل إلى تجمع الطائف الصحي واللي كان حاضر في جميع الفعاليات لتقديم الخدمات الطبية. طبعا سبق وذكرنا أنه فعاليات الطائف هذا العام بفضل ربي متنوعة ومتعددة، وفي كل مكان الطائف ما عاد تنتظر فعالية، لا الطائف كلها تعيش الفعاليات. فتجمع الطائف الصحي كان متواجد وكان يقدم الخدمات للزوار باهتمام. من ضمن الاهتمامات هذه السنة اختتمت أمس جمعية الطائف لذوي الإعاقة فعاليات البرنامج الصيفي 2026 واللي استهدف هذه الفئة. طبعا البرنامج كان يتميز بالشمولية التامة لتنمية المهارات، وفيه تنوعت المسارات، كان فيه رسم، كان فيه طبخ، تصوير، تصميم، حتى الزراعة، حتى الوقوف على المسرح. تمت استضافة الأسر للأطفال من ذوي الإعاقة واستمتعوا بهذه التجارب مع أبنائهم. أيضا هدفت هذه الفعاليات إلى إثراء تجربة السياحية للأشخاص من ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في البرامج والأنشطة. والطائف لا تنتهي فعاليات اليوم تحديدا، الطائف على موعد مع كأس الورد الطائفي ضمن موسم سباقات الخيل في ميدان الملك خالد، وطبعا مستمر المنافسات غدا على كأس المصيف. ومع اقتراب نهاية الإجازة وعودة الدراسة، يبدو أن الطائف ما زالت تقول لزوارها باقي وقت وعيشوا الجو معنا واختاروا تجربتكم وخلوا الطائف تكون ختام صيفكم.
3: جميل.

0: الله يعطيك العافيه مراسلة اذاعه جده هناك في الطائف امير المطيري، شكرا لك على هذا الموجز الجميل اللي استعرضت فيه الاماكن والمناطق اللي موجوده في منطقه في مدينه الطائف، والفعاليات ايضا اللي موجوده في الطائف وضواحيها. شكرا لك واتمنى لك يوم سعيد واستمتعي بالاجواء هناك.
1: شكرا لك.
0: شكرا لك، يعطيك العافيه. طيب خلوني أذكركم مستمعينا بفقرة إيش تفضل، تسافر لبلد بدون أي تخطيط ولا حجز مسبق وتكتشف كل شيء بالصدفة، ولا تسافر لبلد أنت مخطط لكل دقيقة فيه ومسوي جدول صارم قبل السفر بفترة كافية؟ شاركوني على 012-64-77-154 أو على 012-64-95-154. اللي حاب يشاركنا كمان على الواتساب على 800-244-28-28.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
2: سوبر بيرفكتو.
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها تتعلم. يلا انطلق.
2: في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبداً أبداً لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 14:00 على جدة FM.
1: صيفنا أحلى على جدة FM.
4: حياكم الله من جديد إلى عاصمتنا الحبيبة الرياض، وفي قلب الرياض يرسم وادي حنيفة مشهد طبيعي تتناغم فيها التضاريس مع المساحات الخضراء والممرات المفتوحة، بيمنح الزوار متنفس تتبدل معه إيقاعات المدينة، ووجهة تستحضر جمال المكان وعمقها الطبيعي ضمن الخيارات السياحية والترفيهية اللي يبرزها برنامج صيفنا على كيفنا خلال الموسم الصيفي. يحضر الوادي ضمن المشهد السياحي والترفيهي اللي بتشهد العاصمة تزامنا مع برنامج صيفنا على كيفنا اللي بيبرز تنوع الوجهات والأنشطة الصيفية في مناطق المملكة، يتيح للزوار التعرف على مواقع تجمع بين المقومات الطبيعية والخيارات الترفيهية والخدمات المساندة. يمتد وادي حنيفة عبر أجزاء واسعة من مدينة الرياض بشكل محور طبيعي ارتبط بتاريخ المدينة ونموها العمراني، فيما أسهمت أعمال التأهيل والتطوير في المحافظة على خصائصه البيئية وإعادة توظيف محيطه ليكون متنفس طبيعي تتكامل فيه عناصر البيئة مع المرافق المهيئة للزوار. المواقع الممتدة على طول الوادي بين المساحات الخضراء والممرات ومناطق الجلوس والمتنزهات، هذه المواقع الممتدة تتنوع إلى جانب المواقع المطلة أيضا على الوادي، هذا جعله مقصد للعائلات وهواة المشي وممارسة الأنشطة الخارجية. طبعا سد وادي حنيفة ومحيطه يبرز بوصفه أحد المواقع اللي يقصدها الزوار، إلى جانب أيضا عدد من المتنزهات والمواقع الطبيعية المتوزعة على امتداد الوادي واللي أسهمت في توسيع الخيارات خيارات التنزه داخل العاصمة وإيجاد مساحات تجمع بين الهدوء والطبيعة والمشهد الحضري. هذا الإقبال على وادي حنيفة خلال فصل الصيف يعكس تنامي حضور الوجهات الطبيعية ضمن الخيارات السياحية والترفيهية في الرياض، في ظل توجه الزوار نحو المواقع المفتوحة اللي بتوفر أنماط متعددة لقضاء أوقات الفراغ بعيدا عن الوجهات المغلقة. طبعا هذا كله ضمن ما يقدمه صيفنا على كيفنا من خيارات متنوعة أمام الزوار، بتتوزع الوجهات الصيفية بين الفعاليات والأنشطة والمواقع الطبيعية والتراثية والترفيهية، هذا بيعزز حركة السياحة الداخلية ويعرف بالمقومات اللي تتمتع بها مختلف مناطق المملكة. طبعا وادي حنيفة يواصل حضوره بوصفه أحد الشواهد الطبيعية البارزة في الرياض، بيجمع بين البعد البيئي والتاريخي والترفيهي، بيمنح الزوار مساحة مختلفة وسط العاصمة، ويضيف أيضا إلى صيف الرياض وجهة تتكامل فيها الطبيعة مع خيارات التنزه والترفيه. طيب خلوني أذكركم بإيش تفضل. تسافر لبلد بدون أي تخطيط ولا حجز مسبق وتكتشف كل شيء بالصدفة، ولا تسافر لبلد أنت مخطط لكل دقيقة فيه ومسوي جدول قبل السفر بفترة كافية؟ شاركوني على 012-64-7714 أو 012-64-9514.

0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
3: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى، الله الله،
3: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
2: صيفنا أحلى على جدة FM.
6: حياكم الله من جديد. تسافر لبلد بدون أي تخطيط ولا حجز مسبق وتكتشف كل شيء بالصدفة، ولا تسافر لبلد أنت مخطط لكل دقيقة فيه ومسوي جدول صارم قبل السفر بفترة كافية؟ شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. طيب، أول اتصال معنا أبو مبارك. يا هلا ومرحبا.
7: الله يحييك، أهلا وسهلا،
6: كيف حالك؟ إيش أخبارك؟
7: الحمد لله بالشركة الأمور
6: تمام الحمد لله. من وين تكلمنا أبو مبارك؟
7: من الرياض.
6: يا هلا ومرحبا، حي الله أهل الرياض عاصمتنا الحبيبة.
7: الله
6: أول مرة تتصل فيني يا أبو مبارك؟
7: والله أول مرة، لأن شدني الموضوع يعني.
6: والله تشرفنا وتنورنا في أي وقت طال عمرك.
7: الله يسلمك.
6: قل لي رأيك.
7: والله أنا أفضل السفر بدون أدنى تخطيط مسبق.
6: يا سلام،
7: بحرفين بدون أدنى تخطيط. يعني
6: أنت قريب جدا من رأيي.
7: فأنا يعني هذا اللي أسويه أنا في غالب سفرياتي، ما يكون في ذاك التخطيط المسبق، أو حتى لو الاطلاع البسيط ما أطلع على الدولة اللي بسافر لها والمكان اللي بسافر، خلني أروح وأكتشف المدينة
6: الأماكن السياحية بشكل عام، تكتشفها بالصدفة يعني.
7: إيه نعم.
6: طيب بالنسبة للفنادق مثلا، بالأشياء الأساسية اللي في الرحلة هل تكون حاجزها مسبقا؟
7: ممكن قبل ما أوصل، ممكن ب24 ساعة، 48 ساعة، ما نيب ذاك اللي يعني يرتب الأمور يعني قبل أسبوع قبل شهر. لا لا لا، يعني إذا ما كان في نفس اليوم أصلاً.
6: تخليها أنت بالتساهيل. أصلاً يكون قرارك يكون قبل السفرة بيوم أو يومين قررت أنك تسافر.
7: أنا مرة صار موقف، أنا كنت مرة في ماليزيا. ورحلة العودة كانت كنت في كولالمبور. رحلة العودة كانت ممكن بعد 12 ساعة إلى الرياض.
6: حلو.
7: آخر لحظة قررت إني أغير الوجهة إلى سيول، كوريا الجنوبية.
6: يا سلام.
7: إيه نعم، فكانت يعني حرفيا ما في تخطيط، ما في تخطيط، ما في تخطيط ابدا ابدا ابدا. تغيرت الوجهة الى سيول، ما كان في بالي ولا جاء في بالي اني مره بروح سيول، لكن رحت سيول. فاحب دائما السفر بدون تخطيط.
6: تدري انه الاشياء هذه اللي تجي بالصدفه تكون اجمل واحلى من الاشياء المخطط لها؟ يعني غالبا تكون كذا.
7: حقيقي حقيقي حقيقي حقيقي.
6: استمتعت انت بسيول؟
7: جدا جدا جدا جدا. فعندك السفر يعني بدون تخطيط مسبق، انت ما حطيت توقعات، يعني احيانا ممكن لو خططت تحط توقعات عاليه جدا ولا وتنصدم بعدين.
6: صحيح.
7: خليك تروح وعش اليوم وعش السفرة، استمتع بدون تخطيط. أنا مع
6: وبدون الجروبات والأشياء هذه.
7: أي الحالي
6: لحالك.
7: نعم.
6: والله أحسنت صراحة يا أبو مبارك. شكرا لك، الله يعطيك العافية، وشكرا لاتصالك، وإن شاء الله ما يكون آخر اتصال لك معنا. خلينا نسمع صوتك إن شاء الله في الحلقات القادمة. شكرا يا أبو مبارك. شكرا، أتمنى لك يوم سعيد إن شاء الله. طيب معانا سليمان. يا سليمان. مرحبا، كيف حالك؟
8: مرحبا فيك. هلا والله أخوي.
6: إيش أخبارك؟ إيه نعم على الهواء.
8: شوف أنا أخوك، بقول لك شيء. أنا أول شيء معك أخوك سليمان التميمي من الدمام، تمام؟ ثاني حاجة أنا ما خطط والله لأي حاجة في الحياة. في الحياة كلها.
6: أنت الحياة ليش؟ كلها مو بس السفر.
8: تدري ليش أخوي؟
6: ليه؟
8: خططت كم مرة ولا سويت ولا شيء من خططت وارجع تحبط. فلذلك خلي وين ما الهواء يسرقني يقربني أروح.
6: يا سلام.
8: والله العظيم ومرتاح. وبعدين السفر يا أخي، أنا الحين بروح السفر في جمام، صح؟
6: صح.
8: استراحة أروح بعد ألتزم جدول اليوم بروح هنا، ولا في عنصر مفاجأة ولا في عنصر تشويق للمكان. شفته بالصور، شفته باليوتيوب، شفته خطط. لا لا أنا أروح والله أنزل الديرة وين أقول التاكسي ودني جود هوتيل أقول له كذا.
6: بس في ناس تقول لك يا سليمان أنه أخطط للسفرة من باب أنه أوفر وقت وأوفر كمان أوفر مادة. التخطيط بيوفر لي أشياء كثيرة.
8: قسما بالله يا أخوي، كان في الجامعة عندنا مدرس من دولة أوروبية يعني تمام، قسما بالله يقول أنا أحجز قبل 7 شهور بالمطعم اللي بتعشى فيه.
6: يا ساتر. لا لا
8: والله العظيم. يقول أيوه، يقول لا، يقول لازم بلان في الحياة. يعني صراحة أنا أشوف الواحد يعطي نفسه حرية شوي، مساحة للانطلاق. وأحسن مش أحسن من أنك ماشي على البركة. بركة حلوة ترى، صح؟
6: صح. يعني أنت بدون أي تخطيط ولا حجز مسبق ولا شيء، مخليها تساهيل.
8: ولا اقول لك انا عشان بطلع مدري وين رايح، قسما بالله شغل السياره والله العظيم. والله شوف احلف بك
6: والله
8: اطلع شغل السياره امشي شوي كذا قبل ما اطلع الحاره، اقول بروح البحث خلاص مرتاح مريح بالي. والله
6: الله يعطيك العافيه. شكرا يا سليمان. شكرا لاتصالك.
8: شكرا لك.
6: حياك الله. يا هلا ومرحبا فؤاد.
9: هلا والله اسامه،
6: كيف حالك؟ ايش اخبارك؟
9: حياك الله. انا يوم دقيت وكلمتني نسيت الاسم والله على بالي والله يا اسامه.
6: الله يسلمك ويبارك فيك.
9: ما ينسي بالقلب محفور يعني.
6: والله كلنا ننسى يا رجال. الله يسلمك.
9: لان الطباعه تروح، الحفر ما يروح.
6: هذا من لطفك والله يا فؤاد، يعطيك العافيه. كلنا خلاص والله صرنا ننسى ترى مع الحياه وسرعه. أيوة الحياه والظروف اللي احنا فيها بننسى كثير.
9: جل من لا يشاء الله سبحانه
6: وتعالى. ها يا فؤاد قل لي. ها. تسافر لبلد بدون اي تخطيط ولا تخطط لكل شيء؟
9: لا ما اخطط، اسال. قبل اذا داخل مملكة او خارج المملكة.
6: تسال.
9: مثلا داخل المملكة مدينة ما راح اسال عنها، ناس راحوا عشان يكون اسهل علي، اخذ كروت، عناوين، مطاعم، محلات، فنادق.
6: يا سلام.
9: اي سعر الفندق. اذا برا المملكه اسال ازيد. صعب شوي.
6: حلو.
9: مره طول العمر واحد عطاني، بس رح دوله عطاني عنها معلومات رعبت انا، حتى اني ترددت اني ما اعرف.
6: يا ساتر.
9: خوفني والله العظيم. لما رحت شفت العكس، بالعكس والله ناس طيبين. قمت اروح حبيت اكثر الدول يعني. قمت اروح فيها اكثر الدول.
6: والله شوف

0: فؤاد بعضهم يبالغون شوية يعني في في, في وصف البلد أو المكان اللي سافر له.
1: أسامة لأن هو يعني مر يعني كانت طباعه وأخلاق يعني أسلوبه سيء فيزرح يتضارب مع الناس ولا أبد أنت بتجيك إيه فأنا غلي كل اللي سووا فينا غلي اللي هاد.
0: لا لا لابد انك تجرب تجرب بنفسك وتحكم لا تحكم من اراء الناس
1: اكيد
0: على اي بلد انت مسافر له.
1: اسامه
0: هلا
1: في وقت اقل من دقيقه بس بيتين اقل من دقيقه
0: تفضل
1: لان المدام مسافر شفت شلون مسكينه لان انا شوي ظروفي قالت لي انا اسافر وياي خلت مسكينه تروح ما حرم
0: شو سويت فيها قصيدة يعني؟
1: العبرة لما سلمت عليها أمس خلقت العبرة فقلت خلت حط لي صدى خلود إيش بحال على
0: حطي صدى خلود إذا في صدى
1: فقلت يلي نويت السفر يا أقل أحبابي صح هذا حكم الغدر لكن على حسابي أديك مو مغتنع ومن داخلك ممتنع بس روح وخل الدمع ينزل على ثيابي تروح السلام أو تجي تلقاني أستناه بس لي عندك طلب خذ هالقلب وياك.
0: يا سلام صح لسانك
1: وراحت الله يحفظها الله يجيبها بالسلام
0: إن شاء الله إن شاء الله ترجع لك بالسلامة يا رب
1: إن شاء الله بإذن.
0: شكرا يا فؤاد شكرا لاتصالك يعطيك العافية أتمنى لك ليلة سعيدة إن شاء الله.
1: على والله.
0: طيب احنا متواصلين معكم في صيفنا احلى حنروح لفاصل ونرجع لكم ان شاء الله مع ساعتنا الثانيه.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى

0: جديبي الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام. صيفنا احلى على جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد ويا هلا والله بكل اللي يحبون الروقان ونسيم الورد وجلسات السحاب فوق الطايف او فوق جبال الطايف العالية. اليوم رحلتنا بتاخذنا العروس المصايف حيث الشامخات من الجبال والجو اللي يوسع الصدر. وجهتنا اليوم هي نزل الطائف الجبلية، الملاذ الساحر اللي يجمع بين فخامة الضيافة ودفء الطبيعة الخلابة. استعدوا لأننا اليوم بنعيش رحلة استثنائية تمزج بين الاسترخاء وريحة الورد الطائفي.
2: حياكم الله جمهور برنامج صيفنا أحلى. لما نتكلم عن نزل الطائف الجبلية في صيف 2026، إحنا هنا بنتكلم عن تجربة إقامة سياحية استثنائية بتكون فيها الإقامة جزء من المشهد الطبيعي، مو مجرد مكان للمبيت. هذه النزل المنتشرة بين الصخور والأشجار والامتدادات الجبلية المفتوحة اتصممت بعناية عشان تراعي تضاريس المكان وتوظف الحجر والخشب والعناصر المحلية في الغرف والممرات والجلسات الخارجية. كل هذا بأجواء بتنعش القلب وتدعم شعارنا الدائم صيفنا على كيفنا. أول ما توصل في واحدة من هذه النزل حيستقبلك الدمج المذهل بين التصميم العمراني والطبيعة. هناك بتنبني الوحدات بين التكوينات الصخرية والأشجار القائمة وتحيط فيها البساتين زي بساتين التين والرمان، العنب والخوخ والمشمش والبرشومي والنباتات العصرية. بتوفر كمان الجلسات المرتفعة وتتوفر فيها إطلالات واسعة وبانورامية على القرى والمزارع والقمم المحيطة. بتتيح للزوار متابعة تغيرات الضوء ومشاهدة الغروب والاستمتاع بأمسيات هادئة عشان تطلعوا برحلة تروي الظمأ وتنعش الروح على كيف كيفكم. وما تكمل هذه الوناسة إلا بالهدوء التام والخصوصية اللي بتوفرها هذه النزل للباحثين عن السياحة الريفية والطبيعية بعيد عن صخب المدن. يعني إذا كان جدولكم محتاج لهذا المود وتبغوا هوا عليل ومناظر تفتح النفس وكمان جلسة رايقة على كيف كيفكم، عروس المصايف ونزلها بانتظاركم. اتأكدوا دايما إن التجربة هناك فعلا غير.
1: شكرا زميلتنا روان عاشور على هذا التقرير الرائع عن النزل الجبلية في مدينة الطائف. خلونا أذكركم بموضوعنا اليوم. إيش تفضل، تسافر لبلد بدون أي تخطيط ولا حجز مسبق وتكتشف كل شيء بالصدفة، ولا تسافر لبلد أنت مخطط لكل دقيقة فيه ومسوي جدول قبل السفر بفترة كافية؟ روح لهذا الفاصل وبعدها راجعين معكم.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد. اليوم في سمر اكتيفيتي راح نتكلم عن رياضة الكارتينج. جو كارتينج هي المدخل الأساسي لعالم سباق السيارات المحترفة مثل الفورمولا 1، ولكنها في الوقت نفسه واحدة من أمتع الأنشطة الترفيهية الجماعية اللي ما تتطلب خبرة سابقة للاستمتاع بها. طيب، أنواع سيارات الكارتينج وحلباتها. الحلبات المغلقة الاندور تكون داخل صالات مكيفة مخصصة، وأرضيتها غالبا من الإسفلت المعالج، تتميز بأجواء ممتعة في الصيف، وتستخدم فيها سيارات الكهربائية اللي هي الإلكتريك كارتس أو سيارات بنزين صغيرة. وفي كمان الحلبات الخارجية الأوتدور، حلبات مفتوحة وأطول مسافة تتيح الوصول لسرعات أعلى، منها سيارات الهواء الرينتال كارتس، آمنة محاطة بإطار حماية قوي تتيح الوصول لسرعات أعلى تصل سرعتها بين 45 إلى 70 كيلومتر في الساعة. وفي السيارات المزدوجة السيتر 2 تحتوي على مقعدين لأب وطفلة أو لشخصين لتجربة ترفيهية مشتركة. وفي سيارات المحترفين اللي هي البرو كارتس، خفيفة الوزن تصل لسرعات تتجاوز 100 كيلومتر في الساعة للمتسابقين المحترفين. طبعا أكيد مثل كل نشاط أو كل رياضة في إجراءات للسلامة وفي شروط. طبعا لا تتطلب الكارتينج رخصة قيادة، لكن هناك شروط سلامة صارمة توفرها الحلبة. أول شيء الارتداء الإجباري، خوذة رأس كاملة وسترة وقاية أو بدلة سباق وقفازات. كمان الطول والسن يحدد المشاركون حسب الطول وليس السن فقط، يعني غالبا أكثر من 120 سنتي لسيارات الأطفال وأكثر من 140 إلى 150 سنتيمتر لسيارات الكبار. بالنسبة للملابس، يجب ارتداء أحذية مغلقة، أحذية رياضية، وملابس مريحة تجنبك التعلق بأجزاء السيارة. طيب، كيف تعمل الجلسة الكارتينج؟ أول شيء التسجيل والإيجاز، يعطونك فيديو أو شرح قصير لمدة 5 دقائق يعلمك معاني الأعلام، مثلا الأحمر للتوقف، الأصفر للتباطؤ، الأخضر للانطلاق، الأخضر الأسود للتحذير. وفي كمان التجهيز، ترتدي الخوذة وتعدل المقعد والدواسات في السيارة قبل السباق. بعدين يجي السباق، يعني تستمر الجلسة السباق عادة من 10 إلى 15 دقيقة، وهي كافية جدا لإجهاد عضلات اليدين والظهر. وفي كمان شاشة النتائج في نهاية السباق، تحصل على مطبوعة أو تقرير رقمي يوضح أفضل زمن لك في اللفة الواحدة ومقارنتك بباقي المتسابقين. طيب، في نصائح للمبتدئين لتحقيق أفضل زمن. ما تضغط على البنزين أو الفرامل، البنزين والفرامل معا، تستخدم رجلك اليسرى للفرامل واليمنى للبنزين وتجنب الضغط عليهما في نفس الوقت. أيضا خط السباق الصحيح اللي هو الريسينج لاين، تدخل المنعطف من الجهة الخارجية للحلبة ثم تقترب من نقطة المنتصف الداخلية وتخرج مجددا للجهة الخارجية أثناء التسارع. أيضا في السلاسة في التوجيه، لا تقوم بتحريك عجلة القيادة بشكل مفاجئ، فالسلاسة هي سر السرعة في الكارتينج. هذه فقرتنا في سمر اكتيفيتي، تكلمنا فيها عن رياضة الكارتينج، الرياضة الجميلة الممتعة. خلوني أذكركم بموضوعنا اليوم. موضوعنا إيش تفضل، تسافر لبلد بدون أي تخطيط ولا حجز مسبق وتكتشف كل شيء بالصدفة، ولا تسافر لبلد أنت مخطط لكل دقيقة فيها ومسوي جدول قبل السفر بفترة كافية؟ الأفضل اللي حاب يعني يشاركنا على الواتساب على 800-244-28-28. أنا شايف والله كثير يعني فيه رسائل وصلتنا على الواتساب، لأنه ما عندنا تقريبا وقت إن نأخذ اتصالات، فالأفضل اللي حاب يشاركنا على الواتساب. حنروح لفاصل قصير مع خلود وبعدها راجعين، لا تغيروا الموجة على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى الله الله.
1: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: صيفنا أحلى على جدة FM.
5: طيب وصلنا لفقرتنا التقنية اليوم. عندنا جوجل أطلقت جيلها الجديد من هواتف بيكسل 11 وبيكسل 11 برو مع التركيز التام على دمج الذكاء الاصطناعي في الهاردوير بشكل مباشر. تم بناء شريحة تنسر جي 6 بمعمارية أحدث لتقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بالجيل السابق، مع دمج وحدة معالجة عصبية مخصصة لتشغيل نماذج جيميناي المصغرة محليا على هواتف بيكسل مباشرة، مما يعني استجابة فورية وحماية أكبر للبيانات لأنها لا ترسل للسحابة. في جوانب الكاميرا، تعتمد هواتف بيكسل 11 على الذكاء الاصطناعي لإعادة بناء التفاصيل الدقيقة عند التكبير لمسافات بعيدة عبر ميزة التكبير التوليدي، مع معالجة مقاطع الفيديو وإزالة الضوضاء والأجسام غير المرغوبة أثناء التصوير المباشر دون الحاجة للانتظار. أما بالنسبة لساعة بيكسل واتش 4 فقد حصلت على شاشة بأطراف أصغر وسطوع أعلى، مع خوارزميات صحية تركز على التحليل التنبؤي وتنبيه المستخدم قبل حدوث إجهاد حراري أو تغيرات حادة في المؤشرات الحيوية كضغط الدم. على الجانب الآخر، شكل قرار أوبن إي آي بتأجيل نموذج إسترا حدثا بارزا، فخلال اختبارات السلامة الأمنية التي تجريها الشركة قبل انطلاق أي نماذج، أظهر النموذج قدرات متقدمة جدا في تحليل الشبكات واكتشاف الثغرات الأمنية المعقدة وتنفيذ أكواد برمجية تلقائيا. هذا الأمر أثار مخاوف من إمكانية استغلال هذه القدرات في هجمات سبرانية موجهة إذا أتيح بشكل عام ودون قيود صارمة. وتعمل الشركة حاليا على بناء مصدات أمان وتطوير نظام صلاحيات متعدد المستويات لضمان منح الوصول للقدرات المتقدمة للشركات والجهات الأمنية الموثوقة فقط، دون تحديد موعد نهائي جديد للإطلاق حتى التأكد من سلامة النظام. متواصلين معكم في صيفنا أحلى، حنروح لفاصل مع خلود وبعدها راجعين مكملين معاكم، لا تروحوا بعيد.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: سوبر بيرفكتو.
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كل أتباعنا. يلا انطلق
4: في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبداً أبداً لا تنسونا.
4: في الزحمة معايا أنا أمينة العبد الله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.
5: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
6: حياكم الله من جديد، وصلنا إلى فقرة صيف بأمان. اليوم بنتكلم عن سلامة الأطفال في الصيف بشكل موسع وشامل لضمان حمايتهم من كافة المخاطر الشائعة خلال هذا الفصل. أولا خلينا نبدأ من الوقاية من مخاطر المياه والسباحة. الغرق يحدث بشكل صامت وسريع جدا وهو من أكبر مخاطر الصيف على الأطفال. دائما لابد أن تكون هناك المراقبة اليقظة Active Supervision. يجب تعيين شخص بالغ مسؤول عن مراقبة الأطفال في المسبح أو البحر دون الانشغال بالهاتف أو الأحاديث. أيضا قاعدة مسافة الذراع بالنسبة للأطفال دون السن الخامسة أو غير المتقنين للسباحة، يجب أن يكون المباشر على بعد ذراع واحدة منهم فقط داخل الماء. أيضا تجهيزات الأمان، لازم نستخدم سترات النجاة المعتمدة بدلا من العوامل النفخية العادية مثل العوامات البلاستيكية، هي لعبة وليست أداة سلامة. ولازم نتأكد من وجود حواجز أو أبواب مغلقة حول المسابح المنزلية لمنع وصول الطفل إليها بمفرده. وكمان راح نتكلم عن الحماية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري. أجساد الأطفال تسخن بسرعة أكبر من الكبار لأن نظام تنظيم الحرارة لديهم لم يكتمل نموه بعد. بالنسبة للملابس لابد أنهم يرتدوا ملابس قطنية فضفاضة وفاتحة اللون مع قبعة واسعة الحواف ونظارة شمسية لحماية العينين. طبعا هذا الكلام إذا كان الطفل خارج المنزل. كمان الترطيب المستمر، تقديم الماء للأطفال بانتظام كجدول زمني كل 20 أو 30 دقيقة وعدم الانتظار حتى يطلبوهم الماء. ساعات الذروة، تجنب اللعب الخارجي أو الذهاب للحدائق بين الساعة 10 صباحا والرابعة عصرا. العناية بالبشرة وحمايتها. بشرة الأطفال رقيقة جدا وسهلة الاختراق بالنسبة لأشعة الشمس فوق البنفسجية. هنا لابد أن نستخدم واقر الشمس ونختار واقي مخصص للأطفال بدرجة حماية 30 إلى 50 ومقاوم للماء. نضع قبل الخروج ب 15 إلى 20 دقيقة ونعيد تطبيقه كل ساعتين أو بعد السباحة والتعرق. ويفضل عدم تعريض الرضع دون ستة أشهر لأشعة الشمس المباشرة مطلقا والاعتماد على الظل والملابس التغطوية بدلا من واقي الشمس. كمان لابد انه ننتبه للألعاب المعدنية والبلاستيكية في الحدائق، هذه احيانا تصل حرارتها لدرجات تسبب حروق لبشرة الطفل عند ملامستها، ودائما عند ركوب الدراجات او السكوتر نتأكد من ارتداء الطفل للخوذة ووقيات الركبتين والكوعين، حيث تزداد الإصابات والتسلخات في الصيف بسبب الملابس القصيرة. كمان نستخدم بوخاخات او كريمات طاردة للحشرات، وهذه مخصصة للأطفال عند الخروج للحدائق في المساء تفاديا لقرصات الناموس والحشرات الأخرى. طيب احنا متواصلين معكم، حنروح لفاصل مع خلود ونرجع لكم إن شاء الله مع آخر جزئية في حلقتنا من صيفنا أحلى.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: صيفنا أحلى على جدة FM.
2: طيب، حياكم الله في آخر جزئية من حلقتنا اليوم من صيفنا أحلى. الرسائل اللي وصلتنا على الواتساب بخصوص موضوع أنا إيش تفضل. مازن الغانم يقول أنا أسافر ومنتهي من كل شيء، خلاص قد الأمور جاهزة من كل شيء، سواء فنادق أو الأيام اللي نقضي فيها شاملة كل شيء. ويقول والله يا أسامة ما سوي جدول صارم، أخليها كذا بالتساهيل السفر. والله ما عرفت أنت إيش مازن إيش تقصد، يعني بتخليها كذا بالتساهيل ولا تسوي جدول، ولا تقصد يعني الأمور الأساسية تكون جاهزة والباقي تخليها بالتساهيل؟ طيب شكرا يا مازن، يعطيك العافية. طيب نجد تقول أسافر بتخطيط وجدول، بس مو جدول صارم، لا عادي يكون الوضع مرن شوي بس بجدول وأماكن محددة. حلو، شكرا يا نجد، يعطيك العافية، شكرا لتواصلك. طيب وفاء تقول أفضل أني أسافر بدون تجهيزات أو حجوزات، لأنه الشيء اللي يجي بلا تخطيط يكون في نظري أحسن من اللي نخطط له. برضو كمان وجهة نظر جميلة، شكرا يا وفاء، يعطيك العافية، شكرا لتواصلك. على منصة إكس أيضا أمواج المطيري تقول أطيب أمنياتي إليكم في صيفنا أحلى. الإجابة أسافر إلى الدولة، أخطط للجهة قبل الرحلة اللي بروح لها، ونظم وقتي والمكان اللي أبي أروح له. شكرا يا أمواج، شكرا لتواصلك ويعطيك العافية، وأتمنى لك ليلة سعيدة إن شاء الله يا رب. طيب بكذا وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم من صيفنا أحلى. شكرا لكم مستمعينا. كان معكم من أمام المايك أنا وسام الغريبي، والإخراج كان لخلود لبني. ألتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد. في أمان الله.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: مع الأندية،
3: كل الأندية،
2: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: يا تيكي تاكا.
0: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: بانوراما الآن على جدة اف ام. حياكم الله، لو سهلة في كل من سمعنا على هوا جدة فأم، وتحديداً في بانوراما. ومساء الخير عليكم، مساء مليان فن وموسيقى ونجوم لامعة من كل مكان. اليوم في بانوراما رح ناخذكم في جولة سريعة لكن مليانة طاقة بين الحفلات، الأخبار الفنية وأحدث الترندات اللي قاعدة طبعاً تهز السوشيال ميديا حالياً. اليوم عندنا في رزنامة، عندنا رزنامة مزدحمة من جدة لأبها ومن الإسكندرية للساحل الشمالي، حفلات طبعاً طبعاً تشعل ونجوم تتألق وجمهور بينتظر لحظات ما تتنسي. كمان رح نوقف عند أهم القصص اللي شغلت الناس من ذكريات حلوة، وطبعاً الجدل اللي دار الفترة الأخيرة، والحفلات اللي راح تقام اليوم وبكرة. كمان ما ننسى الدراما اللي ماسك المشهد والمهرجانات اللي بتعيد تعريف معنى الصيف الفني في العالم العربي. يعني باختصار الليلة مو مجرد أخبار، الليلة بانوراما كاملة للحياة الفنية بكل تفاصيلها. حابة أوجه لكم تحية خاصة من فريق العمل، من مخرجتنا الرائعة خلود لبني، من الإعداد والتقديم معكم أنا هبة شعبان. حنطلع لأول فاصل وراجعين بعدها لرزنامة.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للتقنيات.

0: الطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
0: بانوراما على جدة FM.
2: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة FM، ومكملين مشوارنا ومكملين في بانوراما، وطبعاً نبدأ برزنامة الحفلات من جدة. كل محبي تامر عاشور ترى عندكم موعد مع ليلة غنائية منتظرة يوم 27 أغسطس على مسرح عبادي الجوهر أرينا برعاية الهيئة العامة للترفيه وضمن فعاليات موسم جدة. وطبعا تامر عاشور من الفنانين اللي أغانيهم مرتبطة عند ناس كثير بذكريات وقصص، وفي الحفل راح يقدم مجموعة متنوعة من أشهر أغاني اللي حققت نجاح كبير خلال مسيرته، بالإضافة لأغاني ألبوم الجديد مراية الحب. الحفل بيكون بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات، يعني واضح أننا قدام ليلة كلها إحساس وطرب وتفاعل. بنشمارك مستمرة في تقديم واستقطاب أبرز الفنانين العرب والعالميين وتقديم تجارب فنية متكاملة بتعزز مكانة المملكة كوجهة لاستضافة أكبر الفعاليات والحفلات الموسيقية. خلود حتسمعنا واحدة من أجمل أغاني الجديدة، راجعين.

0: بيسلم عليك وردة ويهليبك. وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: بانوراما على جدة FM.
5: من جدة نروح لأبها. محمد حمائي بيجدد لقائه بالجمهور السعودي بحفل غناء يحيي في أبها يوم 14 أغسطس على مسرح طلال المداح ضمن فعاليات ليالي صيف عسير. حمائي راح يقدم خلال الأمسية مجموعة من أحدث أعماله، بالإضافة طبعا للأغاني اللي عرفناها وحبناها فيها خلال مشواره الفني، وبيقدم كمان مجموعة من أغنيات ألبومه سمعوني اللي بيضم 18 أغنية إلى جانب باقة من أشهر أعماله اللي ارتبط فيها الجمهور. حفل أبها يعتبر امتداد لحضور حمائي على المسارح السعودية، وخصوصا بعد نجاحه اللي حققه في أحداث حفلاته بالمملكة واللي كان في جدة ضمن فعاليات جدة غير. وهذه المرة بيرجع للجمهور السعودي من بوابة ليالي صيف عسير وعلى مسرح يحمل اسم الفنان الراحل طلال مداح. هنسمع سمعوني وراجعين.

ونكمل مع مال ماهر اللي أعلنت عن إحياء حفل غنائي في قبرص يوم 22 أغسطس في أحد الفنادق الشهيرة هناك. وقالت أمال ماهر في منشور عبر صفحاتها الرسمية على إنستغرام: قبرص أشوفكم يوم 22 أغسطس عشان نخليها ليلة لا تنسى. وبعد قبرص عندنا موعد ثاني يوم 28 أغسطس، لكن هذه المرة في الساحل الشمالي في مصر على خشبة مسرح بورتو غولف العلمين، ومن المقرر أنها بتقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها. وعلى طاري الساحل الشمالي، خلينا نتكلم شوية عن الإسكندرية، لأنه حكيم بيستعد لإحياء حفل غنائي جماهيري يوم 20 أغسطس على خشبة المسرح الروماني في الساحل الشمالي. وطبعا حكيم راح يقدم مجموعة متنوعة من أبرز أغانيه، والحفل كمان يحمل عدد من المفاجآت اللي بيستعد يكشف عنها خلال فقراته. وتحديدا من الإسكندرية، رامي صبري يحيي اليوم الجمعة 14 أغسطس حفل غنائي في مدينة الإسكندرية، وخلال الحفل بيقدم مجموعة من أشهر أغاني بالإضافة لأغنيات ألبومه الجديد الأمر ضمن حفلات نجوم الغناء والطرب في موسم الصيف. هنسمع رامي صبري لا تروحوا بعيد.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. بانوراما على جدة FM.
1: حياكم الله، مكملين مشوارنا وما زلنا في الرزنامة، وطبعا بنتكلم اليوم كمان 14 أغسطس عن حفل محمد رمضان، حفله الغنائي الكبير في مدينة العلمين، وسط توقعات بحضور جماهيري واسع. واللي يعرف حفلات محمد رمضان يعرف أنه الموضوع مو بس أغاني، راح يقدم مجموعة من أشهر أغاني اللي حققت انتشار كبير، بالإضافة لأحدث أعماله في عرض يجمع بين الغناء والاستعراض والأجواء الترفيهية. مستمرين في الساحل الشمالي، لأنه كمان اليوم الجمعة عندنا ليلة تجمع بين وائل جسار ونوال الزغبي ضمن فعاليات مهرجان المسرح الروماني لصيف 2026. وائل جسار راح يقدم مجموعة من أشهر أغاني الرومانسية اللي حققت نجاح كبير خلال مشواره الفني، بالإضافة لعدد من أعماله الجديدة. ونوال الزغبي كمان بتشارك في الحفل بمجموعة من أبرز أغانيها اللي ارتبط فيها الجمهور. يعني الليلة تجمع بين الطرب والرومانسية في أجواء صيفية، ومتوقع يكون فيها حضور جماهيري كبير، خصوصا مع الشعبية اللي يتمتع فيها النجمين في مصر والوطن العربي. حنسمع واحدة من أجمل أغاني وائل جسار، لا تروحوا بعيد.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
3: بانوراما على جدة اف ام.
4: حياكم الله من جديد، وخلينا نشوف ايش صاير، مين اللي متصدر السوشيال ميديا هذه الأيام. وطبعا عندنا ثلاث أسماء: طلال المداح الله يرحمه، طارق العلي، والفنانة أنغام. رح نبدأ مع صوت الأرض، طلال مداح وذكرى رحيله. اسم الفنان الراحل طلال مداح الله يرحمه تصدر منصات التواصل الاجتماعي بالتزامن مع ذكرى رحيله اللي وافقت 11 أغسطس. وطبعا رجع صوت الأرض من جديد لواجهة المشهد الفني والجمهور، استعاد مسيرته الطويلة اللي امتدت لعقود واللي ساهم خلالها في نقل الأغنية السعودية لمساحات أوسع عربيا. طبعا طلال ترك وراء إرث غني جدا إلى اليوم حاضر في ذاكرة الجمهور، وتفاعل محبيه مع أعماله وصورة محطات مختلفة من مسيرته، مؤكدين أنه حضوره الفني ما ارتبط بزمن، وأن صوته وألحانه إلى اليوم جزء من ذاكرة الأغنية السعودية والخليجية. تصدق ولا أحلف لك، واحدة من أجمل ما غنى طلال حنسمعها.

0: حبك أجيب لك قلبي تاني مني.
1: من طلال بداح نروح للفنان الكويتي طارق العلي اللي تصدر حديث منصات التواصل خلال الأيام الماضية بعد انتشار مقطع فيديو ظهر فيه وهو يتكلم عن اعتزاله للفن. طبعا المقطع فتح باب كبير من التساؤلات، هل فعلا طارق العلي قرر يعتزل بعد مشوار فني تجاوز 30 عام؟ لكن طارق العلي رجع وحسم الجدل بسرعة ووضح أنه الكلام اللي جاء في المقطع انفهم خارج سياقه وأنه ما كان يقصد إعلان اعتزاله للفن، وأكد أنه هو مستمر في تقديم أعماله الفنية. يعني باختصار قصة اعتزال طارق العلي بدأت كخبر أقلق الجمهور وتحولت لجدل واسع على السوشيال ميديا إلى أن حسمها بنفسه وأكد أنه مشواره الفني مستمر. نرجع لجدة لأن الفنانة أنغام تصدر الترند بالتزامن مع حفلها المنتظر مساء اليوم على مسرح عباد الجوهر أرينا ضمن فعاليات موسم جدة. الحفل هذه المرة له خصوصية مختلفة لأنه يعتبر محطة خاصة لألبومها الجديد دي روحي، وأنغام راح تقدم لأول مرة أمام الجمهور مجموعة من أغنيات الألبوم بالإضافة لعدد من أشهر أعمالها بقيادة المايسترو هاني فرحات وبمشاركة الأوركسترا. وطبعا اختيار جدة عشان تكون أول محطة جماهيرية لأغنيات دي روحي زاد حالة الترقب عند جمهور أنغام، خصوصا من الاهتمام الكبير اللي صاحب طرح الألبوم والحفل. نسمع واحدة من أجمل أغاني أنغام ومكملين مشوارنا في بانوراما.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
1: بانوراما على جدة FM.
2: مكملين مشوارنا في بانوراما ووصلنا لأعلى نسبة مشاهدة، ونروح للدراما. من الأعمال اللي قاعدة تحقق اهتمام وتفاعل عند الجمهور الدراما الخليجية مسلسل درب الذهب، واللي يعتبر من المسلسلات الأعلى نسبة مشاهدة. المسلسل الكويتي وينتمي للدراما الاجتماعية، وقصته بتدور حول فايزة اللي تخرج من السجن بعد سنوات وتكشف أنه زوجها السابق سعد أصبح رجل أعمال ثري، ومن هنا تبدأ الصراعات بين الماضي وترجع للواجهة من جديد، وتدخل معها الخلافات العائلية والطموحات والانتقام. يشارك في بطولة درب الذهب كل من أحمد إيراش، شهد الياسين، باسم حمادة، عبدالله عباس، مي عبدالله، خالد العجارب، وطلال باسم، بالإضافة لعدد من نجوم الدراما الخليجية. والعمل من تأليف عبدالعزيز الحشاش وإخراج خالد راضي الفضلي، ويتكون من 30 حلقة. طبعا عنصر التشويق واحد من أهم الأسباب اللي خلت النقاش مستمر حول المسلسل، خصوصا أنه القصة تعتمد على أسرار قديمة وتغير موازين القوة بين الشخصيات، وتطرح أسئلة عن تأثير الثروة والانتقام والعلاقات العائلية على مصير الأبطال. طالعين فاصل صغير مع خلود وراجعين مكملين مشوارنا في بانوراما، لا تروحوا بعيد.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
2: بانوراما على جدة FM.
3: حياكم الله، أهلا وسهلا في كل من سمعنا على هوا جدة FM. مكملين مشوارنا، وطبعا بعد ما خلصنا الدراما وصلنا للفستيفال، رح نختم جولتنا الفنية اليوم مع واحدة من أعرق المهرجانات الموسيقية في مصر والمنطقة العربية، مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء. على أنغام الموسيقى والغناء بتستعد قلعة صلاح الدين الأيوبي في القاهرة لاستقبال جمهورها غداً السبت مع انطلاق الدورة 34 من المهرجان، واللي بتنظم دار الأوبرا المصرية وتستمر فعالياته حتى 24 من أغسطس الجاري. الدورة الجديدة فيها 10 أيام متواصلة من الحفلات و22 حفل فني بمشاركة مجموعة من نجوم الغناء والموسيقى من مصر وعدد من الدول العربية. البرنامج يجمع بين الطرب المصري والعربي والموسيقى الشبابية وتجارب موسيقية مختلفة. ليلة الافتتاح تبدأ الساعة 8 مساء بمشاركة عازفات الهارب المصريات والفنانة ريهام عبد الحكيم، وفي الأمسية كمان عرض فني بعنوان غنوا للحياة، احتفاء بالموسيقار هاني شنودة، بالإضافة لتكريم عدد من رموز الفن والموسيقى. الظاهر كذا أن الجمهور حجز مكانه من بدري، لأنه رئيس دار الأوبرا المصرية كشف أنه أكثر من 70% من حفلات المهرجان أصبحت كاملة العدد، وهذا يعكس الإقبال الجماهير الكبير على الدورة الجديدة. من الأسماء الموجودة في البرنامج ريهام عبد الحكيم، عزيز مرقة، هشام عباس، نسمة محجوب، فرقة وسط البلد، علي الحجار، مدحت صالح، بالإضافة لعدد من الفرق والتجارب الموسيقية. الحلو في مهرجان القلعة أنه هو يجمع بين الموسيقى والمكان التاريخي، بالإضافة أنه أسعار الحفلات موحدة، يعني 100 جنيه، هذا يخلي الفعالية متاحة لشريحة واسعة من الجمهور، سواء الجمهور المصري أو العربي المتواجد في مصر. اللي حابين كمان يتعرفوا شوية على مهرجان القلعة، هو واحد من أعرق المهرجانات الموسيقية في مصر والمنطقة العربية، تنظم دار الأوبرا المصرية داخل أجواء قلعة صلاح الدين الأيوبي التاريخية في القاهرة، وانطلقت أول دورة منه في عام 1990، وعلى مدار أكثر من 3 عقود وقدر يبني قاعدة جماهيرية واسعة جدا بسبب تنوع برنامجه بين الطرب المصري والعربي والموسيقى والفرق الغنائية والموسيقية، واستضافة نخبة من نجوم الفن من مصر والوطن العربي. طبعا اليوم يعني بما انه في كثير ما شاء الله حفلات اليوم مقامة في نفس اليوم وفي نفس اللحظة، قررنا انا وخلود كمان انه احنا نضبط لكم حفلة مختلفة شويات. ما حنقدر نختم بانوراما بدون ما يكون في عندنا اغنية مميزة، واليوم الاختيار كان دويتو على ذوقنا، ان شاء الله انه هو يعجبكم. حابة بس اوجه تحية خاصة من فريق العمل، مخرجتنا الرائعة خلود لبني، الاعداد نقدم شكر خاص للزميلة روان عاشور، وكنت معكم من تقديم البرنامج انا هبة شعبان. موعدنا جدد بكرة بإذن الله على نفس الساعة ونفس الوقت. حنسمع واحدة، إيش حنسمع يا خلود؟ حنسمع وراشد الماجد صح؟ هنسمع أغنية لو كان بخطري للفنانة أمال ماهر والفنان الرائع راشد الماجد. اسمعوها واستمتعوا فيها، وموعدنا جدد بكرة فمان الله.

جدة اف ام على هواك. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساء على جدة اف ام. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة اف ام.

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير. إلى العناوين: الهلال بوجهي فنية يهزم الفيصلي بهاتريك ركلات جزاء. قمة الأهداف والتنافس، الاتفاق والرياض تقلبات حتى الرمق الأخير. يوم يبدأ الموسم بأفضل أداء وينتصر على باستثنائية على الفيحاء. النصر حامل اللقب يفتتح الموسم بمواجهة الفتح، والاتحاد يستضيف الخلود في جدة.

حياكم الله في قناة السبسي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. أداء الهلال ها صدق اللي تشوفه تقلبات، شوط أول تقول هذا بياخذ الدوري،

0: خلص الدوري مدره له بالشوط الثاني يقول هذا الفريق إذا أخذ المركز الرابع زين. العلة معروف العلة وين؟ العلة كلها مرتبطة في إنزاجي. لما تتكرر العملية مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة ستة العلة هي فنية بقاء. والقرار المتخذ لمجلس إدارة الهلال بيخلي دائما الهلال في خطر. سابقا كنا نكرر لا تأمن الهلال حتى صافرة الحكم، الآن مع إنزاجي لا تأمن الهلال، لا تأمن على الهلال مع إنزاجي، لا تأمن على الهلال مع إنزاجي. شيء غريب ها؟ ترى السيناريو مكرر الموسم الماضي الموسم هذا نفس السيناريو. أنا خالد الشنيف ضيوف الكرام دكتور سلطان الحيالي مساء الخير.
1: مساء الخير أبو العيد، مسي عليك وعلى الزملاء المشاهدين المتابعين.
0: عبد الرحيم جزاوي مساء الخير.
2: مساء النور أبو العيد، مسي عليك وعلى الزملاء وعلى الأخوان المشاهدين.
0: ناصر الشمراني مساء الخير.
3: مساء النور، مسي عليك وعلى الشباب منورين اليوم.
0: اليوم غربية كلكم نهاية الدنيا ها؟
3: جزاوي جزاوي من جدة بس يمون يمون قريب.
0: أنا الآن انصدمت، جمعوا هذول.
3: عليك ضبطنا
0: ضبطنا كله. طيب خلونا نبدا سريعا بس ندخل على نتائج المباريات اللي تلعبت اليوم في دوري روشن. والله مباريات كل واحده اثقل من الثانيه اهداف فيها. النيوم انتهت 2-1 على الفيحة، الهلال 4-2 على الفيصلي، الاتفاق 3-2 على الرياض، 4-2 عفوا على الرياض، سجل ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة يوم ركلات الجزاء. نيوم والفيحة عبد الرحيم.
2: والله أبو وليد أنا أشوف نيوم بدأ الدوري بداية جدا جيدة، بداية جدا ممتازة، خصوصا يعني مدرب أحسه قري المباراة من البداية ومركز على الجهة اليمين، جهة ملك العيري والبريك، واستغلها وسجل منها هدفين. أعتقد أنه نيوم بدأ مباراة جدا ممتازة، يمكن لين وقت الطرد بس تغيرت الأمور، لكن أحس أنه نيوم كان يستاهل الفوز وقدموا الشيء المطلوب منهم، وأعتقد أنهم يستاهلوا الفوز اليوم.
0: مباراة مثالية لنيوم
2: جدا كل شيء.
0: دكتور الاتفاق والرياض، الطرد ساعد بصراحة؟
1: الطرد ساعد وكان أساسي، لكن مع الطرد يحسب للرياض أنه طرد في الدقيقة 2 بداية الشوط
0: 6،
1: بس طرد الكرة طرد في دقيقة 6، لكن طرد من أول فرصة دقيقة 3 تقريبا، ومع ذلك فريق لا ينهار، مع ذلك فريق يكون يعني حتى في الخطورة يصنع خطورة، بعد كل تقدم يعود، يحسب للمدرب اللي أعتقد أنه إدارة المباراة بشكل جيد، مع مراحل المباراة ومع تقلباتها إدارة بشكل جيد، في المقابل مدرب الاتفاق أعتقد أنه آرثر ما قرأ المباراة، أو في الشوط الثاني تحديدا تغيير خالد غنام بتبديل الغامدي، اعتقد انه هذا الشيء قلل كثير التنظيم الدفاعي له وساعد الرياض في الاندفاع الهجومي ومعدل النتيجه. يحسب للرياض عنده اكثر من لاعب، عندهم حسن واتكلم عن من ساه عن اوكو، ولكن الاتفاق اعتقد انه دفاعيا هذا الموسم كبدايه اقل من الموسم الماضي، كتنظيم اقل من الموسم الماضي، يحتاج عناصر خاصه على المستوى الهجومي. ولو تلاحظ حتى الاهداف وحتى الخطوره ما كانت بفارق كبير في طرد يا ودك،
0: يعني طرد سر الفوز،
1: طرد سر الفوز.
0: الى المباراه الاساسيه الهلال والفيصلي.
3: الهلال ابو الوليد يعني لا جديد، صحيح احنا موسم جديد لكن نلعب بالموسم السابق، نفس السيناريو نفس الاخطاء المتكرره من انزاجي. احنا لما نشوف الهلال يبدا المباراه تقول هذا الفريق مرشح الاول للدوري
0: كاس العالم.
3: الشوط الأول بصراحة أنا لما شفت الفريق قلت لا الفريق مطمئن، لدرجة أنا ما شفت بونو من بداية الشوط لنهايته، لكن الشوط الثاني تفاجأت، جولين ورا بعض. يعني أنت لما تشوف الهلال ينهار دائما في الشوط الثاني، يعني إيش قاعد يسوي إنزاجي أنا ما أدري بصراحة.
0: في عذر له؟
3: لا ما في عذر. إذا تتكلم اليوم الهلال فيه استقرار، في استقرار من الدفاع للوسط للهجوم، حتى الاستقطابات الموجوده ما في الا محزري بس، يعني اللي اليوم شفته على التشكيله محزري هو الغريب على التشكيله، الباقيين ما هم غريبين عن بعض، لا مدرب لا لاعبين كلهم يعرفون بعض. سامرفيل جديد على التشكيله لكن يبغى له وقت عشان احنا نطمن انه حاله اللاعب، وحاله اللاعب جيده لكن المدرب صراحه مدرب كارثه. يعني انت اليوم بهذا المستوى انا اقول لك الهلال الرابع ثالث

0: لكن دوري مع انزاجي صحيح هنا في البدايه ممكن في احد يقول لك اليوم لا استعجلته، اهم شيء ثلاث نقاط، وانا قلتها قبل يومين ثلاث نقاط بتجي، لكن لا يوجد مستوى فني، كوارث دفاعيه، بونو حتى بونو بونو ما هو بونو اللي احنا نشوفه مع المنتخب المغربي.
1: عفوا الحين رميت كلمه كذا بين الكلام، الهلال بهذا الشكل انه موسمه ثالث ولا رابع؟
0: مع انزاجي؟
1: ايه
0: وانا قلتها لك من الحلقتين السابقه.
1: إيه اول حلقه.
0: ايه انا قلتها لك في اول حلقه، انزاجي لو استمر بهذه الاخطاء الكارثيه بهذا السوء
1: إيه؟
0: انا اقول لك انزاجي.
1: طيب والاربعه؟ يقول لك الهلال فاز باربعه.
0: إيه حتى لو اربعه يعني هاتريك بلنتيات
1: إيه؟
0: هذا اجتهادات من اللاعبين، لكن انا ما شفت اي اجتهاد من المدرب حتى على مستوى التغييرات.
1: طيب إيه؟
0: لكن انا بس يعني نحب نقول انه ممكن الجوله الرابعه الخامسه هي من تحدد مصير انزاجي مع الفريق.
1: الجوله الرابعه مع الاهلي؟
0: الرابعه والخامسه
1: الاهلي اعتقد الجوله.
0: ها؟
1: الاهلي مع الاهلي الجوله.
0: ما انا شوف انا ما بحدد انه عشان
1: يعني مواجه. انت كانك تقول مباراه الاهلي والهلال والاهلي اقاله انزاجي؟
0: ممكن
1: في حاله الخساره.
0: في حاله الخساره؟
1: ايه؟
0: انا اقول لك شيء، في ثلاث جولات جايه.
1: ايوه
0: ثلاث جولات، لو الهلال تعادل
1: ايه؟
0: صدقني راح تقوم على انزاجي، وجمهور الهلال لن يتحمل انزاجي نهائيا.
1: دكتور شو اللي صار؟ انت شفت في فريق كانك في 4K الشوط الاول،
2: صحيح
1: الشوط الثاني بالابيض والاسود،
2: صحيح
1: عارف التلفزيون 4K الشوط الثاني بالابيض،
2: صحيح صحيح غريب. وهذه اساسها اتكلم عن مدرب، بتكلم عن مدرب ليش؟ ذكرت نقطة مهمة، شوط أول الهلال تكلم عن اكتساح هجومي، واعتقد ساعده الفيصل في عمليه البناء، ولما تكلم اكتساح هجومي حتى دفاع كان في امان. تخيل الشوط الاول الهلال 26 لمسه في منطقه 18 للفيصلي، لمسه واحده للفيصلي في في في في ملعب الهلال. في الشوط الثاني العكس، فيصلي 13 لمسه، 6 تسديدات، 4 على الهلال. شوف التراجع كيف اللي دايم.
1: وش السبب؟ انا بدني تكتيكي.
2: تكتيكي اولا.
1: أيوة.
2: كنهج كنهج في إدارة تحولات المباراة، هذا الشيء مستمر مع إنزاغي من الموسم الماضي. هذا واحد. اثنين، حتى الحال الهجومي صح سجل 4 أهداف، بس ترى 4 أهداف كلها كرة ثابتة، 3 ضربات جزاء وكرة ثابتة.
1: صحيح.
2: فتتكلم حتى حلولك الهجومية مع وجود سمرفيل ومع وجود مالكم ومع حتى الاندفاع الوسط في الشوط الأول وتراجع الفيصلي وإصراره على عملية البناء هو اللي ساعد الهلال أن يكون في ملعب الفيصلي. أي فريق مع إنزاغي يلعب لعب طويل ويلعب في ملعب الهلال، دفاع الهلال يكشف ويصبح سهل الوصول للمرمى.
1: دكتور هذه الإحصائية 50% 50% السيطرة،
2: صحيح
1: ترى المباراة في ملعب الهلال،
0: الهلال صحيح.
1: فريق صاعد من يلوها،
2: صحيح
1: 16 تسديد الهلال، 8 تسديدات الفيصلي، العرضيات 19 للفيصلي 15 للهلال. هل الفيصلي قوي ولا الهلال الشوط الثاني غير موجود بصراحة؟
2: الهلال الشوط الثاني غير موجود، والفيصلي الشوط الأول أخطأ في عملية البناء في ملعبه، وهذا الشيء ساعد الهلال أن يكون في ملعب الفيصلي. أي فريق مع إنزاغي يلعب في ملعب الهلال،
1: أيوة.
2: يلعب كرة طولية في ملعب الهلال، دفاع الهلال يكشف، والفريق الهلال ما يقدر يطلع في عملية تدرج أو يصنع خطورة على مرمى على مرمى المنافس.
1: أنت رأيك في إنزاغي من العام وأمس أعتقد رميتها، بقاء هلال انزاجي بهذا الشكل ماذا يعني للهلال؟
3: انا اشوف ابو الوليد انزاجي، انا واحد من الناس يقول لك انا مستحيل اقتنع بانزاجي مدرب للهلال، مستحيل.
1: طيب الشوط الاول اللي قدم الهلال
3: كالعاده ابو الوليد، الشوط الاول
1: إيه؟
3: الهلال كويس، الشوط الثاني يعني احنا يمكن بدايه الشوط الثاني لين تقريبا قريب الهدف الرابع احنا ما شفنا حارس الفيصل الا كم مره. معقوله هذا الهلال؟ هذا فريق بينافس على البطوله، بياخذ دوري وبياخذ الهلال حياخذ اذا حياخذ مع انزاجي ممكن كاس الملك، ممكن ياخذ كاس الملك.
1: السوبر مو مشارك،
3: السوبر مو مشارك، ممكن ياخذ كاس الملك
1: نخبه.
3: لا لا مع انزاجي لا دوري ولا نخبه، مستحيل مستحيل مع انزاجي مستحيل. انا اشوف
0: صدمه كده. يعني انا قلت
1: ترى رايه قال العام،
0: ترى انا قلت يمكن انا ادري كنا مع بعض كثير، ف بصراحه انزاجي المفروض يشوفون لهم حل. انا لو اليوم مسؤول في نادي الهلال اجتمع معاه اليوم قبل ما يمشي، تدري وين؟ قبل ما يروح البيت.
1: وين تجتمع فيه؟
0: اجتمع معاه في الملعب، ما اعطيه مجال، لاني اعطيته مجال سنه كامله سنه ثانيه والله العظيم يا.
1: طيب يقول انا قدمنا شوط خيالي والشوط الثاني اللاعبين اللي
0: يا اخي كل من بدايه الموسم اللي راح بصراحه

0: مساء الخير.
1: مساء الخير أبو الوليد، أمسي عليك على الزملاء الأعزاء في البرنامج، على السادة المشاهدين والمستمعين، ويسمحوا لي أحيي العزيز ناصر الشمراني أول.
2: الله يحييك أبو زياد.
1: مع بعض نتمنى للتوفيق وأنه يكمل أبناء اللعبة في هذا البرنامج.
0: تفضل. الهلال قبل ثلاث ركلات جزاء حدثت في المباراة،
1: صحيح،
0: وفي حديث في واحدة ولا ثنتين خاطئة، وطبعا القرار يرجع لك والقرار عندك بكل تأكيد، أنت المرجعية في هذه كمستشار تحكيمي. تفضل أبو زياد.
1: طبعا مباراة الهلال والفيصلي طاقم حكام أجنبي، نبدأها بالحالة الأولى اللي هنا حدثت في الدقيقة 15، وهي حالة احتساب ركلة جزاء صحيحة لنادي الهلال، ولكن بعد العودة إلى تقنية الفيديو، السبب في ذلك الحكم لم يكن لديه يعني زاوية رؤية واضحة أو تركيز عالي أو مشاهدة لوضع اليد التي قامت بقطع الكرة. نعم، اليد هي التي كبرت الجسم، هي اليد التي كانت إلى الداخل وكانت في مسار الكرة، لذلك هنا توجب على حكام تقنية الفيديو أن يتم استدعاء الحكم. تم التأكيد أن الكرة لمست اليد مباشرة ولم تلمس جسم اللاعب قبل أن تصل إلى اليد اللي كانت في حالة تكبير، لذلك ركلة الجزاء هي ركلة جزاء صحيحة. الاستدعاء كان موفق من قبل حكام تقنية الفيديو، الكرة لم تلمس اللاعب قبل وصولها إلى اليد التي كانت في طريق الكرة وفي حالة تكبير. الحكم عاد راجع الكرة، تأكد من كل اللقطات، وركلة جزاء صحيحة. هنا نأخذها بالتكبير لنمنع جدلية أن الكرة لمست اليد الأولى قبل، هنا الكرة لمست اليد التي كانت في وضع تكبير ثم ارتدت إلى اليد التي كانت إلى جانب الجسم، هنا حدث اللمس ومن ثم حدث الارتداد، لذلك اليد كانت في حالة تكبير ووصلت لها الكرة مباشرة، لذلك قرار الحكم بالفار ركلة جزاء صحيحة. نذهب إلى حالة أخرى هنا اللي كانت هنا في الدقيقة 23، حالة سقوط للاعب الهلال داخل منطقة الجزاء، الحالة على جزئيتين، لا يوجد ركلة جزاء للهلال، قرار صحيح من حكم المباراة، ثم رافقها قرار خاطئ باحتساب ركلة ركنية لنادي الهلال. هنا ضمن التعديلات الجديدة أبو الوليد، الحكم الفار يبلغ الحكم مباشرة أن الكرة ركلة مرمى وليست ركلة ركنية، وهذا ما حدث لاحقا، أن الكرة عادت إلى ركلة مرمى ولم تنفذ ركلة ركنية، وهذه ضمن التعديلات الجديدة بعد كأس العالم. لا يوجد ركلة جزاء قرار صحيح، ركلة ركنية قرار خاطئ، تدخل صحيح من حكم الفار باحتساب ركلة مرمى. الحالة في مجملها حالة تكاملية صحيحة ما بين الحكام. نذهب إلى الحالة الأخرى هنا التي كانت في الدقيقة 26، وهي تسجيل هدف صحيح لنادي الهلال، على الرغم من أنه يظهر لاعب الهلال أنه في وضعية تسلل. هنا الآن اللاعب لا يعاقب إلا إذا لمست الكرة لاعب من الهلال، لماذا؟ لأن اللاعب وقت تنفيذ الخطأ كان في وضع صحيح، والكرة اصطدمت بلاعب الفيصلي ولم تصطدم بلاعب هلالي جديد، لذلك وضعية اللاعب الحالية تعتبر الوضعية الأولى، بنشوفها أكثر من الجهة. هنا نرجع أحمد لحظة التنفيذ لا يوجد لاعب متسلل من الهلال، صار التنفيذ لم يقم، كمل أحمد، لم يقم أي لاعب هلالي بلعب الكرة التي وصلت إلى مالكم، لذلك هذه تعتبر الكرة الأولى حتى لو لمسها لاعب الفيصلي وحتى لو أصبح لاعب الهلال متقدم، لكن وضعية الأولى وضعية صحيحة وبالتالي هدف صحيح لنادي الهلال. نذهب إلى حالة أخرى اللي كانت في الدقيقة 27، نأخذها على جزئيتين، طبعا هي حالة احتساب ركلة جزاء صحيحة لنادي الهلال نتيجة العرقلة بإهمال من قبل لاعب الفيصلي. هذه الحالة كانت تستحق الإنذار لأنها منع هجوم واعد لوجود لاعبين، ولم يتم إنذار اللاعب لأن الإنذار في هذه الحالة مع ركلة الجزاء يسقط إلى لا شيء، زي الطرد الذي يعود إلى الإنذار والإنذار يعود إلى لا شيء، لذلك الاكتفاء بركلة الجزاء كان قرار صحيح. نعود لمنشأ الكرة، هل هناك خطأ؟ لا يوجد إعادات، لكن من الواضح أن لاعب الهلال استحوذ على الكرة هنا بشكل صحيح، بتلاحم جسدي طبيعي مشروع، لم يرتكب أي مخالفة، فارق التكوين الجسماني هو الذي جعل لاعب الهلال يربح الكرة بطريقة صحيحة، وبالتالي أنا أذهب إلى صحة ركلة الجزاء وعدم وجود خطأ. هنا بعدها في الدقيقة هنا 59 نتكلم عن هدف صحيح لنادي الفيصلي على الرغم من وجود الاحتكاك، السبب في ذلك لأن

0: اللاعبين كان يمارسان نفس الفعل. وهنا ناخذ هنا نشوف لاعب الهلال كان يضع يده، لاعب الفيصلي يضع يده، تخلص لاعب الفيصلي من لاعب الهلال بطريقة صحيحة، لم يرتكب أي مخالفة، فارق التكوين الجسماني، الثبات، اللاعب هنا لا يوجد خطأ لنادي الهلال، وبالتالي هدف صحيح لنادي الفيصلي سجل بطريقة صحيحة ولا يوجد خطأ في منشأ الهجوم. نذهب إلى هذه الحالة اللي كانت في الدقيقة 81، أيضا حالة احتساب ركلة جزاء لنادي الهلال نتيجة المهاجمة بإهمال من قبل لاعب هنا الفيصلي على هنا على العضلة الخلفية للاعب الهلال. نشوف هنا اللاعب قام بعملية مهاجمة وركل من الخلف بإهمال، لم يلعب الكرة، لم ينافس على الكرة، قام بالاتجاه هنا بتوضح. هنا ناخذها فريم فريم أحمد، هنا نشوف عملية الركل اللي كانت والمهاجمة من الخلف وبالتالي ركلة جزاء. فقط نشير إلى حالة، طبعا ركلة جزاء صحيحة، نشير إلى حالة هذه يا أبو الوليد إنها كانت من رمية تماس، لا يوجد إعادات تؤكد أن من قام بإخراج الكرة هو لاعب الهلال أو لاعب الفيصلي، لأن الكرة كانت ما بين اللاعبين ولم تحدث لها إعادة. حتى لو كان الخطأ في رمية التماس هذه من الحالات التي لا تراجع، ولكن للإنصاف لا يوجد لقطات مؤكدة، الأقرب خروجها أنها من لاعب الهلال، ولكن لا يوجد أي تأكيد أن لاعب الفيصلي قام بلمس الكرة، ولا يوجد أي نفي في نفس الوقت، لذلك إحنا نذهب إلى صحة ركلة الجزاء، وبالتالي قرار صحيح باحتساب ركلة جزاء ثالثة لنادي الهلال.
1: اللي تراجع حاليا الركلة الركنية فقط.
0: نعم.
1: بس
0: طيب. يعني وبعطيك معلومة أكثر.
1: فضل.
0: لو الحكم، لو الكرة طلعت ركنية والحكم حسبها مرمى، الفار ما يقول لها احسب ركنية. يصحح الركنية لخطورتها، لكن المرمى ما منها خطورة.
1: صحيح.
0: أنا بلعبها ما عليك خطورة، فلا يتدخل الفار في هذه الحالة.
1: طيب هذا من كنترول في هاشتاج دورينا غير منصتكس يقول طيب أمس حصلت نفس الحالة في مباراة الأهلي والدرعية، ركلة جزاء للأهلي لم تحتسب، أعتقد كان يتكلم على لمسة اليد أبو زياد.
0: طبعا
1: موجودة لمسة اليد حقت الأهلي موجودة، جايبين الشباب
0: فرق كبير طبعا.
1: تفضل.
0: لاعب الدرعية كانت اليد، شوف لمسة هذه لو كانت الكرة في يد لاعب الهلال الفيصلي اليسرى، هذه داخل هنا، نوقف داخل الجسم هنا، لو كانت الكرة أبو الوليد في اليد هذه المفتوحة هنا ركلة جزاء، لكن هذا التشريح الحركي للاعب يتحرك، هذه اليد الداخلية لا يوجد فيها ركلة جزاء، لكن اليد اللي خارجه إلى الخارج، وهنا السؤال اللي ممكن تسأل أبو الوليد، لماذا اليد اللي في الداخل هي اللي فتحت إلى الجسم واليد اللي في الداخل ضمت إلى الجسم؟ لأن هذه كانت في مسار الكرة، يعني اللاعب لو عكس، لو ضم اليد اللي في مسار الكرة واصطدمت باليد اللي في الداخل، أي كان وضعها بيكون الاستمرار هو القرار المحق، وهذا الفرق بين الحالتين أبو الوليد، حتى لو كانت اليد في حالة حركة ولكنها تشريح حركي طبيعي للاعب الدرعية أثناء هنا مقابلة الكرة. لاعب الفيصلي سوى ضم اليد الأقل خطورة وفتح اليد اللي في مسار الكرة، هنا يتحمل ريسك المخاطرة في خروج اليد عن الجسم واحتساب ركلة جزاء.
1: يعني مختصر كلامك أبو زياد، هي بالنسبة لنا أبو زياد الحلو شكله، خلنا نشوفها ركلات الجزاء اللي احتسبها الحكم للهلال الثلاثة صحيح؟
0: صحيح.
1: هدف الهلال صحيح؟ هدف الفيصل صحيح؟
0: صحيح.
1: القرارات جميعها صحيحة من حكم المباراة؟ نعم. تتكلم على القرارات المفصلية في المباراة.
0: نعم نعم. طبعا برضو نؤكد في حالات انضباطية تستحق الإنذار الحكم ما اتخذها صراحة كثير للفريقين، ويمكن لفريق الهلال أكثر كان في دخولين تذهب إلى الإنذار. طيب. ولكن تخبر أبو الوليد ما نقدر نأتي على كل الحالات في تفصيلية، يعني لما يكون
1: زين زين اللي مخلص المباراة الآن وطلعت ما شاء الله،
0: لا لما يكون عندك ثلاث ركلات جزاء وهدفين فيهم شك وسقوط ما راح اذهب الى انه الانذار اعطي او ما اعطي، لكنه موجود.
1: عبد الرحيم بيرجع لك، عارف يقول له على ركله جزاء الاهلي وما ما اشوفه ياشر لي من اليوم. تفضل عبد الرحيم.
2: ابو زياد، ضربه جزاء الاهلي اللاعب بيده مو على جسمه، يده خارجه، نفس اليوم بالضبط.
0: لحظه،
2: شوف الاعاده، يده ما هي كذا، يده طيب. كذا
0: لو انت شلت يد لاعب الدرعيه الكره وين تصدم؟
2: ما تصدم.
0: لا
2: جل ما تصدم. شو
0: رأيك؟
2: شو يد اليد خارج من يد الجسم؟ أنا هذا اللي بوصله.
0: لحظة لحظة. ليس كل خروج اليد عبد الرحيم خطأ.
1: شيل السجين.
0: هنا.
2: أيوه شوف. هنا.
0: أيوة هنا. أرجع أرجع أرجع أرجع أرجع. أنا يدي هنا لو شلتها الكرة بتجي في جسمي ما تغير شيء. لكن يد لاعب الفيصلي لو شلتها الكرة بتمر، ليست داخل جسم، ولا في مدافع يلعب طول الوقت لاصق يديه في عبد الرحيم بالشكل هذا. أو
2: بس ابو زياد شوف الحال هنا، لو ما لمس، لو ما طلع يده كانت الكره ممكن تطلع فيه تروح للعيبه الاهلي.
0: لا تاخذ اليد بعد الحركه، خذها هنا وقت الاصطدام. وين اليد؟ هنا عبد الرحيم، هنا حركه اليد هذه بعد الكره، هي اللي حركت اليد. لكن ارجع وقت الاصطدام، كمل احمد، بس هنا وقت الاصطدام شيل اليد تصدم الكره في الجسم. لا الحركة هذه بعد الكرة، كمل أحمد، نشوف حركة اليد كيف انتقلت بعد اصطدام الكرة. لكن لاعب الفيصلي اليد هذه لو شلتها الكرة بتمر، ولو صدمت في اليد الداخلي بهذا الشكل ما راح نكون ركلة جزاء. شوف لاعب الفيصلي سوى، عبد الرحيم سوى، ضم اليد اللي أقل خطورة وفتح اليد اللي في مسار الكرة. اللقطة الجانبية بتوضع هنا، نوقف، ارجع أحمد، ارجع اللاعب وش ضم؟ عبد الرحيم ضم اليد اللي في الجسم، حتى لو هي خارجه هنا ما راح نقول ركله جزاء لانها في مسار الجسم، لكن اليد اللي في مسار الكره هي من كبرت الجسم. ممتاز. وهنا الفرق بين الجزئيتين.
3: ممتاز.
0: اتمنى وصلت الفكره يعني عبد الرحيم.
2: ان شاء الله
3: بعد الهواء اشرح له، ما راح يقتنع، عارفه لو تجلس معه ساعه وشايفها بلنتي شايفها بل. شكرا ابو زياد.
0: بالعكس يهمنا قناعته والله.
3: لا باقي لك مباراتين ابو زياد. شكرا كابتن عبد الله القحطاني، موعدنا ان شاء الله في البارت الثالث أو الرابع عن الحالات التحكيمية. هذا أبو غزل في أشياء دورينا غير، منصة إكس ناصر يقول مستوى الهلال لا يتوافق مع تعاقداته ولا مع كمية الضخ المالي الهائل، البلا في الهلال أكبر من المدرب ومن اللاعب، بيت جميل بدون كهرباء، شو يقصد في هذا؟
4: والله يا شوف جازل. أنا بقول لك شيء ممكن أنا أخذ من رأيه، في منه صحيح وفي شيء يعني بكل أمانة يعني أخ عبد الله، أنا أقول لك إنه المدرب هو من يتحمل كل هذا. النادي صحيح وفر المدرب كل التعاقدات، أخر تعاقد سمارفيل، لكن الأمانة المدرب هو من يقود النادي بشكل خاطئ. أنا أتمنى إنه يراجع حساباته ويختار الناس المناسبين للتشكيل، يختار اللاعبين الأجهز، يحاول يسوي توليفة تتناسب مع أفكار الجماهير. ما عاد بقول المدرب، الجماهير اللي صارت كلها تفهم كورة وكل الناس صارت تعمل فاهمة.
3: بس الهلال اليوم تحصل على 3 ركلات جزاء في المباراة، وسبق هذه المرة الخامسة له في تاريخ دوري المحترفين، ليست المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، 5 مرات شاهد حصل أمام من وفي السنوات بالتحديد. أمام الفيصلي في 26-27 3 ركلات جزاء، أمام العين موسم 2021 3 ركلات جزاء وفاز 5-0، أمام الرياض 24-25 3 ركلات جزاء، أمام الباطن 22-23 3 ركلات جزاء، أمام الرائد موسم 19-20 3 ركلات جزاء. ليش تضحك يا دكتور؟
5: لا
3: تو تبتسم مو شيء.
5: ابتسم الرقم صحيح انه 3 ركلات جزاء، لكن
3: صحيح
5: هي ذكرت عبد الله انها واي فريق يهاجم ترى فرص انه يتحصل ركلات جزاء طبيعيه، يعني لو تتكلم عن مباريات اغلبها كسبها باكثر من 5 او 4، وتتكلم حتى مباراه اليوم 3 ركلات جزاء، وذكر كابتن عبد الله انها كلها صحيحه. النقطه مو هنا، النقطه انه مع انزاغي اصبحت اغلب اهداف الهلال كرات ثابته، الموسم الماضي 20 هدف هو الاعلى بين ركلات جزاء وبين كرات ثابته. اذا حلول الهلال الهجوميه اصبحت اقل وأصبحت فيها شح في تنوع الحلول. هنا الإشكالية للحل الهجومي للهلال، أنه لابد مع إنزاغي بخلاف أنه دفاعيا سيء الفريق، لا حتى هجوميا أصبح لا يسجل إلا من فكرة وفكرتين.
3: طيب جمايل بونو كثيرة على الهلال جزاء،
6: طبعا
3: لقطة المباراة في الدقيقة 64 اللي كانت المفروض لقطة 3-3 جاء بونو وقف.
2: والله أبو ليدي بونو دائما يفرق مع الهلال، فبونو يعني ما حيقدر يتكلم.
3: طيب ابغى على اللاعب وش المفروض كان يتعامل معه؟
2: صراحة لسه بقول لك اللاعب كان يبدي يتعامل بيها اكثر من كده، اقل شيء كان يقدر يحطها من فوق، لكن بونو في نفس الوقت ما نزل في الارض الصراحة، وروحته للاعب راح جالس يعني ما نزل في الارض شوف، فكانت صعبة على اللاعب، لكن بونو صراحة كان جدا ممتاز فيها واخذها بالطريقة اللي
4: بغاها. جمايله كثير بونو، جمايله كثير،
3: جمايل كثير والله، جمايل على الهلال ولا على انزاغي؟
4: والله على تحديدا على انزاغي، الهلال يعني ما قصر، بس انه انزاغي بصراحه جمل معاه كثير، فاتمنى من انزاغي انه يراجع حساباته، لانه مو معقول ابونه يشيلك المتى يعني؟
1: طيب بروح لك ناصر على الأخطاء الدفاعية للهلال وبتحديد اللي في الشوط الثاني، هدفين وفرصتين أو ثلاثة. المشكلة وين؟ مشكلة فردية عناصر ولا ترجع فيها تنظيمية؟
4: شوف في البداية دائما نقول المشاكل تبدأ تنظيمية، هذه حقيقة. التنظيم له دور حتى في أداء فريقك. أنت لما تشوف التنظيم هو جزء من المنظومة، إذا ما كان أقول لك 80% التنظيم، بالذات التنظيم الدفاعي.
1: طيب أنت شايف متعب كيف كان لين، وشايف الأجامي كيف توقف يلام فيها إنزاغي.
4: شوف الهدف هذا أنا أقولها لك بكل أمانة، إنزاغي أنا ما بيتحمل هذا الهدف.
1: طيب والهدف الثاني؟
4: شوف يا أبو الوليد، أنت لما تتكلم عن أخطاء دفاعية فادحة بالذات من كوليبالي ومتعب، شوف الوقفة أصلا وقفتهم غلط. يعني إحنا لما نتكلم عن خط دفاعي هذه
1: الفرصة الثالثة.
4: الفرصة الثالثة هذه من يتحملها؟ شوف الخط اللي واقفين فيه، خط دفاع كارثي. بالذات أنا بتكلم عن كوليبالي أنت قائد منتخب السنغال، أنت كابتن، أنت لعبت في دوريات عالمية، وما نقلل من دوري حتى دورينا عالمي، لكن أنت اليوم الشكل اللي أنت تظهر فيه قاعد يأثر حتى على المجموعة اللي معاك، على اللاعبين. يعني إحنا لما نتكلم عن متعب يتحمل جزء، لكن ما أحمل متعب ومعايا لاعب خبرة كابتن. أنا كيف استفيد من الكابتن والقائد والخبرة إذا أنا في أوقات أنا اللي قاعد أساعد؟ يعني لهم سنتين.
1: يعني المشكلة في كوليبالي أنت كلها.
4: كوليبالي قائد يا أخي، المفروض أنت من يشيل الفريق، أنت اللي تشيل المنظومة الدفاعية. شوف ركز على المنظومة الدفاعية، أنا ما أتكلم عن الوسط فيه من يشيل الوسط، فيه سفت ونفز وفيه مالكم وفيه، لكن أنت كمنظومة دفاعية أنت قائد.
1: صح
4: صراحة لاعب الخبرة.
5: كابتن ناصر ذكرت نقطة مهمة، المنظومة. الشوط الثاني نفس الأسماء اللي كان الشوط الأول. الشوط الأول الفيصلي لمسة واحدة داخل 18 فريق الهلال، الشوط الثاني 13 لمسة وأكثر من فريق الهلال.
1: صحيح. أنت تتكلم السعر إذا موجودة إحصائية الشوط الثاني.
5: 6 تسديدات، 4 على المرمى.
1: وكم للهلال؟
5: 8-2 على المرمى. فشوف كيف يعني، ومنها الهدف
4: انقلبت.
5: فتتكلم أول شيء
1: 52% السيطرة للفيصلي، 200 تمريرة، 13 كرة عرضية.
5: إذن هذه المنظومة أول شيء، المنظومة الدفاعية فيها تراجع. اثنين، ما يفتقد الهلال دفاعيا، حال فقد الكرة الحدة في استرجاعها أصبحت غير موجودة. والنقطة الثانية، أصبح عدد فقط بزيادة عددية ولكن بدون رقابة. لو تلاحظ هدفين الفيصلي كلها عدد لاعبي الهلال أكثر شدة في ملعب الهلال، ومع ذلك يصل الفيصل بكل سهولة. أنا أعزوها طيب للمنظومة.
1: أيوة.
5: والحال فقد الكرة للهلال، كيف إعادة التموضع وكيف استرجاعها.
1: طيب شوف، أنا وأنتم ما شاء الله لعبتوا وعاشرتوا مدربين، يعني تعرف إذا صار إصارة للهلال مرة تقول عادي خطأ.
4: صحيح.
1: بس ليش جالسة تتكرر؟
2: هذا هو حال الهلال. صح.
1: إيه ليش جالسة تتكرر؟ في أحد يقدر يعطيني تفسير منطقي لتكرار هذه الحالة؟ يسمونه متلازمة إنزاغي، سميها متلازمة إنزاغي أنا. ها؟
2: والله أبو وليد شوف، هذه الحالة زي ما قلت أنت دائما بتتكرر. ليش؟ أنا أروح لإنزاغي نفسه في التدريب، في التمرين نفسه. هذه ترجع للمدرب نفسه، كيف هو قراته للمباراة. دائما الشوط الثاني الهلال يعاني دي ويعاني من دي المشاكل، ونفس المشاكل هي مشاكل الدفاعية. فأنا أرجع لإنزاغي. إنزاغي كارثة على الهلال.
4: شوف بعدين اليوم في شيء، الإنزاغي ينحسب للنادي والإنزاغي إنه لاعب بكل الأجانب كامل.
1: سبعة لاعب اليوم.
4: نقول كامل.
5: وميت الثامن
4: احتياط. وميت الثامن احتياط يعني أحسبها أنت.
2: ونزل. ولعب برضه.
4: أحسبها كامل. أنا دحين أحسبها لك كامل. أنا مو ذنبي إنه أنت مثلاً بيمشي.
1: عنده عذر. طيب شوف ناصر.
4: مش العذر.
1: ناصر عنده عذر. يعني خلينا نكون شوي منصفين، يعني ما نكون قاسين جداً.
4: لا إحنا قاسين، إحنا نتكلم فنياً.
1: عنده في ممكن نلقى عذار للرجل هذا، يقول لسه بداية الموسم.
4: شوف أنا أقول لك، أنا بقول لك، وأنا قلتها في أول حلقة، راح أعذر أي مدرب في أول لقاء، صح ولا لا؟
2: صحيح.
4: الأهم من أول لقاء 3 نقاط، لكن أنت قاعد تعيد سيناريو الموسم اللي راح. يعني أبو الوليد، إحنا شفتنا الهلال على المستوى المحلي والمستوى الآسيوي، نفس نقاط الضعف قاعد تتكرر.
1: يعني انت مع عبد الرحيم
4: اكيد
1: كاس الملك ما في الا كاس ملك.
4: شوف
1: لا دوري ولا
4: حتى السنه اللي فاتت كاس الملك للامانه انا اقولها بكل اجتهاد اللاعبين وعرفوا انه جمهور هلال ما يرضى الا ببطوله في كل موسم.
1: ونقول بعد الفاصل الهلال مع انزاغي يستقبل 29 هدفا في الدوري في 35 مباراه.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.
2: سوبر بيرفكتو.
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل أصدقائنا وخيرنا. يلا انطلق.
2: في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبداً أبداً لا تنسونا.
2: في الزحمة. معايا أنا أمينة العبد الله من الأحد إلى الخميس 14 على جدة FM.
4: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
5: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة FM.
6: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: حياكم الله في قناة اس بي سي واذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الاولى. هذه اكثر الفرق مباريات متتالية بلا خسارة تاريخيا في دوري المحترفين. الاهلي يتصدر المشهد من موسم 2014 و2016 ب 51 مباراة. الهلال مع مباراة اليوم 46 مباراة، منها 37 مباراة مع انزاجي. الهلال بيكسر رقم الاهلي عبد الرحيم؟
2: مع انزاجي لا ما اعتقد،
1: ترى بلا خسارة. اسمعني، حتى التعادل التعادل محسوب
2: ادري.
1: ما خسر العام، ما خسر العام 34 وهذه المباراه رقم 35.
2: اللي شفناه اليوم ابو الوليد واللي شفناه في الشوط الثاني، اذا الهلال بيكمل نفس الطريقه انزاجي بنفس الطريقه
1: ما راح يكسر رقم الاهلي،
2: ما اعتقد انه يكسر.
1: لو تعادلات بعد
2: ممكن تعادلات،
1: اي تعادلات مو لازم يفوز.
2: لا انا ما اعتقد، اعتقد انزاجي حيخسر،
1: يخسر
2: الطريقه دي حيخسر.
1: وين مباراه الهلال الخمسه القادمه عشان بس تشوف تقول يخسر من مين؟ هذه مبارياته: الرائد الهلال في كأس الملك، الفيحة الهلال دوري، الخليج الهلال دوري، الهلال الأهلي دوري، الشباب الهلال دوري. ممكن يخسر من مين؟
2: ممكن يخسر من الأهلي.
1: الأهلي
2: أوكي، الأهلي مو

0: احسن اوضاعه انا ما بس اذا الاهلي تفتح له الشوط الثاني بدي الطريقه حيسجل.
1: هذا اول الاهلي تدري ليش لما تفتح له يسجل؟ انا بقول لك ليش. كان الاهلي يعتمد على الكور الطوليه لمين؟ لمحرز. صح ولا لا؟
0: جرين.
1: محرز هو من ينظم الفريق هجوميا. اليوم انت ما عندك محرز مع احترامي.
2: صح موجودين. صح طيب انسى بجي للاهلي حنتكلم عن الهلال من ممكن يفوز علينا
1: من ذولي؟
2: من هذه الفرق الخمسه الاربع فرق
1: الاربع فرق.
2: شباب اهلي ذكرونا شباب ترى ذاكرتي
1: ممكن ما يخسر تمام
2: أيوه؟
1: بس ممكن يتعادل ممكن مع الفيحة والخليج
2: يعني بيكسر رقم الاهلي
1: ممكن
2: ترى الاهلي
1: لان التعادلات محسوبه ترى عبد الرحمن
0: اي ادري
1: انا اقول لك التعادلات طيب. هي تخصص الانزاجي يعني طيب. ممكن تعادل
2: دكتور على سمرفيل تقول لي رايي فيه يقول لعيب
3: لعيب
2: بس عنده مشكله
3: لعيب واضافه كبيره ايه؟ للهلال وصانع جبهه هجوميه يسرى قويه للهلال ولكن اللمسه الاخيره والتهديد الهجومي اعتقد انه في مباراه اليوم 84 دقيقه ما قدر يسدد اي تسديد على المرمى بل وضع فرصه ممكن فرصه محققه للتسجيل لاعب صحيح يصنع الفرص لاعب صحيح قادر انه يصنع لك خطوره على الطرف وفيها كذلك حتى جبهه هجوميه اصبحت اقوى السرعه فيها اقوى حتى في الدور الدفاعي اعلى ولكن يفتقد الشراسه ويفتقد انه يذهب للمرمى بالتسديد وقرار التسديد والانهاء اشوفه عنده اقل لان الهلال يحتاج في كل خط الهجوم كل اللاعبين عندهم قرار في التسديد اعتقد ما قدم سمرفيلا الان في هذه المباراه او حتى تابعت تفاصيله بشكل كبير عنده اللمسه الاخيره يفتقدها على مستوى القرار والجراه في التسديد والانهاء
2: سالم يلعب عليه بصراحه ناصر
1: سالم يلعب
2: يلعب على سمرفيل
1: يلعب
2: يعني يكون سمرفيل في الاحتياط وسالم اساسي
1: ممكن وباكدها لك في رجعه سالم عارف ليش سالم منهي
2: تطور في الجامعه
1: تطور جدا انا سالم بدا معايا ويعني اعرف سالم مضبوط سالم فتره من الفترات كان زي سمرفيل ما يسجل تعلم صار يسجل
2: تعلمت انت شيء اعطيته نصيحه بصراحه
1: اكيد
2: وش قلت له
1: قلت له اوقات لا تلعب لي لما تكون انت جاهز قدام لا بسجل مو لازم انت تعطيني
2: والله انت وما فيك انانيه مره
1: لا لانه اوقات صدق اتكلم في وسط الملعب انا اشيل معايا اثنين ثلاثه مدافعين انت ليش ما تسجل لازم تلعب لي باص فسالم جدا كلمك صار عنده الفينش 100% يخلص قدام الباب
2: يلعب على سمرفيل
1: انا اقولها لك بيلعب سالم وممكن سمرفيل اذا رجع سالم عوده سالم ممكن تشوف سمرفيل على الجهه اليمنى
0: بس ترى سمرفيل ترى اول مباراه
3: ممكن
0: ترى اول مباراه
1: انا ما اقول
0: ترى انا انا
1: انا ما انا ما بستعجل معليش عبد الرحيم انا ما بستعجل على اللاعب لكن اللاعب زي ما قال ابو احمد ترى سمرفيل اقوى مجهود ممكن حتى في كاس العالم شاهدناه
0: ويسجل ترى بس صدقني عشان اول مباراه اليوم ترى كان في محاوله قبل الكره اللي ضيعها الانفراد ترى في محاوله شات لكن لسه هذه اول مباراه له وقدم مستوى صراحه كاول مباراه بهذا المستوى انا اتوقع انه حيقدم مره كثير للهلال في الدوري
1: ممكن يعني شوف انا اقول لك يعني رايي واحترمه لكن انا اقول لك شيء عبد الرحيم
2: طيب.
1: ترى اللاعب يبان من اول مباراه لازم يكون عندك طموح انك تصير طيب. تفرح الجمهور اقل شيء بهدف يا اخي بس لا طيب. تكون بخيل
2: مع السون فيلا الموسم الماضي من 34 مباراه سجل 7 اهداف وصانع هدف
1: شو اقول لك
2: الموسم اللي قبله من 22 مباراة سجل هدف وصانع هدفين أعتقد كان قبلها في ألمانيا ولا هولندا هولي وصل ال 20 سجل 20 وصنع 10 وبعد أرقامه كلها 4-1 4-1
1: 7 أكثر رقم
2: أكثرها 7
1: يعني أنا بقول لك
2: تاريخه يعني تاريخه ما يسجل مو هو ها
1: هو ما يسجل هو يصنع هو مقلق للظهر الباكات
2: عشان كذا قلت ليش سألتك يلعب سالم عليه
1: سالم أنا بقول لك لو رجع سالم شوف ركز 100%
3: يلعب مع سالم
1: راح يلعبون مع
3: ممكن هو من الطرف وسالم يكون تحت المهاجم
1: صحيح
2: لان الفي طيب
3: مثل ما طيب. لعبها مع انزاجي
2: تفضل
0: انا اقول ممكن نفس الكلام انه يلعب مع سالم انه هو يخش في النص يلعب كمان وفي النص مو شرط يلعب طرف سمرفيل
2: في الطرف تقول لي رايي في بنزيما
0: الله ابو وليد لا جديد
2: وش لا جديد يعني كويس ولا مو كويس؟
0: لا ايش سوى؟ ايش سوى اليوم؟ اوكي يمكن ما جاته كور اليوم ما ضيع فرص كثير لكن ما كان مؤثر في الفريق بس البلنتي اللي سجله وغير كذا ما كان موجود في الملعب
2: لو هو مفهوم ليش ما سشات البلنتي الثاني
0: غريبه والله يمكن ما يبغوا ياخذ الهداف
1: لا بالعكس والله انا اشوف انه بنزيما اليوم ما جاته ممكن فرص
0: ايوه ما جاته فرص بس كان مؤثر ما كان مؤثر في الملعب
1: هو اوكي بس انه شوف انا بقول لك

0: بنزيما بيعطيك 100%، عارف متى؟ اذا قفلت فتره الانتقالات.
1: والله تعرف انت اخذت مني سؤال. تعرف انت مهاجم وتعرف المهاجم ترى اللاعبين ككل، فما بالك في المهاجم؟
0: لا المهاجم
1: في شيء متداول وجالس في تداول، ان الهلال بيجيب مهاجم وطرفين.
0: كيف تباني ركز؟
1: وحالته بسبب اللي قاعد يتداول.
0: انا اقولها لك، انا متاكد. انا اعرف الاحساس اللي هو عايش فيه. دائما المهاجم مريح، بالذات زي
1: اللاعبين ودلع،
0: خليه يرتاح
1: ودلع.
0: يعني شفت بنزيما اليوم لو ما عطى نفذ البلنتي الثاني عطايا، انا اقول لك كان ممكن يخش الموت، ممكن يسجل هاتريك. لكن بنزيما لسه
1: ورونا جيبونا اذا من فضلكم بعد البلنتي الثاني، لما هو اخذها بنزيما عطاه ولا جاء نفذ، بس متى ما جازت بلغونا فيها. بيجي لك ناصر على سمو الامير الوليد بن طلال يحتفل كانه يعني من طالع من قلب كردات فعله.
0: اشوف الضغط. اكيد ضغط، يعني انت عارف الجمهور الهلالي ما يرحم، فاطمن ممكن بالاهداف اللي جات الشوط الاول.
1: لا ردات فعله،
0: ردات فعله ان اشتغلت عملت سويت، لكن انت كل شغلك هذا اللي سويته ترى متعلق بمصير انزاجي مع الفريق. متى ما كان انزاجي مركز على الفريق وفاز فريقك صدقني راح ترتاح، متى ما تعادل انزاجي ونهزم صدقني الجمهور الهلالي ما
1: رسالتك سمو الامير الوليد بن طلال.
0: ها؟
1: رسالتك سمو
0: الامير. انا اتمنى من الامير الوليد بن طلال ورئيس النادي نواف بن سعد انهم يعني في اسرع وقت يتفاهمون مع انساكي على وضع الفريق، لانك انت تمتلك لاعبين من افضل العناصر المحليه.
1: ما تفاهمه
0: يمشي
1: الفلوس من يجيب هذه
0: الامير الوليد يدفع، رئيس الشركه يقدر، صدقني يقدر.
1: ونقول الهلال على حطة إيدك.

0: عاد الهلال بنفس رداء الموسم الماضي، لم يختلف كثيرا في حالة الدفاع، ولا زال القلق ينتاب عشاقه. هلال يهاجم حتى تقول لن يتوقف عن التسجيل، ويعود يفتقد الأسس كاملة، لا يخرج بسهولة من ملعبه، ولا يدافع جيدا عن مرمى، ولا يجد طريقا ثابتا وصورة لا تتبدل. هلال الإيطالي أبعد ما يكون عن التآلف مع المشجع وعن كسب ثقة المتابع. بدأ الليل صاخبا وبقوة منتظرة، هلالا هجوميا يطرب العشاق. نصف ساعة كانت كفيلة بتسجيل ثلاثية وإضاعة مثلها. بعد ذلك استرجع الهلال صورة العام الماضي، بدأت الأخطاء وحل الارتباك، وتباعدت الخطوط وهبط المستوى. استقبل هدفا أول وتبعه آخر، وبدأت مطاردة الفوز والخوف من الخسارة. المدرب الذي وعد بالأمس أنهم سيرون هلالا هجوميا كان محقا بنصف ساعة فقط. بعد ذلك عاد هلال موسم التعادلات والخروج من البطولات، فهل هناك مستقبل فرح يجمع بين الهلال وإنزاغي؟
1: هذا الاستفتاء ناصر عبد الرحيم. دكتور سلطان، أين سيكون مركز الهلال في الدوري نهاية الموسم بهذا الأداء؟ المركز الأول، المركز الرابع راح الجمهور 22%، المركز الثالث 13%، المركز الثاني 16%، المركز الأول 49%. دكتور،
2: بهذا الحال أعتقد أن نفس حال الموسم الماضي بين الثاني والثالث.
1: الثاني والثالث،
2: نعم. قادسية أفضل، أيه. النصر إذا ما شفناه، ولكن بما قدم الموسم الماضي يعني أفضل من حال الهلال في الحال الدفاعي تحديدا مع إنزاغي.
3: والله شوف أبو الوليد، أنا أمس قلت الهلال أول، بعد اللي شفته اليوم ونفس الطريقة ونفس النهج ونفس كل شيء، ثالث رابع. نصر قدسية، أنا متأكد نصر قدسية حيكونوا أفضل من كده.
1: عزيزان
4: بيوصل الثاني بالجماهير.
1: الجماهير
4: زي السنة اللي فاتت،
2: لكن لسه فترة الانتقالات في انتهائها، هل حيكون في استقطابات ما في استقطابات؟
4: حتى اليوم
1: نتكلم يعني عن
2: المباراة هذه،
1: نتكلم على الفريق هذا والأداء هذا.
2: أي عن المباراة هذه؟ لا،
1: والأداء هذا والأسماء ذي، يعني ما ترى اللي حيضاف لهم الظهير اليسار فقط، وممكن يرجع حسان. ترى هذا الهلال
4: ثيو
1: حسان مطول.
4: بس أنا بقول لك شيء، إذا فعلا في كلام إنه بيستغني عن مالكم، كلام
1: تم
4: صح ولا
1: تم؟
4: لا طيب جيب واحد أحسن من مالكم.
1: طيب بس على كلامك على مالكم أبو علي، ورونا أرقام مالكم في الثلاث مواسم الماضية في الدوري، بس في التسجيل والصناعة المساهمات. ها
4: صحيح،
1: مالكم في موسم 23 و 24 21 مساهمة بين تسجيل وصناعة، ترى في الدوري بس. ها موسم 24 25 19 مساهمة، موسم 25 26 17 مساهمة صناعة وتسجيل، أرقام كبيرة.
4: صحيح،
1: تفضل.
4: أنا ليش أنا أقول
1: ترى راح الدرعية؟
4: أنا أقول لك راح هو،
1: إيه؟
4: مو أنت الحين مشي خلاص، يعني اليوم حتى ودع الجمهور بالجول اللي سجل. لكن أنا لما أشيل مالكم وأشيل واحد أكثر مساهمة عندي تقريبا من الثلاثة الأربعة الموجودين في الفريق، لازم أجيب واحد أفضل منه.
1: صحيح،
4: ولا أبقى على لاعبي عشان أنا عارف اللاعب هذا وعارف إيش يعطيني في بعض المباريات، زي مباراة اليوم من أنصاف الفرص ترى أبو أحمد. صح ولا لا؟ سجل لك جول يا أخي، فأتمنى يعني أنك تجيب لاعب أفضل مالكم. هذا اللي عندي.
3: المفروض إنه قالوا ما أدري في كلام إنه دياز بدل مالكم.
1: دياز مين؟
3: دياز
1: الكولومبي.
4: الله شوف، أنا معاك يعني.
3: إذا دياز فعلا مكان مالكم، غير كده أنا مستحيل أمشي مالكم، مستحيل.
1: هو خلاص مشي.
3: أيوة
1: مشي.
3: أنا أتكلم إذا أنا حجيب لاعب أفضل من مالكم، أنا أتكلم إذا حجيب لاعب أفضل من مالكم مستحيل.
1: شفت احتفاليته؟
3: أكيد بجيب.
1: شفت احتفاليته بعد الهدف؟
4: خلاص مشي.
1: ها
4: مشي
3: خلاص،
1: واضحة صح؟
2: واضحة.
1: بس الاحتفالية
2: بس الهلال
4: إذا بيغيروا رأيهم
2: يعني. أنت من احتياجات الصيف كنت تبحث عن أجنحة، أحضرت سمرفيل، الآن حتبحث عن بديل لماركو. مفترض انت من بدايه الموسم تكون يعني حضرت كل احتياجاتك.
1: طيب
2: حسيت تبدا الموسم، لكن انا حتفرط في لاعب، طب من البديل؟ كيف حالك الهجومي مع هذه المباراه؟ في اول مباراه مع فريق صاعد، اعتقد انها
1: انتم تتكلمون عشان اداء الان ولا علشان تاريخه اللي في ثلاث سنوات مع الهلال؟
3: تاريخه.
4: امشي على الارقام.
3: بالارقام
4: امشي بالارقام يا ابو الوليد.
1: واذا كان اللاعب يعني مقلق يقول لك انا بيطلع ما بي،
4: ما اتوقع قاله.
1: وإذا المدرب ما يبي؟
4: المدرب ممكن، بس اللاعب أنا أتكلم يعني مالكم، أنا ما أطلع مالكم اليوم إلا إذا البديل زي ما قال أبو أحمد. أنا عندي كان فترة طويلة في الصيف وطلعت معسكر وطلعت، صح ولا لا؟
2: صحيح.
4: كان ممكن أستقطب لاعب
5: واجيبه حتى ومالكم موجود عادي. لأنه
3: بس السؤال ابو علي ليش ما يبغى مالكم؟ لو المدرب اللي ما يطلع ليش ما يبغى مالكم؟
4: شيء غريب. انا مدرب غريب اشوف المدرب ما دام اقتنع السنه اللي فات ببابلو فصعب.
1: انا بقول اقول لكم رايي ممكن احترمنا يعني هو راي خاص فينا. شفتوا سمر فيل اللي يتكلمون عليه؟ مالكم كقيمه فنيه للهلال اعلى.
5: صح. ارقامه اعلى كمان.
1: كانسجام اعلى. كجوده اعلى. تقول لي مستعجل؟ لا ماني مستعجل، هذا رايي. الهلال خسر احد الاعمده الهجوميه واللي هو مالكم. هذا وجهه نظري. وان شاء الله اكون خطا انا والاداره الرياضيه في الهلال هي الصح. اتمنى ان يكون خطا، لكن وجهه نظري مالكم لو فرط فيه الا اذا شايف اللاعب ما يبغى يجلس خلاص. غير كذا ابقي على اللاعب لان تعويضه صعب جدا. لاعب بكره قوي بدون كره قوي ارقامه زي ما قال ناصر
2: ارقامه يلعب اكثر من مركز
1: اكثر من مركز
5: مجهود
1: لاعب ظهير تبعه ترى لاعب ظهير
2: صحيح تحت المهاجم
3: ما استغني زي ما لكم مستحيل استغني عنه الصراحه.
5: يعني اليوم حتى الهدف اللي سجله بصراحة يعني حس تهديفي موجود
2: وبالقدم الضعيفة
5: يعني اللي هو حاطها بس للسواقة في السيارة بس صدق والله سجل
3: ترى مو شايف الباب لف
1: وشايف العظيم شايف انا عارف انا عندي رجل اليسار حاطها الجير العادي تذكره حاطها الجير العادي
5: شيء غريب.
1: طيب اليوم اليوم اليوم عبد الرحيم حكم المباراه تورط شكله متشابهون لاعب الفيصلي يدور مين اللي بيعطي كرت اصفر في لقطه خلاص حاس
3: مصيبه دي والله.
1: لا لا ما يا يتشابهون يا هنا مع التجمع اللي بتشاهده تفضل هنا تشاهده بيجي لك الحكم ها تجمع اللاعبين ها
3: ما اعرف مين
5: يمكن داخل من الحراره
1: موجود ما اعرف بارد المكان
3: ملعب مكيف
1: وهذه المشكله بدري يعني
3: خلاص
1: الان يدور والله جالس يدور لين يقول له
3: لا كمان وقت المباراه الريتم كان عالي شكله تعب ما داخل
1: معنا. طيب هذا حكم المباراه. طيب سلطان خلينا نروح على سوليناس مدرب الفيصل بشكل عام كيف شفته؟
2: جيد جدا خاصة الشوط الثاني. الشوط الأول أخطأ الفيصلي إنك تلعب أمام فريق مثل الهلال، فريق بطل، فريق هجومي وتبني من الخلف وتحاول تتدرج في البناء. هنا أعطيت أفضلية للهلال إنه يضغطك في ملعبك وهذا الشيء ما حصل في الشوط الأول، الفيصلي مو قادر يلعب يطلع من ملعبه. لما الشوط الثاني قرأ المباراة وعرف إنه يلعب على اللعب المباشر ويصنع الخطورة في ملعب الهلال أجبر الهلال على التراجع، وهنا انكشف الهلال بتراجع خطوطه وانكشف الهلال بتنظيمه الدفاعي. فأعتقد إنه تقدم مباراة في أول مباراة مع الهلال بهذا الشكل وتحرج الهلال في الشوط الثاني بعد التأخر بثلاثة توضح لك شخصية أول شيء الفريق قيمة المدرب في إدارة مراحل المباراة حتى بعد التأخر. فأعتقد أنها بداية أكثر من رائعة للفيصلي كمدرب وأكثر من رائعة حتى كتأثير هجومي. نتكلم عن مندي المهاجم اللاعبين الأجانب صراحة أعطوا إضافة جدا مميزة على المستوى الهجوم.
1: طيب أنا بس لي ملاحظة وبي رأيكم يعني فريق بحجم الهلال ها وعارف الفرق الكبيرة أبو علي وناصر وسلطان وعبد الرحيم تبي الرتم السريع، الرتم السريع ها لما يكون دائما على الرتم السريع، أنا مستغرب في كل رمية تماس خاصة في الشوط الأول لا جامي يروح عشان يرمي رمية التماس نجحت مرة
5: ينزل كلوبالي
1: نجحت مرة كانت أمام النصر ليش مكررة كثير؟
4: يعني أنا مستغرب حتى نزلت كلوبالي يمكن الشباب لاحظوها كل اوت يمسك علي الجامي يبغى يلعب على القائم الاول تلقى كلوبالي ينزل ولا كنو ولا سفت العب عادي يا اخي العب خلي محزري يلعب ابدا بناء ابدا تحرك يعني مستعجل عليش
3: ترى هذه من الموسم اللي فات
4: بس انت مستعجل
1: مؤمن انها حل
4: بس حل إيه بس مو دايم
2: اعتقد انها حل من حلول الكرات الثابته اللي يتميز فيها الهلال
4: بالذات علي الجامي
2: نعم انت عندك علي الجامي يعني مميز
1: كم رميه تماس سوى العام
2: بس
1: 200 رميه تماس سجل الهلال هدف ان لم تخني الذاكره ممكن امام الشباب هدف ثاني عشان بس ما
2: نعم فيعتبر حل
1: انا سلطان عارف شو اقصد
2: ممكن يكون
1: رتم المباراة كل ما نزل المتضرر هو الهلال وليس المتضرر المنافس فهمت الرتم السريع الهلال هو المستفيد
5: بس شوف ابو الوليد يعني نرجع شوي للفيصلي لازم نديه
1: تفضل اكيد
5: صراحه
1: أكيد. على مدرب الفيصلي،
6: مدرب الفيصلي حتى لاعبين الفيصلي ممكن ابو احمد ما قصر اعطاهم حقهم، لكن جد لازم نشيد فيهم انه تسجل جولين ورا بعض
2: تضيع الثالث
6: وتضيع الثالث، يعني انقذ الهلال كاملا بونو. بصراحه فريق يحترم، لكن انا اتوقع انه دخل الشوط الاول بلغه ايش؟ اني اقعد في ملعبي وانتظر وابدا بناء. ما تبدا مع الهلال في البناء
3: صعب، حتى تبديله بالي تبديله شوف إيه؟ طلع المقري، يمكن هو كان اكبر عبء الفيصلي، باصات اكثر باصات غلط الشوط الاول المقري، خسر كرات كثيره وفي منها واحده جات هدف، بدل على طول نزل لاعب مكانه
6: قري المباراه
3: قري الشوط الثاني، هو قري الشوط الثاني
6: صحيح توظيف المقري، لانه المقري اساسا لاعب مهاجم واحنا شفناه يلعب مهاجم، توظيف كان غلط. ممكن المدرب كان يعتمد على المقري الشوط الاول انه يروح في المرتدات، لكن كان صعب عليه.
1: طيب سلطان، الشراسه الدفاعيه اللي كان فيها الهلال في الشوط الاول والحالات موجوده اختار انت، ليش اختفي في الشوط الثاني؟
2: هنا تختفي لما يجبرك الفريق ان يلعب الكرات في ملعبه. هنا الهلال المشكله، شوف الشوط الاول كان الشوط مثالي، لو تلاحظ كل تحول هجومي او كل بناء هجومي للهلال 6 إلى 7 إلى 9 لاعبين في ملعب المنافس، هنا المنافس ما يقدر حتى يخرج الكوره ولا يقدر يصنع خطوره عليك، فتبقى الخطوره في ملعب المنافس وانت عندك العناصر اللي تستثمر اقل الفرص، فلذلك كان شوط مثالي. الشوط الثاني التراجع، وسببه امرين، اول شيء تغيير طريقه لعب الفيصلي، لما الفيصلي اصبح يلعب لعب هجومي بدون عمليه بناء ويلعب كرات طوليه في ملعب الهلال، هنا كل خطوط الهلال تراجعت. الهلال في حال كسب الكره في هذه المواقف عملية البناء عنده تكون بطيئة، ويكسبها الفريق المنافس في ملعبه ويصنع لك التحول الهجومي.
1: يعني معطيني شكل حلو يا أخي، أنا أتفرج يقول هذا هو الهلال.
2: الهلال من فترات طويلة كانت قوته إنه يصنع لك
1: هذا الفرق.
2: نعم بزخم، نعم بزخم عالي في ملعب المنافس وسرعة في استرداد الكرات بالضغط العكسي. متى ما ترك هذه الميزة وأصبح يتراجع بهذا التراجع، تأكد أن الخطورة عليه تكون بشكل متكرر، ويعاني الفريق كتنظيم، ويعاني الفريق حتى على مستوى أخطاء فردية اللي في كل مره تتكرر على المستوى الدفاعي.
1: طيب عندك شيء ناصر؟
6: والله ما عندي شيء، بس الشوط الاول فعلا زي ما قال ابو احمد استرجاع الكره كان سريع، لان الدقيقه ممكن 32 بعدها شاهدنا نادي الفيصلي طلع يمكن في هجمه واحده. ليش ما نكمل على ذرته بصراحه؟
3: حتى الضغط العالي
6: حتى الضغط العالي لما تشوف نفز وكنو يجي محزري معاهم يفكون الكره، الجهه الثانيه نفس الكلام. طيب فين التقارب الصفوف ده ما شفناه في الشوط الثاني؟
2: سرعة التحول.
6: احنا دائما الهلال لما تلعب كور طولية، كور الدياغونال، تغيير الجهة، الهلال دائما يعاني.
2: فهي أساسها تنظيماً أبو علي، التنظيم لما تفقد الكرة كيف تسترجعها وفين تسترجعها وكيف تنظيمك وتوزيعك التنظيمي دفاعياً، هذا اللي يعاني منه الهلال مع إنزاغي، خاصة إذا وجد فريق يصنع الخطورة في ملعب الهلال. فمتى يعني لعبت بضغط عالي على الهلال هنا تبان اخطائه ويصبح التنظيم الدفاعي هش وتصبح الخطوره عليه بشكل كبير.
6: ممكن انا اشوف الفريق هذا اللي يبدا بالكور الطوليه دائما ويسجل هدف هدفين للثلاثه وبيكون مزعج على كل الانديه قادسين،
3: لانه ميزه عندهم الكره الطويله، ميزه عندهم
6: مهاجمهم ما يرحم.
1: قادسيه ترى بيلعب من الاتحاد الاسبوع الجاي.
6: أنا أديتك رأيي أنه الحلقة في القادسية
1: فوز الاتحاد
6: ممكن،
1: وممكن هذه ترى هذه عام.
6: لا لا أنا أقول لك ليش،
1: عارف اللي تعرف اللي تعومها
6: إيه. لا لا لا شوف أنا ما بعومها، بكون معك أكثر صراحة. ليش أنا أقول لك ممكن ومو ممكن أكيد،
1: ترى بتلعب في الخبر في الدمام، في الدمام
6: هو عادي حتى لو لعبوا في جدة ترى
1: هم فاز القادسية 5
6: اي، لانه فريق بصراحة الفترة الحالية من السنة اللي فاتت لين اليوم هو الفريق اللي متعنا للأمانة،
3: فريق مستقر يعني يمكن القادسية والهلال هم الفريقين الوحيدين اللي مدرب مستمر معاهم يعني.
1: طيب فنقول بعد الفاصل. الرياض بدأ الموسم بالخسارة وعاد من الدمام بالألم.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف فيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى الاتفاق والرياض. 4-2 للاتفاق. عبد الرحيم تفضل.
3: والله بالوليد صراحة الاتفاق ما قدر يستثمر الطرد اللي بدأت المباراة، يعني جاتهم فرصة لين عندهم، لكن الرياض كان جدا مميز في المباراة خصوصا في الشوط الثاني. أعتقد أنه الاتفاق يعني كويس أنه فاز، لكن كان الرياض برضو أحرج الاتفاق وكان يعني منازع لهم خصوصا في الشوط الثاني. يمكن البلنتي الأخير هو فادهم ريحهم، لكن أنا أروح ل إنه الرياض قدم مباراة أجمل، يعني يمكن الطرد هو سبب تألق الاتفاق اليوم، يعني يمكن لو مو الطرد أنا أروح مع إنه الرياض اللي كان يمكن يحقق الفوز. أعتقد

0: المباراة كانت ندية من الطرفين رغم النقص. ميسي يمكن أول لمسة يسجل لهم هدف اليوم أو فأعتقد أن المباراة كانت يعني للاتفاق، لكن الرياض كان أفضل.
1: الرياض كان أفضل. طيب بنروح للطرد ناصر، اللي هو الحديث سلطان وعبد الرحيم هو اللي قلب المباراة كليا. دقيقة اثنين حلو وعارف انه بينطرد هو.
2: شوف الطرد
1: ليش سوى الفاول؟
2: هو الطرد ما عليه غبار صحيح 100%، لكن انا الصراحه اللي عجبني اليوم تماسك الفريق، يعني الطرد اللي صار ومتماسك نادي
1: لا ابي على اللاعب ابو علي. شوف الفريق بتكلم فيه على اللاعب، انا لاعب بهذه الخبره صح. لاعب اجنبي الدقيقه اثنين
2: والله بصراحه هي هذه المشكله. انت قلت لاعب ايش؟
1: اجنبي.
2: انا جبتك عشان تشيل الفريق وتساعد الفريق ويستفيدون
1: منك. خلي يجيب جول طيب.
2: انا دائما اقوله خلي اذا راح اخر لاعب
3: بعدين لاعب اول مباراه مع الرياض، اسم كبير على المستوى الدفاعي في الدوريات اللي لعبها قبل كذا، اتكلم عن يعني حتى في الكره هذه كان ممكن انت تعمل سبرنت يعني اللاعب مع الكره ابطا من اللاعب اللي يجري بدون كره صحيح يا ناصر
0: دكتور حتى لو سجل.
3: فانت ثلاثه مدافعين خلف المهاجم والمهاجم ممكن انك تضيق عليه في اخر
1: للعلم هذا السادس اسرع طرد في تاريخ دوري المحترفين. طبعا اسرع طرد في تاريخ دوري المحترفين كان عبد الرحيم الدخيل في الحازم امام الباطن موسم 21-22 في الدقيقه 2 دقيقه 6 هو اساسا انطرد دقيقه 2 بس الفار وداها ل 6 تؤجلت الى 6. الاستاذ سامر المسهر رئيس نادي الاتفاق مع مراسلنا خالد قينان.
4: اليوم نتكلم عن مثلا عدم تسجيل اللاعب عبد العزيز البيشي بسبب المبالغ وغيرها، بس شفنا تسجيل ريان ميسي، ايش السبب؟ نفس الموضوع؟
5: لا ريان ميسي يختلف عن طريق الاستقطاب، يعني الاجانب تعرف السعوديين لا
4: في لاعب اجنبي ما سجل ايضا
5: اي بس لسه لانه اللاعب زي ما ذكرت قبل شوي انا بخصوص تقييم ولكن ان شاء الله باذن الله ان بنلقى له حل. صار في معايير مختلفه شوي صراحه صعبت علينا اننا نتفاوض مع اللاعبين، فاحنا بدانا التفاوض مع بعض اللاعبين بعدين يعني لما وصلنا معهم لارقام معينه تفاجأنا ان بعض التقييمات اللي وصلتنا من الاشقائنا في الجهات المختصه ان يعني يستحقون اقل من الرقم اللي احنا اعطيناهم اياه. طبعا في ظروف صعبه نمر فيها الان في النادي، ظروف ماليه وشغالين ان شاء الله مع الجهات المعنيه ان شاء الله نحلها اساسا نعزز برضو فريقنا بلاعبين، يعني ان شاء الله لان عندنا منافس اكثر من منافسه السنه هذه، عندنا كاس الخليج ونبغى نحقق مركز يليق بالاتفاق برضو في الدوري وبرضو نبغى ننافس على كاس المملكة.
1: الأستاذ سامر المسهر رئيس نادي الاتفاق، هذه مباراة الاتفاق القادمة، جبلين الاتفاق كأس، الفتح الاتفاق في الأحساء، الاتفاق النصر دوري، الاتفاق الدرعية، بهالاتفاق ورطة؟
0: والله ورطة على وضعهم اليوم
1: على أدائهم
0: على أداء اليوم والله ورطة، صعب انه يحقق الفوز يمكن في اكثر مباراه. الفتح صعب عليهم،
6: فتح النصر والدرعيه اختبار صعب، اختبار صعب قياسا على الظهور الاول وعلى احتياجاتك وخاصه خط الدفاع.
1: بجي لك الى اوكو، جت فرصه قبل الهدف وجاء الهدف الجناح الرياض، وبتكلمك معك كمهاجم في تعامله في الفرصتين، تفضل. تحركه ممتاز لكن اللمسه
2: فضل. شوف دائما ممكن هو
1: تحركاته
2: لكن انا اتكلم اللاعب دائما في السرعه في المجهود ترى ممكن وصل هو تعبان ترى شوفها هذه بس المفروض انه بصراحه عندك حلين تدري وش هي؟ الحل الاول انك تحطهم فوق الحارس لانه متقدم لو رفع راسه ترى متقدم. والحارس ترى اقل خبره بصراحه
1: طيب
2: كان ممكن من وين تتشنه خلاص
1: جت على رجل القوية مورجل
2: أنا أقولها لك بأمان من وين تتش خلاص
1: طيب. والثانية
2: الثانية أنا أقول لك هذه من تعب. شوف الدقيقة كم 49 ترى اللاعب تعب تعب تعب فيها وحطها من وين تتش هذه حقت خلاص أنا بموت صراحة. الأولى المفروض
0: وين
2: تتش، الثانية اللي هو تعبان فيها وبيموت لعبها من لمسة واحدة. طيب فين بصراحة فين الفكر؟
1: ناصر انا يمكن اسمع كثير من المهاجمين يقول لك العبها من لمسه واحده اي كره يعني اذا تقدر من لمسه واحده
2: عارف ليش ابى اقول لك الحارس مجرد تمسك الكره الثانيه الرياكشن عنده يصير اعلى منك في 18 وصدقني بروح يكون اقوى منك ويطلع منظرك بايخ زي الكره الاولى الكرة الثانية
6: تمركز تمركز يصير أعلى
2: التمركز. شوف يعني زي اللاعب ذا في السرعة ذي ما شاء الله ما شاء الله
0: أصلا حارس سريع. ما يقدر أنت لسه بفكر أنت كده
2: ما دي يعني أنا بقول لك أي حارس تقابله يلعب من لمسة واحدة ترى
6: بس لمسة واحدة تحتاج كنترول كبير تحتاج
2: لازم تكون أنت جاهز كمان وشوف زي هذه
0: تحتاج واحد زي الزلزال
2: أتمنى.
1: طيب جاك هيري مدافع فريق الاتفاق ومراسلنا خالد جينان.
7: Just to try and finish as high possible in the league, we've set, we'll keep our ambitions in the building together. But each game that we'll go into, we'll try and win and try and finish as high as up the table as possible. And then obviously we're on a competition in the golf as well, so we'll try and do as best as possible in that and hopefully win it.
1: هذا حديث جاك هيري مدافع فريق الاتفاق. الرياض كيف شايفه دكتور بشكل عام؟
6: أفضل من الموسم الماضي، أفضل أول شيء كعناصر، أفضل كمدرب وقراءة مدرب. لما تتأخر في الدقيقة اثنين طرد لاعب وتعود أمام فريق مثل الاتفاق، أعتقد أنها تحسب للمدرب وتحسب للعناصر اللي شفنا إضافة كان عن برناد منسا إضافة اليوم بشكل كبير. التنظيم الدفاعي للرياض أعلى حتى مع الطرد، فأعتقد أنه أعلى وأفضل من الموسم الماضي.
1: نقول بعد الفاصل. الفيحة تعرض الخسارة الثالثة في افتتاح الدوري آخر خمس سنوات مقابل انتصارين.

0: على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: حياكم جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. أكثر اللاعبون مساهمة في أهداف نيوم في دوري المحترفين، سعد بن رحمة اليوم وصل الهدف 19، لاكازيت الهدف 15، لوسيانو رودريجيز اللي انتقل 7 أهداف، بن رحمة في موسمين 19 هدف مساهمة. بتروح لك سريعا دكتور على الجهة اليمنى، فادته دفاعا وهجوما.
1: صحيح، دفاعا أمام أقوى جبهة المفتاح، أتكلم عن يعني سكالا، وهجوما الثنائية بين العياري والبريك، بالإضافة إلى أي لاعب طرف هجومي. نتكلم عن يعني في هذه المباراة أعتقد أنها يعني أكثر مباراة لكازيت على مستوى الصناعة، على مستوى التحرك، على مستوى اللامركزية. ذكرت بالرحمة والمساهمة، وجود ماسوراس في الطرف الأيسر أعطى حرية للمدرب قالتي أنه يلعب بالرحمة.
0: هو أشرح قلق من سكالا.
1: نعم بالتأكيد قراءة قوة جبهة الفيحة القوية جهة سكالا، فلعب بدبل طهير، وتكلم عن العيري كلاعب وسط أيمن وخلف البريك، وهذا الشيء صنع لك خطورة لنيوم.
0: هذا اللي توقفها مخرج، وقفها من فضلك، هذا اللي تكلم عنه.
1: نعم هذا يعني هذا التنظيم اللي أمام أي جبهة هجومية ولاعب بهذه الخطورة، أنت كيف تقلل من خطورته وتحجم من خطورة هذا الفريق بالرقابة وبالطريقة

0: حبيت ايس كوميك.
1: هذا حديث سعيد الرحمة عن المباراة بكل تأكيد. في قرارات خاطئة كانت من الفيحة. عبد الرحيم شكلك بردان انت صدق. كذا متجمع وبردان. طف المكيف يا جماعة لا امرض والله. ما انت معي بردان.
2: لا لا موجود مالك.
1: القرارات الخاطئة اللي كانت من الفيحة تفضل.
2: والله ابو وليد القرارات كثيرة خاصة في الشوط الاول يعني. وممكن شفنا حتى في الكرة الثابتة يعني في هالفاول هذا
1: كلام. لا مو الفاول بجي لك على الفاول بس القرارات الكرة معاه ويخسرها.
2: هذه هي هذه منها جاء الفاول لعبها لوب انقطعت جاء منه الفاول اللي جاء منه الهدف. فكان فيها غلط كثير يعني خاصة من البقعاوي خاصة من السناتر. فأنا أتوقع أنه الأخطاء هذه هي اللي ساعدت نادي اليوم أنه يسجل هدفين في الشوط الأول. فأنا أشوف أنه الأخطاء دي لازم تتصلح.
1: هذا الهدف صح. هذا الهدف الأول
2: أيوه هذا الهدف الثاني فضل. هذا البقعاوي لا شوف لعبها فين. هذه لعبها في نص الملعب. شوف بدل ما شتت فين لعبها في نص الملعب كان حيجي منه هدف الأول عبد الملك العيالي. فأنا أشوف أخطاء كثير كانت في الشوط الأول لازم أنه كانوا المدرب الجديد أنه يصلحها لأنه لو ما صلحها يتأثر الكثير في المباراة الجاية.
1: بالتأكيد هذه كان قرارات خاطئة من بعض لاعب والتحديد من البقعاوي في هذه المباراة. روح لعلاء حجي لاعب نيوم عمر السنة ترك ذيابي.
3: يعطيك العافية كابتن. مرحبا فيك عبر برنامج دورينا غير. ألف مبروك الانتصار. كيف كانت المباراة بالنسبة لكم؟
4: شيء الله يبارك فيك. مبروك للجمهور نيوم. صراحة مباراة كانت صعبة بس الحمد لله قدرنا نطلع بثلاث نقاط وهذا أهم شيء. يمكن أنا اللي صعبت المباراة. كانت المباراة ماشية تمام لين لقطة الطرد اللي أنا أحس أني مظلوم فيه. بس نترك الرأي للمحللين التحكيميين. أنا أشوف أني لعبت الكورة قبل وما كنت ناوي أي تهور أو إذاء. هو كان بيلعب الكورة برضو أنا سبقته هو شاتني. بس في التصوير في اللقطة البطيئة الحكم ما رجع للفار. عسى أن تكره شيء وخير لكم. الحمد لله على كل حال مشي قدرنا نفوز. ليال ما قصروا شالوا الليلة وأعتذر لهم أنا بعد من هنا والحمد لله نفزنا. مشي.
3: شفت في نقاش دار بينك وبين الحكم بعد المباراة إيش كنت تقول؟
4: أنا قاعد أقول لأن أنا لعب الكورة قبل وما كنت قاصد إني أضرب. هو اللي أصلا ضربني. لو تشوف اللقطة بالإعادة البطيئة هو اللي ضربني. كنت تمنيت إن الحكم يراجع الفار بنفسه يمكن يغير رأيه يشوفها بنفسه. إذا هي قرار متأكد منه خلاص أنا بتقبل. بس حتى ما رجع للفار هذا اللي كان زعلني يعني. فكنت أقول له يقول حتى الحكم الفار قال لنا يعني 100% عشان كذا ما رجع.
1: يشتكي يقول الطرد غير صحيح وعندنا أبو زياد معلك بيفتينا فيه. شفت هدف التاب كل تأكيد شات المباراة هدف نيوم أمام في حل أول فاول.
5: شوف يا أبو
1: في شيء غريب غريب.
5: شوف يا أبو وليد أنا دبي أتكلم أنا والشباب.
1: ضعف الرقابة في المواقف الثابتة.
5: تنظيم الدفاعي سيء بصراحة. ضعف الرقابة وأنا أتوقع أنه ما أدري يعني هم توهم راجعين من معسكر صح ولا لا. فأنا أتوقع أن بعض المدربين يشتغل دائما على النواحي الدفاعية يعني ممكن عبد الرحيم طلع الحالة اللي غلط فيها الكابتن بقعاوي يعني ممكن أنا أقولها بكل أمانة يعني.
1: والهدف
5: الهدف سيب الهدف قبلها يا أبو الوليد في كورة كمان كارثية من لاعب يعتبر خبرة بصراحة أنك تلعب كورة في وسط الملعب. شوف الرقابة رقابة ضعيفة جداً
2: خاصة
6: موقف الثابت كابتن ناصر. يعني ممكن كرة متحركة يكون في خطأ من لاعب لكن خطأ تمركز وخطأ رقابة في المواقف الثابتة. هنا با مسعود خلفك لاعبين ترى يكون معك لاعب آخر اثنين الحارس ما يطلع إلا لك الكرة أو يجلس في مرماك. فخطأ أعتقد أنه مركب من با مسعود أولا كرقابة
2: خروج الحارس
6: وتمركز كمنظومة الدفاع والحارس أعتقد والحارس يتحمل جزء كبير لأن الكرة أول شيء في خط الستة. نعم. اما تخرج
1: دكتور ما في رقابه. ليش لو الحارس
6: ليش تطلع ما في رقابه الحارس ما يطلع
2: ترى اثنين مو لاعب
6: لو نشوف الهدف بالوليد الحارس ده اوكي ما في رقابه طب خليك في مرماك لا تطلع الحارس ما يطلع
2: بس دكتور ابو مسعود وراه اثنين ما تكلم
5: خلي الشباب يجيبون الهدف
6: لو تشوف هي شوف الهدف
5: شوف الخط ابو
6: حلو انا اتفق الرقابه اولا ولكن حتى مع الرقابه الحارس ما تطلع الا تغير اتجاه الكوره او تمسك الكوره ما تطلع بهذا الشكل
1: طلع مستسلم
6: شوف طلع لا, لا لا لا يعني الكوره واضحه بعيده عنك اثنين انت يعني لا لمست الكوره غيرت اتجاهها ولا جلست في مرماك انه ممكن كنت يعني الكره عندك
5: يعتبر حارس خبره
6: ومن افضل اللاعبين الموسم الماضي مع
5: الفريق.

0: خلينا نروح الحالات التحكيميه مع الكابتن عبد الله القحطاني. نبدا في مباراه نيوم والفيحة، وحديث على حد يقول الطرد غير صحيح عند ابو زياد، يعطينا التفصيل الكامل. تفضل ابو زياد.
1: نوضح ابو الوليد مباراه نيوم والفيحة وناكد على الحاله اذا جت. نبدا في الحاله الاولى اللي كانت في مباراه نيوم والفيحة، اعطونا الحاله الاولى اللي كانت موجوده في المباراه، وهي الحالة التي من خلالها هنا سقط لاعب نيوم بعد لعب الكرة، ولكن لاعب الفيحة لم يرتكب أي مخالفة. كان الانزلاق جهة الأرض، كان أقدام اللاعب في الاتجاه المعاكس، لا يوجد ركلة جزاء لنادي نيوم. اللاعب هنا تمكن من لعب الكرة ولم يتأثر بهذا الدخول قبل لعب الكرة، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء. نذهب إلى هذه الحالة اللي كان يتكلم عليها اللاعب، راح نفسر فيها وش الفرق بين العرضي والفعل الذي يعاقب عليه اللاعب. إذا الكرة أمامي واللاعب أمامي المنافس وأنا قمت بالدخول، أتحمل هنا. نوقف أبو الوليد. اللاعب الآن يشاهد اللاعب المنافس، نعم. الكرة بينية، نعم. أتحمل. إذا دخلت على الكرة ولمستك بتهور، انذار. إذا دخلت على الكرة ولمستك بقوة مفرطة، طرد. هنا دخول بكامل أصابع الحذاء أكرمكم الله على ساق اللاعب بارتفاع تذهب إلى القوة المفرطة بعيدا عن إذا كنت من الجنب أبو الوليد، زي حالة أمس. أمس تخيل، قلنا أمس حتى فاول ما فيه، هذا فعل عرضي. لكن أنا لما أشوفك والكرة بيني وبينك، دخولك هو من حرمني من هنا. نوقف أبو الوليد، لحظة. لاعب الفيحة عنده مجال يلعب؟
0: عنده مجال.
1: وش اللي خلاه يفقد اللعب؟
0: فقد اللعب لمس
1: الدخول والقفز.
0: بس لمس الكرة قبل لا على حجي.
1: تمام، لكن أنا في حالة لاعب الفيحة يركل، ما يلعب زي طريقة لاعب نيوم. لاعب نيوم راح ذهب لريسك المخاطرة اللي هي القفز بالقدم هنا. كمل.
0: ممتاز.
1: من سوء حظه أن القدم ارتفعت، لو في الأرض بيكون تهور وبياخذ انذار، لكن شروط الطرد هنا اكتملت، وقرار موفق ودقيق وجيد من حكم المباراة. حالة أخرى هنا في الدقيقة 76، انذار صحيح للاعب الفيحة، الحالة لا ترتقي إلى الطرد. الضرب نعم موجود على الوجه ولكنه من مسافة قريبة وبتهور، ولا يرتقي إلى القوة المفرطة، والإنذار كافي في هذه الحالة. وصراحة إدارة موفقة فنية وإدارية من هذا الحكم الصاعد، نتمنى له التوفيق صراحة. يعني
0: باختصار الطرد صحيح ترى.
1: صحيح نعم، ولازم يعرفون اللعيبة إذا اللاعب أمامك تتحمل ريسك الدخول. أوكي. لابد
0: على جنب عادي،
1: على جنب. لا ما هو على جنب، اذا انا لعبت. لا ابو الوليد،
2: لا ورطك ابو الوليد يا ابو زياد.
1: لا ايش المقصود على جنب؟ انا اقصد يوم لعبت انت ما كنت موجود، انا لما لعبت انت جيت، خلاص انت تتحمل الريسك.
0: طيب
1: هو اللي وضع نفسه، عرفت؟ هذا المقصود يعني. طيب
0: خلينا الان نروح الى مباراه الاتفاق والرياضه، شكلها مليانه وسريعا ابو زياد، كرما لا امرا.
1: ابشر. تفضل. نبدا في مباراه هنا الاتفاق والرياض، حاله اولى مميزه لحكام تقنيه الفيديو بمراجعه حاله منع فرصه تسجيل هدف اخفق حكم المباراه الساحه في بدايه بالانذار على انها منع هجمه واعده، ولكن معايير هنا منع فرصة تسجيل هدف تحققت. هنا نوقف أحمد، لأن اللاعب هذا الذي قام بارتكاب الخطأ لحظة الخطأ كان هو آخر لاعب، لذلك الحالة وجبت المراجعة. تم طلب الحكم، شاهد الحالة، الاصطدام بالقدم من الخلف هو من أوقع اللاعب في المخالفة، الطرد هو الملزم. هذا ما حدث لاحقا من حكم المباراة بإلغاء الإنذار وإشهار الطرد بسبب منع فرصة تحقيق هدف كانت لدى لاعب الاتفاق لتحقق المعايير الكاملة في هذه الحالة اللي بتظهر هنا معانا في اللقطة الخلفية، واضحة أبو الوليد. هنا اللاعب هنا أوقف، خلاص أنا آخر لاعب، أنا أمامك، فقدت كل شيء. هنا تتحمل المسؤولية. نشوف الحالة اللي بعدها، الحالة اللي بعدها اللي كانت في الدقيقة 22، أيضا قرار مميز من حكم المباراة باحتساب هدف صحيح لنادي الاتفاق. من قام بعملية التشابك والتماسك والاصطدام هم لاعبين الرياض مع لاعب الاتفاق ومع زميلهم من الخلف، لذلك لا يوجد أي مبرر لإلغاء الهدف رغم الاعتراض رغم الاحتجاج. تم مراجعة الحالة عن طريق المايك مع حكام تقنية الفيديو، وبالتالي هدف صحيح لنادي الاتفاق. الحالة اللي بعد كذا، وهي الحالة التي من خلالها هنا تم طبعا في هذه الحالة اللي هي الحالة اللي تم احتساب ركلة جزاء بسبب لمس الكرة باليد، وهي هنا في حالة تكبير إلى الأعلى. يتحمل اللاعب هذا المخاطرة، رفع اليد غير مبرر في هذه الحالة، لم يكن يلعب الكرة بشكل صحيح، هذه عملية تكبير وركلة جزاء موفقة من حكم المباراة مباشرة وقرار صحيح.

0: نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 77، موقف مميز لحكم المباراة، سقوط للاعب الاتفاق، لا يوجد ركلة جزاء، حالة تنافسية، لاعب الرياض لم يرتكب أي مخالفة، بنشوفها هنا مماثلة لحالة أمس أبو الوليد اللي كانت في مباراة الحزم وأبها، سقوط طبيعي، اللاعب بالغ في السقوط ولكن لا يوجد مخالفة، ساعد الحكم على القرار، هو الموقع المميز وزاوية الرؤية. نذهب إلى حالة في الدقيقة 79، حالة تسجيل هدف صحيح لنادي الاتفاق. لو هذا اللاعب لمس الكرة بيده ثم سجلها بيلغى الهدف، لكن الكرة لمست في الجزء المسموح اللي هو الكتف، وراح نوضحها في حالة تقريب الزاوية على اللاعب أن اللاعب لمس الكرة بالكتف بالجزء المسموح ولم يلمسها باليد. هنا ناخذ فريم فريم، كمل أحمد، كمل كمل، اكمل أحمد، اكمل اكمل، هنا لمسها بالجزء المسموح اللي هو الكتف والجزء المسموح من الذراع، وبالتالي هدف صحيح لنادي الاتفاق ولم يلمس الكرة بيده. نذهب إلى حالة أخرى هنا في الدقيقة هنا 89، هذه الحالة على جزئيتين، المساعد أعلن عن تسلل، قرار غير صحيح، ولكن الحكم لم الفار ولا حكم المباراة احتسبوا خطأ لأن لاعب الاتفاق لم يرتكب أي خطأ، اللي موجود في الأمام هو لاعب الاتفاق، من قام بالدخول ووضع قدمه بهذا الشكل هو لاعب الفيحة، لو كان في خطأ هنا بيلغى آسف الرياض، لو كان في هنا طرد التسلل غير صحيح وبيطرد اللاعب، لكن اللاعب لم يرتكب مخالفة، لاعب الرياض هو من صنع هذا الفعل وبالتالي لا يوجد مخالفة ولم تراجع الحالة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 92، حالة احتساب ركلة جزاء صحيحة بعد العودة إلى تقنية الفيديو نتيجة لمس الكرة هنا متعمدا باليد، هذه عامل صد للكرة زي حارس المرمى، الحكم لم يشاهد الكرة، تم طلب المراجعة، شاهد عملية التعمد في قطع الكرة باليد، احتسب ركلة جزاء صحيحة وكان موفق أيضا حكام تقنية الفيديو. من التنفيذ قام لاعب حارس الرياض تحديدا بالتحرك، نوقف أحمد، نوقف، كمل كمل، وقام بقطع الكرة، لو تسجلت هدف ما تنعاد، لكنه قام بقطع الكرة. نكمل هنا، أبلغ الحكم أن الحارس تقدم وقطع الكرة. التنفيذ الثاني أبو الوليد، الحارس أيضا تحرك وخرج عن مرماه ولكنه لم يقطع الكرة واحتسبت هدف لأنها سجلت، لأن المخطي لا يستفيد من خطأ في هذه الحالة. التنفيذ الثاني كان صحيح لأن الحارس تحرك ولكن الكرة سجلت هدف. لو تشوف الحالة دي أبو الوليد، أيضا الحارس خرج من مرماه ولكن احتسب الهدف لأن الحارس هو من غلط وليس المهاجم، لذلك الهدف سجل بطريقة صحيحة.
1: يعطيك العافية أبو زياد، شكرا لك، موعدنا غدا بحول اللعبة لختام الجولة الأولى من دوري الروشن. شكرا كابتن عبد الله القحطاني، سمرفيل لاعب الهلال والوافد الجديد، مع مراسلنا عايد العليوي وماذا قال.
2: How is the atmosphere at الهلال كلوب؟
3: Really good, you know. If you see today, the fans, they kept going the whole game, so I think we fought it throughout the game.
2: How do you feel being part of Al Hilal?
3: Very good, very good. I'm now part of the blue family, Al Hilal, so yeah, I'm happy to be here.
2: How's the match?
3: The match, yeah, was up and down, you know. We started the game really good with many good moments. Then we were a bit sloppy with passes and stuff. Then they came back into the game. But we managed to keep our focus and yeah, we finished the game with the 3 points today.
1: لعيب يا ناصر، ها سمرفيل
4: هو لعيب، لعيب ما نختلف انه لعيب ومجهود وكل شيء يسويه داخل الملعب، لكن اوقات اللمسه الاخيره هي ما يعاب عليه في
5: تتطور
4: اكيد اكيد تتطور.
1: في لاعب بهذه القيمه الماليه، ما ادري هو ب 60 ب 70 مليون
4: تقريبا،
1: الله اعلم،
4: تقريبا ممكن اعلى،
1: ممكن اعلى، يعني ممكن واحد أعلى. مو عارف اللمسه الاخيره، لا
4: والله ترى مو كل لاعب، يعني زي نونيز جاء الهلال،
1: لا تنوز من اول ما
4: يدري، اذا انت قلت ما يدري ما يدري الباب، من اول ما يدري
1: خلاص، يعني
4: نونز، لا نونز
1: كثير كلمه خاطئه، كثير لاعبين جونا بقيمه فنيه نتوقع انه يسوي الاضافه مبالغ عاليه، زي بريرا يوم جاء الهلال نفس الكلام، ما استفاد منه الهلال نهائي.
4: راحل مالكم اعتقد هو اخر لقاء يعملوا بتيشيرت الهلال حسب المعلومات، ممكن يجي جديد ترى،
1: ممكن،
4: لا بس لا هو راح تقريبا، راح اخر لقاء بتيشيرت الهلال مع مراسلنا عايد العليوي.
6: very good we win is the more important
7: 3 point,
6: this is the important after you see the mistake.

0: tactics, and we speak with the coach, with the player to be more, to be better. No, thank you for support. Inshallah, we win the league.
1: أنا شكله واحد أنا مو مده شكله جالس. معلوماتك أنت راح؟
2: والله هو الكلام راح.
1: لا أنت أنت المعلومة انسى، إحنا جالسين نسمع ترى زي
2: والله شوف أنا والله شوف زيك أسمع، بس أنا أتمنى إنه ممكن لعل الله يحدث أمرا خلال 24 ساعة ويبقى في النادي، لأنه أنت ما تدري من البديل اللي بيجي، وما عاد باقي فترة طويلة على الانتقالات.
3: باقي تقريبا
2: أسبوعين. أنا أتكلم ما باقي فترة طويلة إنك باقي تجيب لاعب وتشوف وتجرب طيب. حتى لو كان اسم ترى مو دائما كل الأسامي تنجح بالذات في دورينا ترى مو كل الأسامي.
4: طيب كل تأكيد. طيب خلينا نروح إلى مباريات الغد، ورينا مباريات الغد من سيلعب أمام من. كل تأكيد. التعاون والخليج الساعة 7:15، الاتحاد والخلود الساعة 9 مساء، النصر والفتح الساعة 9 مساء. سهلة أم صعبة؟ للعلم للعلم بس للمعلومة، رونالدو غير موجود في المعسكر، تمرن وراح البيت ولم يعسكر مع الفريق. رونالدو لم يكون حاضر غدا.
2: عريس
4: ها؟ عريس عريس أكيد. صعبة ولا سهلة على النصر؟
5: لا
4: صراحة
5: أفضلية للنصر. أفضلية للنصر خاصة لما نتكلم عن الفتح، يعني حتى على مستوى اللاعبين الأجانب أعتقد مكتمل، لكن النصر فريق مكتمل وعنده العناصر اللي تصنع الفارق، وعنده كذلك حتى التنظيم المميز شفناه في المباراة الودية، فأعتقد أن أفضلية للنصر بشكل كبير. وإن كانت مباراة الفتح دوما مباراة صعبة خاصة مع مدرب خالد العطوي، حيكون أسلوب جديد مع الفتح، حيكون أسلوب وتنظيم غير مع الفتح، لكن أفضلية على مستوى العناصر وعلى مستوى الحضور، وعلى أعتقد أنه حتى عامل الأرض أعتقد أن النصر لها أفضلية بشكل.
4: هذه في الرياض 13 انتصار للنصر مقابل انتصارين للفتح، طبعا في الرياض مقابل تعادلين لكل فريق. الكابتن خالد العطوي ماذا قال مع مراسلنا وهدي عبد الله؟
6: الأستاذ خالد شنيف أبو الوليد الموسم الماضي قال على طاولة دورينا غير، هذا المقطع أتمنى من الزملاء في إدارة التحرير يشاركوه أستاذ المشاهدين، لو هو اللي يبغى يدرب يجي على طاولة أهل اللعبة.
7: أو شيء تحية لك حبيبي الغالي مهدي، شفت تغريدتك اليوم تستاهل الثقة وتستاهل الدعم، وأنت من الشباب السعودي اللي نفتخر فيه الأمانة، اللي فعلا وجد الفرصة وجد الثقة، وما هي غريبة على كابتننا الغالي أستاذ خالد شنيف، دعمك ودعم الكثيرين وأنا منهم، قدمني في الإعلام الرياضي أفضل تقديم، ساندني وقف معي حفزني، ودائما كان يقول لي انظر يا أبو فهد نقطة الضوء اللي موجودة، وبإذن الله راح تصل للمكان اللي يليق فيك. أشكر إدارة الفتح اللي وثقت فيني وحملتني مسؤولية كبيرة، أنا أعتز وأفتخر بهذا المكان، أعتز وأفتخر أني رجعت للمرة الثالثة، أعتز وأفتخر أني ابن من أبناء الأحساء.
6: شفنا مقاطع كثيرة أثناء المعسكر، خالد العطوي ما ينام، شو الجديد؟
7: شوف قلت لك أنا المسؤولية كبيرة، وإحنا أنا أول شيء بالنسبة لي تشريف أكثر منه تكليف.
6: كلمة حاب توجهها لجمهور الفتح والداعمين لك كونك مدير فني وطني.
7: أول شيء الدعم ذا ما هو مستغرب من من من الفتح وأبنائه، من جماهير الأحساء كافة، ما هي فقط جماهير الفتح، من الجماهير السعودية بشكل عام. أنت زي ما تفضلت الحمد لله رب العالمين، من أول يوم أنا أعلنت فيه تعاقدي وتشريفي بأن يكون المدير الفني لنادي الفتح، لمست وجدت الدعم والمساندة من أعلى مسؤول رياضي في المملكة العربية السعودية إلى أصغر مشجع فتحاوي.
4: أبو فهد بالتوفيق لك، بالتوفيق لك في محطتك مع الفتح، وأنت قادر بحول الله أن تضع الفتح في مكان الطبيعي. وأنا بالنسبة لي من مشجعين الفتح بسبب أبو فهد السنة دي، لا أنا فتحاوي أعلنها فتحاوي 100%، مو عشان النصر يلعب بكرة، لا والله أنا شجع الفتح بسبب خالد العطوي ومشجعين الفتح بكل تأكيد. توقعات مباراة النصر والفتح ناصر.
2: والله شوف أول شيء أتمنى الكابتن التوفيق كابتن خالد، يعني بصراحة
4: هو اللي ما تبي النصر يفوز.
2: لا لا لا أنا بغض النظر، لا أتمنى أنه مدرب وطني، يعني إحنا نادرا ما نشوف مدربين وطنيين، ما في غيره مسكين في الدوري، أتمنى له التوفيق لكن راح يصدم بالنصر مباراة صعبة عليه. أنا أتوقع النصر يفوز.
4: النصر.
3: أنا أروح مع النصر.
4: النصر.
3: النصر.
4: النصر. أربعة كلنا رايحين لفريق النصر.
2: لأنه هو الأجهز يا أبو الوليد. هو الأجهز. بصراحة.
4: بندور رونالدو للعلم النصر من غير رونالدو. طيب قبل ما أروح للمباراة الثانية توقعات هذا الفيتو في هالشاق دورينا غير منصر تكس. ناصر يقول هل رحيل مالكم من حدث يصبح بنفس سيناريو ميشيل؟
2: ممكن وأكيد. لأنك أنت بعد ما مشي ميشيل الهلال جالس فترة يعاني في الأطراف وبالذات ميشيل دائما دائما يطلع الهلال من عمق الزجاجة.
4: طيب إلى المباراة الثانية مباراة الاتحاد والخلود توقعاتك سريعا. توقعات الرباعي كلكم.
3: اتحاد الخلود دائما مباراة شيقة.
4: آخر مباراة كانت في كأس الملك.
3: كانت في كأس الملك.
4: فاز الخلود.
3: بس أنا أروح مع الاتحاد.
4: اتحاد.
5: أروح مع الاتحاد. على أرض الاتحاد.
2: الاتحاد منتشي بعد الفوز على الجزيرة.
4: اتحاد.
2: الاتحاد.
4: أربعة الاتحاد متفقين مرة أكيد. شوف المباراة الثالثة في اتفاقية ولا لا؟ كل الاتحاد. المباراة الثالثة التعاون. والخليج هات يتفقون بعد.
5: لا دكتور. أنا تعادل أشوف.
4: تعادل.
3: أنا أروح مع التعاون.
2: أنا مع التعاون.
4: الحمد لله أنت.
2: الحمد لله. الحمد لله بكرة بيسجل.
4: تعاون تعاون تعادل هنا. طيب يلا ننتظر ماذا يحدث غدا. شكرا ناصر شكرا عبد الرحيم شكرا دكتور سلطان يعطيكم العافية.
2: يعطيك العافية.
4: والهلاليين يرددون تنشد عن الحال. هذا هو الحال. تصبحون على خير.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يوميا 8 مساء على جدة FM.

هون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق، صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13 ألف متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع آلاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

لوين صيفك؟ تتميز مدينة جدة بواجهتها البحرية اللي تمتد على طول البحر الأحمر، وهي مكان مثالي للتنزه والتأمل. وعلى طول الواجهة راح تكتشفوا المجسمات الفنية الفريدة اللي اختارت بحر جدة بالذات دون بقية مناطق العالم، واللي تم تصميمها بأيدي فنانين عالميين منهم هنري مور وجوان ميرو. تصميم الواجهة البحرية يمزج بين التكنولوجيا الحديثة والجمال الطبيعي المتناسق مع تصاميم العمارة والمباني والأبراج السكنية الحديثة، واللي تطل على المناظر الطبيعية الخلابة لعروس البحر الأحمر. يصل طول كورنيش جدة الشمالي إلى 10 كيلومترات، ويتردد عليه أكثر من 10 ملايين زائر سنوياً، ويمتد إلى جانب البحر في واجهة جدة البحرية مضمار طويل مخصص للرياضة يصل طوله إلى 4500 متر. وفيه العديد من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب الدراجات الهوائية والتزلج على الجليد، ركوب الخيل، ركوب القوارب واليخوت، بالإضافة إلى العديد من المطاعم والمقاهي. كمان تقام فعاليات بحرية زي رحلات الغوص ورحلات الصيد ورحلات السفاري البحرية. لون صيفك.

0: جدة اف ام على هواك. اتحاد إذاعة الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب. الموسيقار القطري عبد العزيز ناصر، أوتار الرمال، من إنتاج إذاعة قطر.
1: والحين تسمع لي زين، هذا وصيتي لك. ترى ما لك في هالدنيا إلا الله، ثم أنت. كان ودي أشوف رجال قبل ما أموت، لكن
0: أوتار الرمال. أوتار الرمال.
2: يبا علي يبا، لا تموتي ولا تخليني
3: بروحي. حينما كنت طفل حقيقة أنا كنت آخر العنقود بالنسبة لأبي، فأحطني بحبه وكان يحقق لي معظم رغباتي، وعشت طفولة سعيدة.
4: أنا أقول

في عالم كانت تسوده البداوة والتصحر، وفي وقت لم يكن للموسيقى نصيب وافر من ثقافة هذا البلد الصغير، في هذه الأثناء بزغ فجر الدوحة على ميلاد نابغ من مبدعي الموسيقى. شكلت تلك الولادة منعطفا تاريخيا، إنه الملحن القطري عبد العزيز ناصر الذي صنع من الرمال أوتارا. أوتارا الدوحة التي يحتضنها بحر الخليج العربي تعيش وادعة مطمئنة في عام 1952. أعلن حينها عن قدوم طفل في منزل ناصر العبدان. ولد عبد العزيز، وكان لهذا القادم موعد مع التاريخ والإبداع والنبوغ. كانت حينها دول الخليج ومنها قطر تتعامل مع الفن والموسيقى بشكل محافظ، وكانت تلك الولادة تشكل منعطفا فنيا وثقافيا كبيرا. عبد العزيز ناصر، وبحكم حبه الكبير للموسيقى، تمكن من تجميع شباب قطر الموهوبين في فرقة الأضواء الفنية التي أقامت الحفلات تمثيلا وغناء، وكانت نواة حقيقية للعمل الفني

0: وكانت حاضنة مهمة للمواهب الشابة في مناخ فني راق. رغم كل ما أحاط بهم من صعوبات، كان ذلك الشاب يتحلى بكل إصرار بروح المبادرة والقيادة الفنية الواعدة. المسرحي الأستاذ عبد الرحمن المناعي كان واحداً من هذا التجمع.
1: كان بكل بساطة وبكل هدوء أن تعالوا، يعني أنتوا يعني كل واحد ما تشكلون شيء، يعني فليش ما نتجمع كلنا مع بعض في مقر واحد وفي مكان واحد. بالفعل اتفقنا واجتمعنا كلنا في منطقة الجسر في الوسط. كان هذا الكلام تقريبا قبل 66، يعني كان يمكن عبد العزيز والمرحوم محمد عنبر كانوا أكثر الناس يعني اندفاعا لهذه الفرقة. عبد العزيز كان رحمة الله عليه كان نهم كثير، يعني فكان يقول لي ليش ما نجي من وقت، فكنا نجلس في الشمس، يعني في كان ظل يمكن لا يتعدى المتر واحد، كنا نجلس تحت هذا الحائط نمارس العزف يمكن إلين الساعة 6 يبدون الأعضاء يتوافدون على الفرقة، وكنا نمارس كل شيء، يعني كنا الليالي اللي نقدمها كانت خليط من التمثيل، كلنا نمثل وكلنا نعزف، كلنا نغني وكلنا نكون كورال.
0: في استهلالة السبعينيات توجه عبد العزيز إلى القاهرة للدراسة وإكمال مشوار الحب والشغف بفن الموسيقى، وكان أمامه تحد كبير وصراعا داخليا بين رغبة والده رحمه الله في اختيار تخصص دراسي بعيد عن الموسيقى، وبين حبه وولعه بدراسة الفن أكاديميا. وكان لأخيه الأكبر أحمد دور مهم في تجاوز هذا الصراع، هكذا يؤكد السيد أحمد ناصر العبيدان.
2: هو طبعا سافر إلى القاهرة مع الطلاب اللي بعثوهم إلى القاهرة، دخل نظامي طبعا في اللاذي وعمل الانتساب في جامعة بيروت العربية للغة العربية. قلت له لأن اللغة العربية لها صلة بالتعرف بالشعر والموسيقى والهذي، فبدأ واصل. الوالد ساكت ما كان قايل شيء أبدا، بس بعد فترة من الوقت مثلا لما شاف أنه عبد العزيز لحن بعض الألحان للأقال القديمة شو اسمه مثل الجرينجو والعايدو والأشياء هذه، كأن بدأ يحس انبسط فيه يعني. فمع الوقت يعني الوالد ما يعني عاطل فيها، وبالعكس كان ظل يعني هو يعني يقولون للناس كذا عبد العزيز كذا عبد العزيز مثلا. وبدأ طبعا بدأ عاد عقب هذه الأغاني هذه بدأ يلحن لناس كبار مثل علية التونسية، حتى فيروز كان على أساس يلحن في آخر الوقت، وعلى ما أعتقد حتى من ضمنه كان يقول لي عبد الله جيدة أنه هو ملك المغرب كان حاط صورة فيروز وصورة عبد العزيز.

0: التراث وما يعنيه من هوية وطنية كان محط اهتمام هذا الموسيقار الشاب. اشتغل عليه وأعاد إحياءه من جديد، وأدخل عليه الموسيقى والتسجيل الاحترافي، وقدمه للأجيال الجديدة، فكانت خطوة مهمة في مسيرته الفنية، بل وفي صياغة أغنية قطرية شكلا وموسيقى وخصوصية. كان من القاهرة يسجل ويرسل تلك الأعمال لتبث عبر إذاعة وتلفزيون قطر حينها.
1: عبد العزيز تعامل مع الموتيفات والألحان والأغاني والكلام بحيادية.

رائعة، ولم يستعرض في يوم من الأيام عضلات الموسيقية في تقديم هذه الأغاني. حاول أن يحافظ على روح النص وروح اللحن، لذلك لم يبدل في كلمات الأغاني التراثية، ولم يحاول أن يغير في هذه الألحان، أعطاها نفس الروح ونفس، لذلك استمر عبد العزيز بدون ما حد يطلب منه، بدون ما يكون هناك مؤسسة تدعمه. عبد العزيز قدم خدمة جليلة، خدمة متميزة لحفظ الكثير. يعني خليك من الأغاني هاي المشهورة القرقاعون والعايدون، بس من يروح لأغنية مثل يلك هوا بشارع وياج لو صار منج بعشرين، شوف يعني من القهوة الحين ولا ب50,000 تحصل، الحين كان بعشرين ريال. أو يا راعي الملحة، ملحة جنوبية، جينا في الملعب وتنقش الخية. عبد العزيز لم يشوه، عبد العزيز حافظ على روح هذه الأغاني ورونق هذه الأغاني، وقدمها فقط بإطار وبروح

0: من الطيبة المتجذرة في خصال أهل قطر، استلهم جمله الموسيقية التي صاغها حباً في قطر. قدم لمعشوقته الغالية عصارة إبداعه وشوقه وحنينه. ارتبط قلبه بهذا التراب الغالي، وساهم في تكوين أغنية قطرية لها هوية وخصوصية. وأصر الموسيقار الكبير على الاهتمام بالأصوات القطرية في تلك الأعمال الوطنية والعاطفية، فقدم تجربته المميزة من خلال روائعه في تلك الفترة. الدكتور مرزوق بشير يروي جزءا من تلك البداية.
1: فبدأنا مشروعنا الغنائي الوطني في البداية. كان عبد العزيز يريد أغنية وطنية ليس لها مناسبة محددة، تغنى في كل زمان وفي كل مكان، وتعبر عن حب الإنسان لقطر. كنا نجتمع أنا والأخ عبد العزيز ناصر في هدف واحد، وحب قطر وأن يكون لقطر مكانة ثقافية وفنية في هذا المنطقة. فأول عمل غنائي وطني كان جيدتش قطر، ثم محتار يا بلادي شغلني لك، ثم كان العمل الأساسي الذي أطلقنا عليه أوبريت عيشي يا قطر. وعيشي يا قطر من أحد الميز اللي فيه أن الفنان الدكتور المرحوم يوسف الدوخي وضع فيه كافة الإيقاعات الخليجية.

من منطلق العروبة والإسلام والوعي والإنسانية، قدم الموسيقار المبدع رحمه الله سلسلة من أعماله الفنية المتعددة التي عالج فيها الوضع العربي والإسلامي والإنساني، فقد نظر بعينه الفاحصة وإحساسه المرهف وإيمانه الراسخ لكل ما يدور في عالمنا من منعطفات سياسية كبيرة عصفت بالأمة، معتمداً على أصوات متعددة من العالم العربي ومن قصائد أبرز الشعراء العرب، وليستمر معه هذا النهج عبر سنوات طويلة متنبئاً بما حدث في الشارع العربي في عام 2010 من تغييرات تاريخية.

0: سعادة مبارك جهام الكواري يروي جزءاً من تفاصيل تلك الفترة.
1: عندما كلف الفنان الكبير عبد العزيز ناصر رحمه الله بعمل النشيد الوطني كان شرف له وأيضاً للكاتب، وأنا أعتقد أنه يعني حسناً اختير عبد العزيز ناصر لتلحين العمل، لأنه هو أنا من وجهة نظري الشخصية عمل نشيد وطني قبل أن يكون هناك نشيد وطني، عندما عمل سلسلة من الأعمال الله يا عمري قطر وقدر يا قدر مكتوب، كانت بعض المدارس يعني تضع هذه الأغاني في طابور الصباح بمثابة النشيد الوطني. في ذيك الأيام لم يكن هناك نشيد وطني مغنى وملحن، فأنا أعتقد أن النشيد الوطني سيخلد اسم عبد العزيز ناصر وسيخلد اسم الشيخ مبارك بن سيف، لأنه عمل وطني من الدرجة الأولى، وأيضا هناك أعمال كثيرة تخلد الفنانين المبدعين مثل المرحوم رحمة الله عليه.
0: بالفعل كان الراحل عبد العزيز ناصر كان رجلا عربيا يشعر بمعنى العروبة ويدرك معنى القومية، فبعد أن أكمل الفقيد مشروعه الفني على مستوى الأغنية القطرية اتجه نحو الأعمال الإنسانية مضمرا رؤية فلسفية وسياسية حول الأوضاع في العالم العربي والإسلامي، فرست سفينة الأحزان عند مآقيه، رفض طغيان الإنسان، لم ينس فقراء العالم، ولم يفته أبدا الالتفات إلى قضايا الإنسان العربي. الفنان العربي لطفي بوشناق يؤكد قيمة الراحل على المستوى العربي.

0: عبد العزيز ناصر ما هوش حاضر في الإعلام في الصورة. إذا كان تحب نكرمه هذا الفنان الكبير لابد أطلب من المسؤولين ومن أصحاب القرار في دولة قطر أن يصوروا كل الأعمال متاعه وأن تبث عبر القنوات الفضائية وأن تهدى للقنوات كلها إخراج وتكون حاضرة في القنوات. وهذا أكبر بالنسبة لي يعني أكبر تكليف. وبعد ذلك ممكن يأتي مهرجان باسمه هو وهذا أقل شيء يقدموه لي.
1: وسيأتي نصر الله وتعود يا فلسطين.
2: لم يكن عبد العزيز ناصر موسيقيا عبقريا فحسب، كان نموذجا للإنسان المرهف، للرجل صاحب المواقف، للقلب النابض بالحب، للطيبة القطرية العريقة. هذا الموسيقار أعطى للفن احترامه وطبق مقولة كان يقولها دائما: إن الفن رسالة، قولا وعملا وسلوكا وسيرة ومسيرة.
3: ولما أوشك على أنه بينتهي من الدراسة، فكنت أنا طالق ماخذ أختي، كان الدكتور في مصر مع الوالدة، ونزلته هناك وقلت بأرجع. فهو في الطريق عندي جاي على المطار، فالظاهر أنه تولع بنت متدينة وعائلة متدينة يعني ذلك. فإحنا طالعين على المطار قال لي أحمد شو اسمه، أنا والله شذي قصتي وبيك نروح الحين 10 دقائق أو شيء. والله يا عبد العزيز ما خبرتني أنا في الأول. فمع الوقت وهذه الظاهر هو راح للأهل هذه، والأبو رفض إنه على أساس إنه يطلع بنته من هناك. الظاهر إن عبد العزيز تأثر شوي فيها، لذلك عاد خلاص ما يفكر في الزواج.

0: هنا في منزله، حضنه الدافئ، كان يستريح. كان هذا المنزل ملهمه ومكمن سره. هنا وهناك كان يجلس، خلى البيت إلا من عطر ابتسامته وذكرى حضوره وعبق أخلاقه. القيمة والقامة غابة، لكنه ما زال حاضرا.
1: أنا شخصيا أقول أني لم أقدم أي شيء يذكر لبلدي أو لوطني.
2: ليه يطرى لي الأول تطرى لي سوالفكم، ألاقي نفسي تاخذني على غفلة في سكتكم.

0: محمد ناصر العبيدان شقيق الراحل عبد العزيز ناصر يروي قصة اللحظات الأخيرة في حياة هذا المبدع.
1: الحمد لله يعني كان في الأيام الأخيرة هاي العشرة أيام اللي قضاها في المستشفى في الطوارئ كان عنده أمل إنه خلاص إنه هو بيتحسن وإنه هو الآن راح يرجع ويعطي مثل ما كان يعطي أول وأكثر. لغاية ما جينا يوم كان يوم أربعة اتصل فيني في الليل، أنا كنت في النادي طبعا، قال لي محمد تعال لي الآن قرروا إنه بينقلوني على الأمل. فطبعا قبليها بيوم خذوا من عينة، لما خذوا من عينة فأكيد طلعت النتيجة بس ما بلغونا طبعا، فقال لي تعال الآن يوم الأربعاء على أساس إنه تأخذوا يبغوني الأمل. طبعا على أنا ما وصلت كانوا مجهزين كل حاجة، وكان الأخ عبد الرحمن موجود وخالد بن أحمد عبيدان وكان والدي ناصر موجود وكان أولادي بعضهم موجودين. على طول عملنا كل الإجراءات وانتقلنا يوم الأربعاء في الليل تقريبا على الساعة 8-9 إلى مستشفى الأمل، وكانوا مجهزين للغرفة وكل حاجة. جلسنا مع هذه كلها لغاية الساعة 12 ويسولف ومرتاح من الغرفة وكل حاجة ومن المعاملة ومن الاستقبال اللي استقبلوه. وبعدين في الليل على الساعة 12 قال أنا الحين بنام، خلوا الممرضة تجيب لي حبوب منوم عشان أنام، لأنه كان يشعر بالألم بس ما كان يتكلم، وكان دائما يطلب الأشياء الباردة مثل آيس كريم مثل عصير ولازم يكون مثلج. فإحنا بعدين حسينا أنه هو يحس بآلام وبحرقة في معدته، لأنه كان عبد العزيز طبعا مثل ما تقولهم بلغوا أنه على أساس عنده في القولون المرض الخبيث وأنه شبه يعني مثل منتشر، واكتشفنا أنه هو في الأخير كان يعرف هالشيء وراح كان رايح بانكوك وعامل فحوصات بس أخفى علينا كلنا، مش أخفى على أساس أنه على أساس أنه إحنا نعالجه وما نعالجه، وأخفى عشان ما يبي يعذب الناس الآخرين معه في آلامه. فتم طبعا يوم الأربعاء بالليل جلس معه وعادي وسوالف، وفوجئت الساعة 7 الصبح يجيني ابني ثامر يقول لي قم يبون ضروري المستشفى عبد العزيز. طبعا أنا لبست على طول أول بسرعة وطلعت معه في السيارة. أول ما رحت لقيت شقيقتي واقفة ولقيت عبد الرحمن أخوي ولقيت أولادي واقفين والأخ جاسم نعم في دخول مو براضي يتكلموا يقولون ليش. قلت إيش صار؟ قالوا لي توفى. يعني أنا صراحة صدمت ما قدرت أكلم، دخلت عليه وشلت الغطاء من على رأسه ومست على رأسه.
0: في يوم الجمعة 22 من يوليو من عام 2016 سكت القلب المشبع بالحنين، تمكن المرض في لحظة سريعة من جسده. بعد سماع الخبر المفجع هب أهل قطر بمختلف أعمارهم وقبائلهم لتوديعه. لم تفتقده عائلته ووطنه قطر فحسب، بل افتقده الإنسان الذي عاش عبد العزيز من أجله. رحلت روحه إلى بارئها، لكن ذكراه حاضرة

وفنه شاهد على مبدع قطري رسخ كل حياته من أجل دنياه وآخرته. الموسيقار القطري عبد العزيز ناصر، أوتار الرمال، من إنتاج إذاعة قطر. الإعداد والتقديم أحمد عدنان، الإخراج فاطمة حسن.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يومياً 8:00 مساء على جدة FM.